وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذبوا إسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار إسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا إنه يهودي، صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الإلهة العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإن كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معهم لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى، فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل. وأول آية في الإصحاح 20: وبعدما انتهى الشغب، دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة آمين. نستكمل أحبائي رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة، اللي هي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. شفنا الرحلة دي معلمنا بولس الرسول مركز أكثر وقت في هذه الرحلة في مدينة أفسس. أفكركم بالأمور الرئيسية في الرحلة. بدت الرحلة زي ما احنا متعودين، إن معلمنا بولس الرسول بيبتدي رحلات من مدينة أنطاكيا سوريا. فبدأ بولس لف المناطق بتاعة آسيا الصغرى كرحلة افتقاد كنائس اللي كان أسسها معلمنا بولس الرسول في الرحلة الأولى، وافتقدها في الرحلة الثانية. النهاردة بيعملها رحلة افتقاد أخرى، إلى أن وصل أفسس، ودي كانت المحطة الرئيسية في الرحلة. فزي ما شفنا معلمنا بولس الرسول لما وصل أفسس قعد 3 أشهر في المجمع، وبعد كده اعتزل في مدرسة راجل اسمه تيرانوس لمدة سنتين. طبعا ملاحظين ان المدة اكتر مدة يقعدها معلمنا بولس الرسول في مدينة، يعني هنا 3 اشهر وسنتين، وبعد السنتين هيقعد فترة مش قليلة بعد ما يسيب مدرسة تيرانوس. ولو اضافنا ليهم في الرحلة التانية لما معلمنا بولس الرسول زار افسس، فلو جمعنا الأوقات دي كلها، هو ده اللي فهمنا بقى في أعمال 20 لما بيقول لهم من ميليتوس أرسل لأفسس، قال لهم إني 3 سنين لم أفتر أن أنذر بدموع كل أحد. فيعني مفيش تعارض ولا حاجة. يعني البعض يقول لك هنا 3 أشهر وسنتين في مدرسة تيرانوس، طب إزاي بيقول في أعمال 20 إن هو قعد 3 سنين في أفسس؟ لا، دينا شايفين فترة في الرحلة التانية والثلاث أشهر والسنتين، وبعد السنتين بتوع مدرسة تيرانوس بولس أقام زمان ليس بقليل في أفسس. فالمهم يعني عايز أقول إن دي أكبر مدة عادها معلمنا بولس الرسول، فبالتالي نتوقع إن هتكون فيها أحداث كثيرة. أنا هقول لكم عناوين الأحداث اللي حصلت قبل كده علشان نتذكرها ونختم زيارة أفسس بنعمة المسيح النهاردة. الحدث الأول اللي حصل في أفسس، معلمنا بولس الرسول لما وصل أفسس لقى 12 تلميذ، تلميذ يعني ناس مؤمنين بالمسيح، مسيحيين. لكن زي ما شفنا معلمنا بولس الرسول لما سألهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم، فقالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فبولس وضع عليهم الأيدي وحل الروح القدس. دي الحادثة الأولى. الحادثة الثانية في أفسس، السنتين اللي عادوا معلمنا بولس الرسول في مدرسة تيرانوس، كان كل يوم بولس بيوعظ

لدرجة إنه سفر الأعمال قال حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا. طبعا لما يقعد بولس الرسول سنتين يوميا بيوعظ، فده أدى إنه الكرازة تنتشر في كل آسيا. دي الحادثة التانية. الحادثة التالتة، شفنا إن ربنا لأنه مدينة أفسس مشهورة بالصحراء، فكان لابد إن الله يسند معلمنا بولس الرسول بالمعجزات، فحصلت على ايد بولس قوات غير المعتاد، لدرجة الكتاب يقول كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر كان يضعون على المرض فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة. طبعا قوات غير المعتادة، يعني قوات ما اعتدناش نشوفها في ابائنا الرسل قبل كده، او حتى في حياة معلمنا بولس الرسول. بسبب الكرازة وبسبب تأييد ربنا لبولس بالمعجزات حصلت نتائج خارج الكنيسة وداخل الكنيسة. خارج الكنيسة شفنا راجل اسمه سكاوى رئيس كهنة عنده 7 أولاد، لما شافوا انه اسم المسيح بيخرج الشياطين فراحوا يعملوا نفس الحكاية، هم غير مؤمنين غير مسيحيين، فراحوا لإنسان في روح شرير قالوا له نقسم عليك بيسوع اللي بيكرز ببولس. فكانت النتيجة ان الرجل اللي بيه الروح الشرير قام عليهم وضربهم، زي ما قال الكتاب حتى خرجوا من ذلك البيت مجرحين، مجرحين غير مجروحين. أنا في تعويرة كده في صباعي اسمي مجروح، لكن مجرحين جسمه كله متجرح. ودي أحبائي كشفت أمر مهم جدا، عايزين نشوف قوة الشيطان نشوفها في غير المؤمنين. بالنسبة لأولاد ربنا محفوظين، لكن قسوة الشيطان وعمله إله هذا الدهر زي ما قال بولس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. فده الحدث اللي حصل خارج الكنيسة، علامة انتشار الكرازة. حصل حدث داخل الكنيسة وهو، وده بقى الحادثة الرابعة في أفسس، نتائج كرازة بولس، يقول إن كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. كانوا الناس اللي قبلوا الإيمان بالمسيح كانوا يجوا قدام الكنيسة كلها يعترفوا بخطاياه. وبرضه احبائي احب انبهكم نقطه مهمه، انه الكنيسه الاولى لغايه القرن الثالث كان الاعتراف علني، كان اي واحد يعترف كان يعترف قدام الكنيسه كلها، وكانت صلاه التحليل كانت تعطى للكنيسه كلها مجتمعه. في القداس التحليل يتصلى 4 مرات، في رفع بخور عشيه يتقال التحليل، في رفع بخور باكر، في القداس تحليل الخدام، في نهاية القداس أبونا يقول سر قبل المناولة مباشرة. فده كان الاعتراف في الكنيسة الأولى. أول ما سمعنا عن الاعتراف كجلسة سرية ما بين المعترف وما بين الكاهن، أول واحد اتكلمنا عن الموضوع دوت أوريجانوس في القرن الثالث. وبرضه هنا أحب أنبه لنقطة، إنه قوة التحليل، طبعا أبونا لما حد بيعترف أبونا بيقرأ له التحليل زي اللي بنصليه في الكنيسة، بس في الحقيقة طقسيا التحليل طقسيا بيعطى للكنيسة، فحتى إن كان بيعطى على رأس المعترف فهو مستمد قوته من كما وضع في الطقس في تحليل الكنيسة كلها. عشان كده يعني بنلاحظ إنه ياما ناس تيجي مثلا قبل المناولة مباشرة أو في أثناء القداس وعايز يسمع او عايز ابونا يصلي له الحل بصفه منفرده. يعني احنا ما بنحبش يعني بنسيب كل انسان بحسب ارتياحه، لانه متذكر الايه اللي قالها عموس يصدون سبيل البائسين، الناس البسيطه وشعره كده، بس ادام بنقول الايمان بتاعنا او بنعلم بالتعليم الصح فلابد ان احنا نعي انه احنا في القداس كلنا بنسمع وبناخد بركة التحليل ومفعيله واحنا مجتمعين في الكنيسة، دي قوته. فالمهم يعني انه كان الاعتراف في الكنيسة الاولى، كانوا كثيرون من الذين امنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. شفنا امر تاني برضو ثمرة كرازة بولس، انه الناس السحرة جابوا الكتب بتاعت السحر بتاعتهم وحرقوها، قدروا ثمنها فطلعت 50,000 من الفضة، 50,000 من الفضة، يعني حاجة

يعني تعدي 30,000 جنيه دلوقتي. طبعا ده دليل عمل روح ربنا بقوة. كان ممكن الناس دول يتوبوا ويرموا الكتب بتاعة السحر، لكن لا، هم مش عايزين حتى حد، هم انخدعوا في السكك الغلط ديت، فمش عايزين حد يخدع مثلهم، فحتى مرضوش يبيعوها ويكسبوا فلوس من وراها، بل حرقوها. ده كان الحدث الرابع في أفسس. كنا ده كان آخر حديث كنا كنا فيه المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمة المسيح نشوف الحدث الخامس والسادس الأخير في مدينة أفسس. الحدث الخامس يقول في الآية 21: ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه إنه بعد ما يجتاز في مقدونيا وأخائية. ولما كملت هذه الأمور، زي ما قلنا دول الأربع أحداث اللي احنا سمعنا عنهم في أفسس، وضع بولس في نفسه، يعني بولس حاطط خطة، عمل ترتيب، إنه بعد ما يجتاز في مقدونية، هيطلع من أفسس يروح مقدونية. قلنا مقدونية ديت زي ما قلنا دي شمال اليونان، اللي هي فيها فيليبي وفيها تسالونيكي وفيها بيرية. فعمل بولس خطة يطلع من أفسس يروح مقدونية شمال اليونان وأخائية جنوب اليونان اللي هي فيها كرونسوس، يذهب إلى أورشليم. بعد ما يلف اللفة ده هيروح أورشليم. ليه؟ كنيسة أورشليم معروفة إنها كنيسة فقيرة، فكان معلمنا بولس الرسول في اللحرات بتاعته يلم عطايا عشان يوصلها للفقراء اللي في أورشليم. فعلشان كده وضع بولس يخرج من أفسس يروح مقدونية شمال اليونان أخائية الجنوب، يذهب إلى أورشليم، وبعد كده قائلا إني بعد ما أصير هناك، بعد ما أوصل لأورشليم، ينبغي أن أرى رومية أيضا. يعني بولس عايز يروح يسافر روما. أولا هنا أحبائي يعني في نقطتين عايز أقف عنده. النقطة الأولانية، معلمنا بولس الرسول قاعد في أفسس والكرازة بتنمو بتزيد. كان ممكن معلمنا بولس الرسول يعني أنا تعبت في البلد ديت وأسست كنيسة وكنيسة بدأت تنمو وبدأ يبقى فيه ثمر، طب خليني قاعد أجني الثمر، إيه اللي يخليني أسيبها وأروح بلد تاني لسه هبتدي من جديد وجايز تكون مش بنفس القوة بتاعت أفسس. في الحقيقة حبايبي دي محبة بولس الرسول للخدمة وللكرازة وإنه يتعب من أجل المسيح. يعني أنا هقول لكم درس أولا كمثال أو نموذج لكده، شفنا أبونا بشوي. في الحقيقة حبايبي راجل عجيب جدا. أبونا بشوي مثلا هو بيخدم في سبورتنج، راح بنى كنيسة مثلا في الحضر طبعا، وكان فكرة أبونا بشوي قبل ما يبني الكنيسة يقول نفتقد الناس، عشان لو بنينا كنيسة والناس مش مخدومة محدش هيجي الكنيسة، فهنحاول نخدم الناس. فكون اللي بنى كنيسة في الحضر معناه إن هو خدم في منطقة الحضر. أنا متعجب الراجل ده كان بيجيب وقت منين ويجيب طاقة منين. طب ما أنت قاعد في كنيستك، لا، النفوس اللي هناك ديت مفيش كنيسة مفيش حد يخدمهم، يروح يخدمهم ويتعب معاهم ويبني لهم كنيسة والكنيسة تنمو ويروح سايبها ويروح منطقة تاني زي مثلا سيدي بشر يخدم الناس اللي هناك. انا طبعا اتعجب. طب يعني انا اذكر احنا كنا في التمرينات كنا نروح نعمل معسكرات في سيدي بشر، كنا جنب القطر كنا نبني الخيام، كانت المناطق جبل جبل مفيش حد، عدد قليل. راح الراجل خدمهم وبنى لهم كنيسة هناك وتنموا الكنيسة ويسيبها ويروح مكان تاني، 7 كنايس. أبونا بشوي عمل فيهم نفس الحكاية، يتعب في المكان ويبنيه والمكان ينمو ويزدهر يسيبه ويروح مكان تاني. غيرة في الخدمة، مش بدور على راحته مش بدور على ذاته. طيب اللي يخصكوا انتوا في الخدمة في الموضوع دوت، نفس الموضوع. ممكن مثلا تيجي تسوني منكم مثلا تبتدي في أسرة تبتدي تفتقدها وتهتم بيها، تبتدي أسرة تنمو الأسرة تزيد، تيجي مثلا تسوني عملت الخدمة طب لو اسمها تسوني مثلا راح يضيني في الأسرة التانية. ليه؟ وأنا تعبت في الأسرة ديت وأنا بعد ما خدمت وبعد ما كبرت وبعد ما عملت إيه؟ في الحياة حبها فيها حتة ذات، حتة ذات إن أنا عملت عمل فأنا قاعد فرحان بالعمل اللي أنا عملته. ليه حاسس ان انا تعبت وانا قاعد بقى في مكان انا اللي عملته انا اللي تعبت فيه، فعايز اقعد اجني الثمره.

من اللي عنده روح الخدمة أحبائي ويسلم نفسه لإيد ربنا، ما يدورش على نفسه، يدور على نجاح الخدمة. درس حلو. فنجح بولس في أفسس، ورغم هذا ترك أفسس، عامل خطة يروح مقدونية، يروح أخائية، يذهب بالمساعدات لأورشليم، وبعد كده يروح روما. طيب النقطة التانية عايز أتكلم فيها، إيه إصرار بولس إنه يروح روما؟ معلمنا بولس الرسول لما بعت رسالة روميا ما كانش لسه زار البلد، فبولس الرسول خايف لما يبعت الرسالة يجوا الناس بتوع روما يقول لك هو ماله بيتدخل في شؤوننا ليه؟ بولس في مشكلة حصل ما بين المسيحيين من أصل يهودي ومن أصل أممي وقضية التبرير، فبولس بيعالج المشكلة. فلئلا ترفض رسالة بولس يقول لك هو ماله مالنا؟ راجل لا زارنا ولا نعرفه ولا جالنا، ده مستخسر يجي لنا زيارة. فكتب لهم في رسالة روميا قال لهم ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة، أو كونوا يعني مش عارفين الحكاية دي، إني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن. خلاص ده أتابي بولس كذا مرة ينوي يروح روما، بس لغاية ما كتب الرسالة ما كانش راح. طيب بولس الرسول حابب يروح روما ليه؟ إيه الإصرار دوت؟ في الحقيقة أحبائي الإصرار دوت راجع إنه أبائنا الرسل زي ما ذكر في رسالة غلاطية قعدوا رتبوا الخدمة مع بعض، اجتمعوا في أورشليم. قال بولس في رسالة غلاطية أعطوني وبرنابا من الشركة إن إحنا نبقى للأمم وهم لليهود، يعني تم تقسيم الخدمة. يعني مش غلط إن تبقى في تقسيم لمناطق الخدمة ما بين الكنائس أو ما بين البرشيات، ده فكر الكتاب. احنا مسؤولين عن الخدمة في المنطقة ديت، انت مسؤول عن الخدمة في المنطقة ديت، عشان يكون في تركيز وفي اهتمام في الخدمة، مش غلط. فبولس الرسول لانه شاعر ان هو رسول الامم وروما عاصمة الامم، فبولس حاسس انه لازم يكرز في روما، فعامل خطة وضع بولس في نفسه انه بعد ما يكتاز في مقدونية واخائية يذهب الى اورشليم. قال اني بعد ما اصير هناك ينبغي ان ارى روميا ايضا. طيب في الأثناء ديت بيرتب بولس لزيارة مقدونية، فأرسل إلى مقدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه، بعت اثنين من تلامذته علشان يجهزوا له للزيارة بتاعته. بعت مين؟ بعت تيموساوس وأرسطس. ولبث هو زمانا في أسيا، هو اللي أنا بقول قعد 3 أشهر وسنتين في مدرسة تيرانوس ومدة تانية بعديها، أي المدة هي؟ ولبث هو زمانا في أسيا، فضل قعد في أفسس لغاية ما يروح تيموساوس وأرسطس يرتبوا له الزيارة بتاعت مقدونية. في الفترة بقى اللي هو قعدها ديت جات له أخبار من كورنثوس. هو بعت تيموساوس مقدونية، مقدونية دي اللي هي شمال اليونان، فيليبي وتسالونيكي وبرية. جات له بقى أخبار من أخائية جنوب اليونان اللي هي فيها كورنثوس. أول الناس بيسألوا من كورنثوس، أنا بولس مسيحي ومراتي لازالت وثنية. طبعا العيلة كلها كانت وثنية، فالرجل مثلا قبل الإيمان لكن الزوجة لا، أو العكس الزوجة قبلت الإيمان لكن الرجل لا. طب يظلوا عايشين مع بعض ولا ينفصلوا؟ سؤال. البعض الثاني لما قبل الإيمان بالمسيح حب يعيش الحياة البتولية سواء كانوا رجالة أو ستات، طب ينفع ولا ما ينفعش؟ طب لما الزوجة تموت لازم أتجوز ولا ما أتجوزش؟ ولو حابب إن أنا أعيش لوحدي؟ قضايا. قابلتهم أمر آخر وهو أكل ما ذبح للأصنام. كانت العبادة الوثنية لما يقدموا ذبيحة للصنم، فجزء يتقدم على المذبح للصنم وجزء ياخده الكاهن وجزء ياخده اللي قدم الذبيحة ياكله هو وأسرته، اللي احنا شفناها في ذبائح إسرائيل في ذبيحة السلام يشترك فيها مقدم الذبيحة. طيب حصل أمرين. الأمر الأول يعني اللي بيأكل الذبيحة ديت ممكن يأذي ناس مسيحيين، خد جزء من الذبيحة وعمل أكل في البيت وعمل عزومة، ناكل ما ذبح للأصنام ولا لا؟ ده كان جزء من العبادة. طب بالنسبة للمسيح يأكل ولا ما يأكلش؟ بلاش كده. الكاهن الوثني بياخد جزء من الذبيحة، فبيجوا زي الأيام اللي احنا فيها دي دلوقتي في ذبائح كتير، ف بيزيد عن احتياجه فيروح بايعه في الملحمة في سوق اللحمة، وأنا كمسيح بروح أشتري من الملحمة مكان اللي بيبيعوا فيه اللحوم.

اللحمة اللي أنا بشتريها ديت كانت مذبوحة لوسة، طب أنا آكل ولا ما آكلش؟ سؤال. أمر تاني بالنسبة لكورنثوس بولس، مش بس هم باعتين يسألوا، لكن هو سامع أخبار إنه في حالة زنا في كورنثوس بشعة جدا، زنا لا يسمى بين الأمم، حاجة حتى الأمم ما بيعملوهاش، إنه إنسان يضطجع مع امرأة أبيه والكنيسة سايباه وداخل الكنيسة وخارج، مشكلة. أيضا سمع بولس إن في محاكمات، المؤمنين بيتحاكموا مع بعض في المحاكم الأسنية، بالإضافة إلى إنه جات واحدة امرأة يونانية اسمها خلوي جاية من كورنثوس لأفسس. بولس سألها إيه أحوال الكنيسة في كورنثوس؟ قالت الكنيسة الأحوال ما تصرش. مجموعة بيقولوا إحنا تبع بولس، بولس هو اللي كرز في كورنثوس. بعد ما بولس مشي جه أبولس، فناس قالوا لا إحنا تبع أبولس. مجموعة تاني، مجموعة تالتة قالت لك لا إحنا تبع بطرس، مجموعة رابعة إحنا تبع المسيح. حصل انقسام، بولس هو اللي كرز، إحنا تبع بولس. لا بس أبولس ده فصيح في الكتب، إحنا بتوع أبولس. تانيين يا عم يا بولس، لا بولس إحنا ما نعرفهمش دول، إحنا نعرف بطرس ده من الإيه، من الاتناشر. المجموعة الرابعة إحنا مالناش دعوة بكل دول، إحنا بتوع المسيح. طبعا لو بتوع المسيح بالحق ما كانوش عملوا حزب آخر، لكن يعني حصل انقسام في الكنيسة. فبولس راح كتب لهم الرسالة الأولى لكورنثوس. إحنا في سنة كام؟ سنة 55 ميلادية. قلنا الرحلة الثالثة اللي إحنا فيها دي دلوقتي ما بين 53 و57. قلنا قعد سنتين وشوية في 53 وصلنا 55. يعني التواريخ متناغمة مع بعضها. ففي كورنثوس الأولى كتبها سنة 55 من أفسس، وبعتها على يد تيتوس عشان يحل المشاكل اللي سمع بيها بولس الرسول ديت. لكن لما نرجع نقرا بقى رسالة كورنثوس هنشوف حاجة عجيبة خالص. معلمنا بولس الرسول يقول مثلا في كورنثوس الأولى 15: إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس. هو بيكتبها من أفسس وبيكتب لهم، بيقول أنا حاربت وحوش في أفسس. قاعدين احنا مع بولس بقالنا سنتين ونص تقريبا او اكتر شويه، وما شفناش بولس بيحارب وحوش، بل الاكتر من كده ان القانون، طبعا احنا عارفين زمان كان فيه ممكن واحد يلقوا انسان للوحوش، كان القانون الروماني يمنع ان الروماني يلقى للوحوش، لا ده ممكن يعملوا كده مع غير اليونانيين، لكن اكرام للشخص الروماني، القانون الروماني يمنع ان شخص معاه الجنسية الرومانية يلقى للوحوش، يمكن لو مش معاه الجنسية الروماني ممكن. طب بولس معاه الجنسية، يعني حرفيا بولس لم يلقى للوحوش. لا هو بولس عايز يقول ان انا حاربت وحوش في افسس، يعني ناس في ضراوة الوحوش، ضيقات شديدة، صراعات شديدة. طب هاتينا معاك يا بولس، ما شفناش حاجة من دي. كمان كتب لهم في رسالة كورنثوس في الإصحاح الأولاني، يقول لهم إن ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا، لغاية دلوقتي مفيش ضيقات، هو كانت شوية مشاكل حصلت في المجمع، ناس بيشوشروا على بولس واعتزل عنهم، الموضوع بيحصل كتير. يقول لهم أيضا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، كان لنا في أنفسنا حكم الموت. يقصد إيه بولس بالأحداث ديت؟ يقصد بولس الثورة اللي حصلت في مدينة أفسس من الناس الأمم، ودي حرب جديدة من الحروب، من الحروب اللي تعرض ليها بولس الرسول. احنا ملاحظين بولس تملي في كل الضيقات اللي فاتت بيحركوها اليهود، حتى لو حركوا الأمم ضد بولس لكن المحرك الأساسي هو اليهود. هنا بقى هنلاقي الأمم نفسيهم بدوا هم اللي بيضطهدوا أو بيعيقوا كرازة بولس، وده الحدث السادس والأخير، وده اللي انا مسمي العظه بتاعت النهارده باسمه ثوره في افسس. ايه اللي حصل بقى خلى بولس يقول الكلام ده؟ يقول في الايه 23: وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق. حصل شغب، حصل هيك، حصل ثوره بسبب هذا الطريق. المسيحيه كانت تضع الطريق، عشان كده بولس في أعمال 9 كان واخد رسائل من رؤساء الكهنة علشان إن وجد أناسا من الطريق، يقصد من الطريق يعني مش من الشارع وهو ماشي، يعني يقصد من الطريق يعني من المسيحية، يعني كانت تسمى الطريق. الشغب ده عطل خطة بولس، نفهم بقى الحتة دي، خدوا بالكم بقى.

احنا قلنا ان بولس عمل خطة، خلاص خلص الخدمة في أفسس، قعد زمان ليس بقليل، لأنه بعت في الفترة ديت تيموساوس يجهز له لزيارة اليونان، وهو قاعد مستني ما تيموساوس يروح يرتب له الزيارة. زي ما قلنا سمع أخبار من كورنثوس وكتب الرسالة، عايز بقى يطلع يروح اليونان وبعد كده يروح أورشليم وبعد كده يروح روما. حصل في أفسس مشكلة عطلت سفر بولس، وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب الطريق. هيبتدي بقى سفر الأعمال يحكي الشغب دوت إيه اللي حصل، وكأن دي جملة اعتراضية الجزء بتاع النهاردة اللي أنا قريته دوت. ويكمل بعد كده في الإصحاح 20 الآية الأولى، وبعد ما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ ووضحهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. يرجع بقى الخطة إيه بتاعته، واخدين بالنا إزاي؟ يعني بولس قعد في أفسس عامل خطة إنه يروح يسافر اليونان. قبل ما يسافر حصل شغب في أفسس فوقف. سفر الأعمال حكى لنا الشغب لغاية ما انتهى الشغب، راح طالع بولس بقى إيه في الإصحاح 20 يكمل الرحلة زي ما كان مخطط له. حدث في ذلك الوقت، كتير من الدارسين قالوا الوقت دوت رجحوه ان يكون في صيف سنة 56 ميلادية. ليه قالوا التاريخ دوت؟ اولا احنا قلنا ان الرحلة التالتة كلها ما بين سنة 53 و57، او شكت على الانتهاء، يعني احنا قربنا دلوقتي من نهاية الرحلة يعني سنة 56. طب ليه حددوا الصيف بالذات؟ وطبعا 56 يعني السنتين بتوع أفسس خلصوا، يعني برضو متناغمة مع التواريخ، بس الفكرة ليه حددوا صيف 56؟ لأنه كتير من الدارسين قالوا إن الثورة اللي حصلت بسبب الإلهة أرطميس حصلت أثناء الاحتفال السنوي بالإلهة ديت، فلما رجعوا للتاريخ لقوا إنه بيحتفلوا بالإلهة أرطميس في الصيف، في شهور الصيف، فعلشان كده رجحوا انه الشغب ده يكون حصل في الصيف، وزي ما قلنا في سنة ايه 56. الإلهة أرطميس عند اليونانيين هي الإلهة ديانا عند الرومان، نفس الإلهة عند الرومان تسمى ديانا، عند اليونانيين تسمى أرطميس. هي عبارة عن تمثال من الحجر الأسود، عبارة عن امرأة كثيرة الثدي، اعتبروها إلهة الإخصاب، وليها معبد كبير أوي في أفسس من عجائب الدنيا السبعة، معبد فيه 127 عمود مزينين بأحجار كريمة، وكان الملوك يضيفوا لزينة الهيكل من أنفث الأحجار الكريمة. ففي أثناء احتفال من الاحتفالات ديت حصل ايه؟ يقول كان انسان اسمه ديمتريوس صائغ. صائغ يعني الراجل بتوع الصاغة اللي بيشتغلوا في الفضة والذهب. طب ده صائغ في ايه بالظبط؟ قال صانع هياكل فضة لأرطميس. كانت عادة الامم انه يعملوا زي صور كده او ايقونات صغيرة زي دبوس يحطوا في هدومهم للإلهة ديانا او الإلهة أرطميس ديت، او يعملوا تمثال للإلهة أو المعبد بتاع أرطميس. فطبعا الحاجات دي كلها بتتعمل بالفضة، فبتدر مكسب كبير على الناس اللي بيشتغلوا في التجارة دي. فديمتريوس ده على ما يبدو أنه هو يعني كبير التجار أو يعني نقابة كده للصاغة، وهو رئيس عام النقابة أو حاجة زي كده. كان إنسان اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرطميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. طبعا تجارة ايه؟ تجارة ربحانة. وانا هبقى في درس خطير جدا، اصعب حاجة الاتجار من وراء الدين، اصعب حاجة انه الانسان يستغل الدين للمكسب، المكسب المادي او اي مكسب من اي نوع. ما تحولش الدين لعلاقة تحكم الانسان بربنا، لعبادة، تحول لمكاسب. وللأسف الحكاية ديت مش بس بيتربحوا فيها الوثنيين، لكن للأسف حصلت حتى في هيكل إسرائيل. قد تكون أول ما حصلت في الهيكل حصلت بدافع نقي، إنه في الهيكل بنقدم ذبايح والذبيحة ليها مواصفات،
فبدل ما الناس تروح تجيب ذبايح من بره وتتعب وتجيبها لغاية الهيكل وقد تكون مش مطابقة لأحكام الشريعة، فإحنا نربي لهم ذبايح عندنا يبقوا تبعنا، يبقوا ياخدوا من الذبايح اللي إحنا بنربيها، يبقى دي مضمونة إنها ترتبط مع الشريعة. زي ما بقول هي قد تكون بدت الحكاية بدافع نبيل، بدافع طيب. أيضا الناس بيجوا لنا من كل حتة علشان يحضروا الأعياد في الهيكل، معاهم عملات مختلفة، لا التعامل جوه الهيكل لابد يكون بالشاق المقدس زي ما قال الكتاب، فلازم يغيروا عملة، فاحنا نسهل لهم نعمل لهم تغيير عملة. قد تكون الحكاية بدت خدمة، بدت بدافع طيب، بس سريعا ما تحولت لتجارة والمكاسب. عشان كده قال لهم السيد المسيح في أول سنة في خدمته بعد ما طهر الهيكل، قال لهم لا تجعلوا بيت أبي مغارة لصوص، شوية حرامية مكاسب وتجارة وفلوس، مبقتش الحكاية عبادة. وفي آخر سنة في خدمته بعد ما أعلن مسيانيته قال لهم جعلتم بيتي بيت إيه؟ بيت تجارة. زي ما بقول أحبائي يعني هفترض سلامة نية في بداية الأمر دوت، لكن سريعا ما تحول للماديات. تعالى أحبائي الموضوع برضو مش غريب عن الكنائس، بدأت الأمور دي تدخل في الكنيسة بصورة أو بأخرى، يمكن بدوافع طيبة، لكن أحبائي يعني هو تحذير من الكتاب وتنبيه، نحذر من هذا الأمر. حتى زي ما بقول يعني طب بصورة أخرى، مثلا التجار بالدين، إن واحد ربنا مديله موهبة مثلا يستغل الموهبة دي نفع مادي، مثلا ربنا مديله موهبة إخراج أرواح شريرة يكسب من وراها، مديله موهبة كلمة تبقى سبب لربحه، صور مختلفة. قال عنهم معلمنا بولس الرسول سارقي هياكل، سارق هياكل يعني مش واحد بس يروح يدخل يحط يده في الصندوق ويسرق جوه، لا مش بس السرقة المادية، لكن ان انا اتربح من وراء الدين بأي شكل من الاشكال، ده امر ممقود جدا، انه يستغل الدين اسمى ما للانسان علاقته بربنا. ودافع عند كل البشر حب الانسان يعبد، واحد يستغل الدوافع النقية دي لأجل مكاسب أو حتى مكسب نفسي مكسب معنوي، يعني أمر صعب أحبائي، أمر صعب. كان إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. طب إيه اللي حصل؟ بدأ يلاحظ الحكاية ما بقتش بتكسب زي الأول، دول من ورا الموضوع دول اغتنوا جدا وعايشين عيشة طيبة، فبس لا الدخل بيقل. ايه الحكاية؟ الحكاية بولس اللي قعد لنا بقاله سنتين ده وقعد يكرس، والناس سابت العبادة الوثنية ودخلت في الإيمان المسيحي. اكتر حاجة تثير الانسان انك تأذيه في المكاسب بتاعته، عشان كده حتى اليهود لما المسيح طهر الهيكل صمموا لازم نخلص منه، ده هيجيبنا كمان في اكل عيشنا، المكسب اللي بنكسبه من وراء الهيكل يقف لنا فيه. فجمعهم، جمع مين؟ ديمتريوس جمع الصاغة كلهم، والفعل في مثل ذلك العمل العمال اللي بيشتغلوا، يعني جمع أصحاب رؤساء الأموال اللي هم أصحاب المحلات ديت والصناعية اللي بيشتغلوا في الحرفة ديت، وقال أيها رجال أنتم تعلمون أن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة، ساعتنا مش كفايتنا مش احتياجات، ساعة يعني عايشين عيشة رغدة مكاسب. قال ده احنا عايشين ومبسوطين والدخل بيزيد والعربية حلوة والبيت حلو، ساعة صعبة يا احبائي. أيها الرجال أنتم تعلمون أن ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة. قدر ديمتريوس يهيج الناس لأنه دي أمور تخص المكسب بتاعهم، فهاجوا جدا، اجتمعوا كلهم. يكمل يقول لهم وأنتم تنظرون وتسمعون، هذه كنتوا شايفين وسمعين، إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا،
قائلا إن التي تصنع بالأيادي

الذي ليست آلهة. يعني بولس في كراسته قال لهم يا جماعة التي تصنع بالأيدي ليست آلهة، مع كلام منطقي طبعا. أنا أجي أعمل بإيدي حاجة وأقول الحاجة أنا اللي عاملها، أقول هي دي الإله اللي خلقني، أما أنت اللي عاملها. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيدي ليست آلهة. أولا دي برضو شهادة من الوثنيين لانتشار الكراز ولصحة اللي ذكر في الإصحاح دوت. لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم إيه في الآية 10، يقول إن لما بولس كرز مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. دي كلمة سفر الأعمال أهو، جدي من تبوس إيه أكد بولس داخل عمل نهضة في أفسس، وأنتم تنظرون وتسمعون إنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. يكمل يقول فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل فيه إهانة. يعني الموضوع مش بس خسارة مادية، نصيبنا دي الإيه؟ المكاسب بتاعتنا. يحصل فيه إهانة، يحصل فيه خسارة. يعني الموضوع مش بس يخص الفلوس، بل أيضا إيه تاني يا عم ديمتريوس أنت؟ قال بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. قالهم ده كمان الموضوع مش بس يخص فلوسنا، ده يخص الدين بتاعنا. لوك يا أحبائي أكتر حاجتين تثير بها الناس، الناحية المادية والدين، وديمتريوس دخل بالاتنين. قال لهم إن إحنا ساعتنا إنما هي من هذه الصناعة، والراجل ده طلع الدين بتاعنا غلط. الراجل دوت هيهز العبادة بتاعت أرتميس، والهيكل دوت اللي الناس بتتوافد عليه من كل أنحاء العالم، والإلهة أرتميس العالم كله في آسيا بيعبدوها، كل ده هينتهي. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. ودي أحبائي شهادة قوية لكرازة بولس. داخل بولس أفسس لوحده، لا يملك جاه ولا يملك سلطان ولا يملك قوة، زي بولس كرز وأمام الإله العبادة المتأصلة في أفسس دي، ونجح بولس وامتدت الكرازة. طب رد فعلهم على كلام ديمتريوس، فلما سمعوا امتلأوا غضبا. زي ما قلت لكم داخل لهم من حتتين، من الفلوس ومن الدين. وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرتميس الأفسوسيين. هنا أحباء يعني عايزين نحس باللي ورا الكلام. الراجل بيقول لهم بولس بيقول انه الكرازة بتاعته ديت قالت انه الآلهة اللي بتصنع بالأيدي ليست آلهة، ففي خطورة على الإلهة أرتميس بتاعتنا. طب الراجل بيتكلم بالمنطق بالحجة، طب ردوا على الراجل بالمنطق بالحجة، لا ردوا عليه بالصراخ والصوت العالي. حاجة عجيبة يعني، ده ندل على شيء، دول ان هم داخليا مهزوزين حاسين بضعف الدين بتاعهم. الراجل بيتكلم كلام منطقي، طب عندكم رد ردوا عليه، لا هم ما عندهمش رد. فردوا فعلهم كنوع من دفع الضعف عنهم، ده دليل احساس بالضعف داخلي، راحوا معلين صوتهم. طب يعني هو تعليق صوت هي اللي هتثبت الدين، تعليق صوت هي اللي هتثبت ان انتوا صح. دائما العباده الوثنيه احبائي لانها ضعيفه هشه، فاكرين ايليا لما وقف على جبل الكرمل قعدوا يصرخوا وهو ايليا اتريق عليهم، لعله نائم علوا صوتكم اكتر، ما اتصلوا الاله بتاعكم بينام فعلوا له الصوت. كل ده احبائي يدل على شيء، يدل على احساس داخلي بالضعف بالهشاشه. فلما سمعوا امتلأوا غضبا، طب ما تغضبوا ليه؟ ما الراجل بيتكلم كلام، ردوا بالكلام. لا ازاي دوت يهين الاله بتاعنا؟ فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمه هي ارتميس الافسوسيين. فعلى ما يبدو ان الصاغه اللي جمعهم ديمتريوس والفعله في الصناعة دي كان عددهم كتيرة، فقاعدين يصرخوا عظيمة هي أرتميس الأفسوسيين،

فالصوت الناس سمعته، فامتلأت المدينة كلها اضطرابا. دول لما علوا صوتهم الناس تيجي وتعرف الخبر، فالموضوع انتشر في البلد كلها. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد. راحوا مجمعين الناس نفسيهم ورايحين للمشهد. المشهد ده كان يبقى زي مسرح كده دائري، زي ساحة عامة أو مكان زي أريوس باغوس مشابه، يعني حاجة كده، يعني إنه اللي عنده مادة، اللي عنده فكر، اللي عايز يعرض أمر يجتمعوا الناس فيه. فصوت الصناع دوت سمع في البلد، فالناس سمعت بعضيها، فكله جاي جري جري جري بيجري على فين؟ على المشهد. وهم رايحين للمشهد للمكان دوت خاطفين معهم غايوس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. خدوا معاهم، راحوا في البيت وخدوا غايوس وأرستارخوس. ده يدل ان هم راحوا بيت بولس، بس كان تدبير الله ان بولس ما بقاش في البيت في الوقت ده، لانه كان لقوه كانوا سحبوه معاه. طيب عمل ايه غايوس وارستارخوس؟ ما ولا حاجه، هم مجرد ان هم رفقاء بولس، هذه التهمه بتاعتهم. ما نعرفش عنهم غاي حاجه الاثنين دول، لكن هنسمع في الاصحاح اللي جاي انه غايوس من ضربه، يقول غايوس الضربي، وهنسمع عن ارستارخوس ان هو من تسالونيكي. لكن ما نعرفش قبلوا الايمان امتى، جيهم افسس امتى، مع بولس من امتى، ما نعرفش. زي ما احنا نذكر، قلت لكم ان معلمنا القديس لوقا مش قاعد، عشان كده التفاصيل مش كامله، لوقا سايبينه في فيليبي، عشان لوقا مش قاعد التفاصيل مش كامله. ولما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. بولس بقى لما سمع ان هم قبضوا على اصدقائه الاثنين غايوس وارستارخوس، فبولس حاسس ان دول اتسلموا عوض عنه، فرايح يسلم نفسه. ليه؟ علشان يطلعوا أصدقائي دول. ويمكن بولس مثلا وضع في قلبه يقول لك أنا أروح أقف في المشهد وأوعظهم وأقنعهم، لكن طبعا يا أحبائي وسط الغوغاء ديت مفيش إقناع، مش من الحكمة إن بولس يروح، دي مش ناس قاعدة تسمع، ناس بتتناقش، لا ده صوت عالي، فالصوت العالي المنطق والحجة ما يمشوش معاهم. بل بالعكس، ده لو كان بولس ظهر في المشهد كانوا هيهيبوا اكتر ويثوروا اكتر. لكن الموضوع ده مدل على شيء، دول ان بولس راجل يعني شهم، عنده شجاعه، مش قابل ان حد يهان او يظلم بسببه. لا، انتوا عايزين انا خلاص هاجي انا وتطلعوا دول، ما سيبش دول يبقوا فديه عني، نوع من الشهامه. لكن في الحقيقه طبعا الحكمه مطلوبه. فعلى ما يبدو ان بولس كان مصر، ويمكن الخبر انتشر في البلد، بولس جاي بنفسه في المشهد، فوصل الامر. يقول في الايه 31: واناس من وجوه اسيه كانوا اصدقاء ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. وجوه اسيه دول القاده او الناس المسؤوله في البلد، لما شافوا في ثوره في البلد وهياج والدنيا هيك، فاجتمعوا يبحثوا الموضوع، فعرفوا الحكاية. كان بعض منهم أصدقاء لبولس، ودي بينت أن بولس كان شخص له مكانة اجتماعية، راجل معروف عند الناس الكبار اللي في البلد، ودي مش بلده، ده بولس أصلا من طرسوس، يبقى ده دليل أن بولس كان شخص له مكانة في المجتمع. وأناس من وجوه آسية، من الكبار بتوع البلد، من أغنياء البلد، من الحكام بتوع البلد، كانوا أصدقائه وأرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد. يعني على ما يبدو أن وصل لهم خبر أن بولس جاي، على ما يبدو أن وصل لهم خبر أن بولس، فبعتوا بولس قال ما تجيش. أو قد يكون هم عشان أصدقاء بولس هم عارفين شهامة بولس، قالوا أكيد بولس هيسلم نفسه، هم قبضوا على دول عشان يجيبوا بولس، فراحوا باعتين قالوا لبولس لا ما تسلمش نفسك. وأناس من وجوه آسية كانوا أصدقاء أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. طبعا دي ناس مش مسيحيين، لكن ناس بتقدر بولس. طيب تعال ندخل جوه الجامع المتجمهر دوت. يقول وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا.
يعني الناس

مجمعه، محدش يعني في تجمهر ودينا معاهم، ودي طبيعة الناس، دي طبيعة الناس. يشوفوا تجمهر يتحطوا في التجمهر هم مش عارفين ايه الحكاية. فاكرين زمان كان واحد ايه رقبته وجعاه، فواقف كده وعاوج رقبته، فجاء واحد راح وقف وعاوج رقبته زيه، واحد تالت واحد رابع، طابور طويل قوي قوي. فجاء واحد لقى طابور طويل كله واقف وعاوج رقبته كده، فبيسأل اخر واحد بيقول له انت عامل كده ليه؟ الله اللي قدامي عامل كده. اللي قدام عم انت عامل كده اصل رقبتي وجعاني. يعني قصدي ايه؟ يعني الناس متجمعين هم مش عارفين حاجه، هم متجمعين يدينا معاهم. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر، يمكن البعض قال نموت بولس، بعض تاني يقول لك نموت ارسترخوس اصدقاء بولس، البعض التاني يقول لك نموت اليهود كلهم. وهقول لكم ليه دلوقتي بيقولوا اليهود كلهم، لكن يعني ايه اضطراب ومحدش عارف الحكايه. طبعا احنا يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله دوت يعني مش محتاج شرح، ليه؟ لان احنا شفناه. يعني اظن يوم 14 10 ويوم 21 10 ليس ببعيد، شفنا المنظر ده، ناس تتجمع من كل حته وهياج وصوت عالي ومحدش عارف حاجه، أو مجرد قالوا لهم كلمتين وكله متجمع. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذب اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعونه. دي ليها معنيين. مين اللي اجتذب اسكندر؟ قد يكون الجمع بتاع أفسس. لا، اسكندر ده راجل يهودي، فراحوا صاحبينه هو راخر مع ايه الاثنين بتوع بولس، رفيقي بولس. ليه عملوا كده؟ لانه الامم لسه مش مميزه الفرق ما بين اليهوديه والمسيحيه، معتبرين المسيحيه شيعه من شيعة اليهود. فبولس ده مسيحي، رفيقي بولس دول مسيحيين، طب اسكندر ده يهودي معاهم. يبقى في الحاله ديت اللي اجتذب اسكندر من الجامع الافسسيين، أو ممكن معنى آخر إنه اليهود لما شافوا الأفسسيين هاجين على بولس فراحوا دافعين مختارين واحد منهم يتحدث باسمهم كيهود عشان يعلموا الأهل أفسس إن إحنا كمان ضد بولس معاكم، وده الاحتمال الأقوى اللي بنميل له. يعني احتمالين، الاحتمال الأولاني يكون أهل أفسس شافوا اسكندر راجل يهودي فهم مش مفرقين الفرق من اليهودي من المسيحي فبيسحبوه ضمن الايه ضمن الناس. او الاحتمال الثاني وده الاقوى، انه اليهود دفعوا اسكندر قوم اقف، احتاج انت راجل فصيح انت راجل بتعرف تتكلم، قوم اعلن امام اهل افسس ان احنا يهود ايضا معاك ضد بولس. فاكتذبوا اسكندر من الجمع وكان اليهود يدفعون، روح اتكلم اسكندر اكد لهم ان احنا كمان برضو مش طايقين الراجل اللي اسمه بولس دوت. ليه بنميل للراي ده اكتر؟ بنميل للراي ده اكتر لان بعض الدارسين قالوا ان معلمنا بولس الرسول في رساله تيموساوس الثانيه بيكتب لتيموساوس بيقول له اسكندر الحداد اظهر لي شرورا كثيره جزيه الرب حسب اعماله. البعض قالوا اسكندر حداد هو ده اسكندر بتاع افسس، فعلى ما يبدو انه كان من المقاومين بشده لبولس، فمش كفايه البلد كلها هايجه على بولس، لا وده كمان عايز يقف ويقول لهم برضه احنا كمان يهود برضه احنا معاكو ومش طايقين مين؟ مش طايقين بولس. فالناس اللي متجمهره فلما عرفوا انه يهودي، وزي ما بقول لكم هم مش مميزين الفرق ما بين اليهود والمسيحيين، صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. أول ما لقوا اسكندر عايز يتكلم فعشان يسكتوا صوت اسكندر دوت، فراحوا مصرخين كلهم صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. تصور بقى أهل أفسس كلهم بيصرخوا بصوت واحد، وكأن ده اللي هيثبت الإيمان أو ده اللي هيخلي الإلهة أرطميس تسمع وتتدخل وتنجي. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس

الأفسوسيين، هاجت الدنيا. وإذا براجل يا أحبائي يظهر راجل عجيب من الشخصيات يعني هو غير مؤمن غير مسيحي، بس في الحقيقة من الشخصيات العجيبة جدا في الكتاب المقدس. يقول في آية 35: ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون. مين الكاتب ده؟ الكاتب ده هو كاتب المدينة، السكرتير بتاع مجلس المحافظة يعني.

يسكت الناس، ثم سكن الكاتب الجمع. ده احنا بيبقوا كام واحد قاعدين يسمعوا الوعظة مش عارفين نسكتهم. عايز اجيبه انا الكاتب ده يبقى معايا في كل وعظة اقعده جنبي عشان محدش يعمل دوشة. عجيب الراجل ده، ايه ده يسكت الناس ازاي؟ مش عارف. ثم سكن الكاتب الجامع وقال: ايها الرجال الافسسيون، من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارتميس الاله العظيم؟ يعني انتوا قاعدين تسبحوا تقولوا عظيمة ارتميس التي للافسسيين، طب ما كل الناس عارف. هو الموضوع ده محتاج انكم تعلوا صوتكم، خليكم يعني تقال كده، خليكم واثقين في الدين بتاعكم، مالكم بتعلوا صوتكم ليه؟ ما الناس كلها عارفة كده، ليه مش محتاج ان احنا نعلي صوتنا؟ ايها الرجال الافسسيون، من هو الانسان الذي لا يعلم ان مدينة الافسسيين متعبدة لارتميس الاله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ ده دي حقائق ما حدش يقدر ينكر. فان كانت هذه الاشياء لا تقاوم، ده الموضوع ده بقاله سنين، والعباده دي متاصله، والدين بتاعنا ده الدين الحق، ما حاجات ما حدش يقدر قدامها. ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. بطريقه غير مباشره وبخهم عنفهم، انتوا لو واثقين ان الدين بتاعكم، طبعا هو الكلام من بره بيقول لهم ايه؟ بيقولوا انه دي حاجة معروفة ومحدش يقدر يقاومها فما تخافوش. بس في الحقيقة هي ضمن فيها تجريح. يا جماعة لو انتوا واثقين قوي من الدين بتاعكم كده، طب بتعلوا صوتكم ليه؟ خايفين ليه؟ ما دام دينكم دين حق ما تخافوش. إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ما دام انتوا بتقولوا إن الدين ده هو دوت الدين بتاع ربنا ومحدش يقدر يقف قدام ربنا، طب بتعلوا صوتكم ليه وخايفين ليه ومضطربين ليه؟ ومانعين واحد يجي يكرز بدين اخر ليه؟ ما انتوا ده واثقين في الدين بتاعكم، ما اللي عايز يقول يقول، احنا واثقين في الايمان بتاعنا. لا احنا اضطربنا لما بولس جه يكرز، بنعلي صوتنا يعني وكان ده اللي هيثبت الايمان بتاعنا. فاذا كانت هذه الاشياء لا تقاوم، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. يبقى اذا الهتاف والصوت العالي علامه ايه؟ علامه الضعف. قال لهم لا خليكم اقوياء، مش محتاجين نعلي صوتنا. وهنا احبائي برضو يعني نطلع بيها بدرس لينا احنا، ينبغي ان تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. خلي ده مبدا في حياتكم، اوعوا تعملوا حاجه اقتحام، حاجه بعنف، حاجه بانفعال، حاجه بغضب، لا خليكم هادئين. نجيب منين الهدوء دوت ان كانت هذه الاشياء لا تقام؟ ثقتي في ان انا مسنود بربنا، انه ايماني صح، انه المسيحيه هي الدين الصح الدين الحقيقي، محدش هيقدر يقاومها. صخرة انتح في الصخرة، انت الراس هتتكسر. يعني تعالوا كده مثلا لقطة، امسكوا لها كده حتة نوايا صغيرة ارميها بيها، القطة نفشت شعرها وعملت كده. طب هاتي حجرة ارميها على الأسد يبص لي كده، طب ماشي امشي، طب اتفضلي. رميتي الطوبة، طب اتفضلي مع السلامة. ما يتحركش أبدا، ليه؟ أسد. فالقوي ما يهتزش. إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم، القطة بتنفض ليه؟ عشان ضعيفة خايفة. إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. لأنكم أتيتم بهذين الرجلين غايوس وأرسترخس، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. ودي شهادة حلوة أحبائي، الراجل شهد إنه الاثنين المسيحيين دول ناس إيه؟ لا هم سارقي هياكل ولا مجدفين على الإلهة بتاعتكم. حلوة أحبائي، شهادة حلوة أن تكون لنا شهادة للذين هم من خارج. طيب هم ليس سارقي هياكل، دي مفهومة يعني ما دخلوش سرقوا في الهيكل عندكم، لكن ولا مجدفين على إلهتكم. يعني إيه؟ هم وقفوا كرزوا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، إن لا ينبغي أن نظن إن اللاهوت زي ما قال بولس في أتينا، ما برضه بلد وثنية، قال لهم لا ينبغي أن نظن إن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة أو اختراع إنسان. طب ليه بيقول ما جدفوش على الإلهة أرتميس؟ لأن ما وقفوش يا جماعة قالوا الإلهة أرتميس إلهة كذاب، هم ما قالوش كده، هم قالوا اللي تصنع بالأيادي ليست آلهة. دي مالنا إزاي؟ يعني احنا ما جبناش سيرة حد احنا مش بنتكلم على، احنا بنتكلم على ارتميس. احنا قلنا يا جماعة الدين الفلاني غلط، قلنا النبي الفلاني غلط، احنا ما قلناش حاجة. احنا لما نيجي نقول مثلا في

واحد نبي من الله. يعني ايه نبي من الله؟ يعني واحد قابل مع ربنا وربنا بعته. طيب لما واحد ما يقابلش ربنا، قابل اي كائن اخر، يبقى ما اسمه النبي بتاع ربنا، اسمه النبي بتاع كائن اخر. ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ يعني انا قاعد هنا و انت نزلت تحت لعم كامل، وعم كامل قال لك روحي الحته الفلانيه، يبقى مين اللي بعتك؟ مش انا، اللي بعتك عم كامل، يبقى انت الرسول بتاع عم كامل، ما تقوليش انا الرسول بتاع ابونا، انت ما قابلتنيش. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ طيب احنا جبنا سيره حد، قلنا اسامي، يبقى ما جدفناش على حد. فهم قالوا التي تصنع بالايدي ليست عليه، لكن ما قالوش يا جماعه ارتميس كد عباده كذب. خلي بالنا ازاي. وده على فكره النقد، يعني لما مثلا واحد يكتب في الصحافه مثلا، اذا ما ذكرش شخص محدد ما فيش لوم عليه، الراجل بيتكلم كلام عام. لكن بقى اللي على راسه واضحه، اللي على راسه واضحه يحسس عليه. طيب احنا ايه؟ احنا في افسوس. لانكم اتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على الهتكم. فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوه على احد، لو انتم مضرورين من حاجه يا ديمتريوس، فانه تقام ايام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. ودي دلت برضه ان الراجل دوت، يعني برضه بقول لكم الراجل ده نبيه قوي. اولا قدر يسكت الناس، زي ما بقول لكم جمع مدينه بتصرخ النهارده بالليل، هنسمع صراخ، فين الكاتب اللي يسكت؟ السنه اللي فاتت الشتاء هو اللي سكت. المهم يعني فقدر الراجل يسكت الجامع دوت، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يعني وبخهم بطريقة غير مباشرة. هو ما تمسكوش عليه غلطة الراجل. نمرة يعني إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيء اقتحام. الحاجة الثالثة إنه عارف مين راس الحية ورا الثورة دي. بيقول فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه، طب إشمعنى المدينة كلها مجتمعة؟ قال لي أنا عارف، هو ده اللي محرك للإيه؟ للموضوع. لهم دعوة على أحد تقام أيام للقضاء، وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فإنه يقضى في محفل شرعي. برضو فهم إنه الحكاية سببها إيه؟ خسارة مادية. فجماعة لو في ضرر مادي في أيام للمحاكمة يتحاكموا فيه. لغاية هنا ممكن الناس، لا ما إحنا برضو هنفضل نصرخ، وإنت قلت الكلمتين بتوعك مش هنهتم. بص بقى هددهم بطريقة غير مباشرة، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. أنا بقول لك يعني انفضوا، واللي عنده قضية يروح يرفع قضية. وفي الوقت نفسه إيه، مش بقول يعني كده الموضوع اختياري ليكوا، لا خدوا بالكم في خطورة، إحنا خارقين للقانون من تجمهرنا دوت، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. الرومان يتساهلوا في أي حاجة إلا الفتن والثورات. فقال لهم الثورة دي هتتسمع في روما، مش هيسكتوا، هيجيبونا ويحاكمونا، ليه عاملين ثورة؟ وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حساب عن هذا التجمع. هنقف نقول لهم إيه؟ ما عندناش سبب يدعونا لكده، فإحنا هنقع تحت طائلة الإيه؟ القانون. برضه أحبائي فيها درس روحي كده أقوله في عجالة، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. لما الفتنة، لما الشهوة تثور بداخلنا إن ما حكمناش عليها، إحنا في خطر، لأننا سنحاكم أمام الديان من أجل هذه الثورة. يبقى حلو إن كل ما الثورات بتاعت الخطية تثور بداخلنا إيه؟ نسكتها، وإلا سنحاكم عنها يوم الدينونة. ولما قال هذا صرف المحفل. طبعًا الكلمتين دول خلوا الناس إيه؟ الناس يخافوا. يعني دلوقتي في اختيار، تقفوا تدافعوا عن ارتميس ولا تقفوا تحت طائلة القانون. قال لك يا عم ارتميس منه بتاع مين؟ احنا هن ايه؟ احنا كده هنقع تحت طائلة القانون فهرب. يعني خافوا من القانون اكتر من خوفهم من ما يدعوها الهة حقيقية وهي ارتميس. يبقى اذا يا احبائي التجمهرات اللي بتحصل ديت، لو الحكومة عايزة تمنعها تقدر تمنعها، لانه عارفين ان احنا اللي بنعمله ده غلط، لاننا في خطر ان نحاكم من اجل فتنه هذا اليوم،
وليس إلا يمكننا من أجلها أن نقدم حساب عن هذا التجمع.

ولو قلنا الكلمتين دول هنصرف المجمع. لكن كون ان احنا سايبين التجمهرات معناها ان ضمن في شيء من التواطؤ، لان لو الكلمتين دول عرفوهم محدش فيهم هيجسر انه يعمل تجمهر ويعمل الفتنة اللي حصلت دي. برضو الكاتب بقول لكم راجل حكيم الراجل ده، ولما قال هذا صرف المحفل. طبعا يا احبائي يعني ما ننكرش حكمة هذا الرجل، لكن في الحقيقة فوق العالي عالي والأعلى فوقهما يلاحظ. يعني أنا أرى أن روح الله هو اللي هيمن على الموضوع، حرك الكاتب دوت وماله وسيطر على نفوس الشعوب ديت وأنهى التجمهر اللي قعدوا يصرخوا ساعتين دول في أقل من دقيقتين. كانوا إيه؟ كانوا مشيوا. تدخل وجوه المدينة لأجل حماية بولس، منع الكنيسة بولس من أن يقدم نفسه للمشهد. أعتقد يا أحبائي الوقت اللي راحوا فيه لبيت بولس ما كانش بولس في البيت، ولا كان اتاخد مع الاثنين رفقائه. كل دوت واضح ان ايد ربنا بتحوط حوالين ايه؟ حوالين بولس علشان تتم بيه الكرازة. صرف المحل وصرخوا عظيم ارطميس، هم قعدوا يصرخوا ساعتين، بعديها ب200 سنة اتهد هيكل ارطميس وانتهت العبادة بتاعت ارطميس، وتأسست كنيسة في أفسس، بعت لها بولس رسالة وكتب فيها القديس يوحنا إنجيله. لكن للأسف سفر الرؤيا كان محذر ملاك كنيسة أفسس، قال له إن لم تتف فإني أتيك وأزحزح منارتك من مكانها. للأسف تزحزحت منارة هذه الكنيسة ولم تعد هناك كنيسة في مدينة أفسس، وهديت الأحوال وانتهت الثورة. ويبتدي بقى الإصحاح بتاع المرة الجاية الإصحاح 20 يقول: وبعدما انتهى الشغب، خلاص انتهت الثورة بتاع ديمتريوس، دعا بولس التلاميذ المؤمنين وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدوني. فنمرة واحد أدام الكاتب صرف المحفل يبقى أنا لازم أصرفكم، نمرة اتنين مضطر أن أصرفكم عشان تروحوا تجهزوا الشنط بتاعتكم علشان تستعدوا للسفر إلى مقدوني. نسيبكم أسبوعين تجهزوا الشنط بتاعتكم عشان تجونا بعد 15 يوم بالباسبورتات بتاعتكم للسفر إلى اليونان. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

Bismillahirrahmanirrahim. تطويبات اللي طوبها المسيح للمجد. تكلم عليها الآباء كثيرا منذ القرون الأولى، وكتبوا كتابات كثيرة، والوعاظ في كل زمان كرروها، ولكن قليلين عاشوها. وضعتها الكنيسة نقرأها، نصلي بها كل يوم في الساعة السادسة، وهي في الواقع قالها المسيح للحياة، ومدح النفوس اللي بتتحلى بالنعم ديت. طوبى للمساكين بالروح.

مطوبين من فم المسيح. دول قال دول متواضعين، متواضع الأرواح، منكسر القلوب أمام الله. الاتضاع الحقيقي داخل النفس، مش حسب المظهر أو كلام الناس. طوبهم المسيح في الأول خالص. ليه؟ لأن دول شبهه. قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. ودول الورثة الأولانيين لملكوت الله. طبعا المسكنة بالروح دي جوه في الروح، ملهاش دعوة بالمظاهر البرانية. وللأسف الشديد افتكروا الناس ان الاتضاع حاجة برانية، مظهر، واحد يوطي راسه، واحد يتكلم ويعمل وحركات، شكل الاتضاع. مش ده الاتضاع، روحي قلبي في داخل الإنسان، يحس الإنسان يعيشه. تقول ازاي؟ أو العدو الأولاني الذات، الأنا. المتواضعين بالروح المنسحقين دول الأنا بتاعتهم ما عادتش موجودة. كل واحد في الدنيا مقتنع بنفسه بأنا. ومعظم المتاعب اللي الواحد بيقابلها في حياته سببها الأنا. الخناقات الأنا، حتى في القادة الروحيين. إيه سبب التعب؟ الأنا. فلو وجد إنسان ينكر الأنا دي يبقى تلميذ ليسوع. لو وجد إنسان لا يفتكر في نفسه شيء يبقى تلميذ ليسوع. لكن بقول لك معظم الخطايا والسقطات والانحرافات سببها الأنا والتمسك بالذات، التمسك بالرأي. إزاي حد يهين الأنا؟ إزاي حد يتكلم عليا وحش؟ إزاي حد يحتقر ذاتي اللي أنا بمجدها؟ عشان كده بقول الآباء الكبار جدا احتاجوا الوقت طويل للصراع ضد الذات، ضد الأنا. بس كان بالروح حققها الآباء القديسون لما حسوا أنهم خطاه. الخاطي يستاهل ايه؟ ولكن احنا بنقول احنا خطاة، لكن سلوكنا بيبين ان احنا معتدين بذواتنا. اي واحد بيقول ما انا خاطي، لكن لما تشوفه في الحياة العملية تمسك بالرأي والاحتداد في الكلام والغضب. الغضب ده يجي منين؟ من ذات الطمع. يجي منين؟ برضو من الذات. الشهوات الوحشة، لأن الإنسان بيفتكر في نفسه أنه هو أحسن واحد. الجري وراء طرق العالم، إنسان عاوز يحقق ذاته. للأسف الشديد أن الماشي في الدنيا تحقيق الذات، لدرجة أن الملحدين اللي أنكروا وجود الله كل واحد بيقول لنفسه ويعلم، يقول أنت إله نفسك.

يعني ايه اله تاني بيمشيك او بيصيرك او انت تحس انك انت مستعبد عبد، انت اله ذاتك. سأل واحد من الملحدين الحديثين بيقولوا له ايه ايمانك بربنا، قال انا بآمن بربنا وشاور على نفسه. هو ده اللي مقتنع بيه، يعلي الذات ويكبرها. عشان كده المسيح لما علم التلاميذ قال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والمتسلطين عليهم يحسبون محسنين، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. أمال إيه؟ قبل الصليب طلبت أم ابني زبدي، قالت له، وفي إنجيل تانية بيقول إن التلميذين نفسهم طلبوا، قال نريد إنك أنت تعمل لنا اللي إحنا عايزينه. قال لهم إيه طلباتكو؟ قال يجلس واحد عن يمينك وآخر عن يسارك في ملكك. كان ده فكر الناس، فكر العالم. قال لهم لستما تعلمان ما تطلبون، أنتم مش عارفين. طلبت أم يوحنا ويعقوب، قالت الاثنين يقعدوا عن يمينك ويسارك في ملكك، برضو مش عارف. ويوم الصليب راحت تبص من بعيد، لقيته مصلوب للموت، واحد عن يمينه واحد عن يساره. قالت لا لا لا لا لا، أنا كنت طلبت غلط. أتاري ملكه مختلف ومجده مختلف. طوبى للمساكين بالروح. طبعا لا يبلغ الإنسان إلى هذه النعمة في يوم وليلة. ليه؟ لأن الذات بتاعة البشر كبيرة. من أراد أن يأتي ورائي ينكر الذات، من أراد أن يكون الأول يحط نفسه في الآخر بإرادته، يختار المتكئ الأخير بإرادته، ويرضى بالنصيب الأقل بإرادته. هل ممكن تنفع الحكاية دي في الحياة العملية؟ طبعا طبعا، اللي عاشوها عرفوا قيمتها. أن يضع الإنسان نفسه ويجعل نفسه آخر الكل عن قناعة داخلية أكيدة. انظر القديس بولس الرسول يقول إيه؟ أنا ما أنا. تبدأ يعني في المسيحية كلها لم يوجد مثل القديس بولس الرسول في الأتعاب، في الأصفار، في الضيقات، في الآلام، في المتات من أجل المسيح، في صبر كثير، في سهر، مخاطر لصوص، احتمل كتير قوي قوي قوي، وسعى سعي صالح وكرز بالمسيح. بعض المؤرخين قالوا يحتاج أي إنسان في جيله، في جيل بولس الرسول بالإمكانيات بتاعت القرن الأول، يحتاج أكتر من 300 سنة عشان يعمل العمل اللي عمله القديس بولس الرسول في سنوات قليلة. قال أنا الذي مثل السقط وما استحقش أبقى رسول، أنا الذي كنت مجدف ولما رجم استفانوس كنت راضيا بقتله. قعد يفتكر، تفتكر ايه ده؟ المفروض كرسول يسوع المسيح ليه كرامة وليه شأن كبير، لكن لما افتكر ولما ابتدى يفتخر قال افتخر بضعفاتي. حتى الأمور اللي ربنا عملها معاه،

وذكر فيما ذكر أمر يبان إنه يعني يخجل الإنسان. قال لما طلبني والد دمشق عشان يمسكني يقتلني تدليت من السور في زنبيل، نزلوه في أفة من السور عشان يهرب. افتكر الحاجات دي، أنا مستحقش أبقى رسول لأني كنت أضطر بعض المؤمنين للتجديف، وكنت أطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. افتكر الحاجات دي ليه؟ قال عشان أحس بذاتي، أفتخر بضعفاتي كي تحل علي نعمة المسيح، لأنه فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. منهج جميل. فالتطويبة دي اللي قالها المسيح، طوبى للمساكين بالروح، طبعا دي لينا. يعني الواحد يشتهي أنه يكون مطوب من فم المسيح، ولنفسي ربنا يرضى عني. نفسك ربنا يرضى عنك، اسمع كلامه، اتبعه بكل قلبك، وعيش وجرب ودوق الاتضاع والمسكنة بالروح، لأن القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. منهج مش موجود في العالم، أو قول إن المنهج ده ضد العالم، لأن ده روح المسيح. أرجع وأقول، هل ده ممكن يتطبق في الحياة العملية؟ إن الواحد يبقى متواضع وحط نفسه في الآخر. طيب جوه الكنيسة ده بعض، وإحنا بنتناول، واحد يقدم التاني يقول لا أنا ورا، والآباء يقدموا بعضهم بعض في الكرامة، وكل واحد يأخر نفسه. حلوة في الكنيسة لذيذة، تنفع في العالم، تنفع مع الناس غير المؤمنين، تنفع في الأشغال. صدقني ليه؟ لأن المسيح ما قالش ديت من أجل السلوك في الكنيسة، لا، دي من أجل الحياة. واللي عاشوا كده من أبائنا في وسط العالم، لأن المسيح قال لست أسأل أن تأخذوا من العالم، اللي عاشوا ده بالروح دي وخضعوا لوصايا المسيح غلبوا العالم، غلبوا العالم، ما فيهاش كلام. ليه؟ لأن الوصية فيها قوة إلهية ضامنة. إذا كان إنسان متضع أمام الله وناكر لذاته، إيه النتيجة؟ قال من يضع نفسه يرتفع، ومن يرفع نفسه يتضع. كل ما الواحد يوطي ذاته، احنا لو كان الواحد فينا عدل ما كناش وقعنا في الخطايا اللي احنا وقعنا فيها. يعني لما الواحد يقول انا، لما تسمع حد نجح شوية في العالم ولا في التجارة ولا في مكتب ولا في وظيفة ولا في الدراسة، الافتخار بالأنا كبير قوي، يقولك ده أنا عملت وسويت وجبت واشتريت وبعت وكسبت، أنا أنا أنا. لكن القديس بولس الرسول يقول أنا ما أنا. إذا حققت شيء من النجاح رجع الفضل لصاحبه، لولا نعمة ربنا ما كناش. صحيح، لولا ايد ربنا معانا ما كانش فينا شيء عدل كويس.

لكن دي نعمة. أنا ما أنا ولكن نعمة الله التي معي. فتنسب كل شيء للنعمة اللي عملت فينا، واليد الشديدة والزراعة القوية اللي سندت حياتنا. إنسان متضع يعيش في وسط العالم، طب يبقى متضع زائل بروح المسيح؟ بتجيب منين الاتضاع؟ الطبيعة البشرية ما فيهاش كده، الطبيعة السقطة القديمة ما فيهاش كده، كلها كبرياء. منين يجيب الإنسان الاتضاع؟ قال بروح الله، روح المسيح. طب وده يعمل ايه؟ قال يغلب العالم. نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنصبر. إنسان متواضع. لكن واحد يهان الدنيا تقوم ازاي؟ ويقول لك لا لا لا لا ما اسمعش الكلام ده، ده اللي يدي لك ألم يدي له اتنين، ما ينفعش في أيامنا دي من ادى لك ألم تدور خد الآخر. لا لا لا لا سيبك من الكلام ده، ما ينفعش. صدقني نفع. في أجيال المسيحية كلها محدش من المسيحيين استخدم قوة من قوى العالم، لا سلاح ولا خناق ولا رد الشتيمة بشتيمة ولا الاضطهاد والإذلال بشيء من العالم، وغلبوه. توالى على اضطهاد المسيحيين في القرون الأولى 10 أباطرة وراء بعض، وكل واحد أعتى من الثاني. إمبراطور كبير، والمسيحيين عزل ضعفاء متضعين من طبقات الناس الدون. ومين اللي غلب؟ انتهت الأباطرة كل واحد بتاريخه، وفضلوا المسيحيين. عشان كده بقول لك الوصية دي فيها قوة، فيها قوة جبارة جدا. أدي لك مثل. دخل القديس أنبنتونيوس الكنيسة وسمع وصية المسيح بتتعرف الإنجيل، يقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع أملاكك واعط المساكين يكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني. ما احنا بنسمعها كتير. لما سمعها القديس أنطونيوس وهو شاب في مقتبل العمر وراجل ميسور الحال، عنده فدادين أرض كل حاجة، دخلت الوصية إلى أعماق نفسه. معمل إيه؟ قال طبع، رمى نفسه في المجازفة الصعبة ديت، رمى نفسه على المسيح بكل ما يملك وأطاع الوصية بالحرف، مضى وباع. دي وصية. انت النهاردة تبص في العالم كم مليون نفس جذبها القديس أنطونيوس إلى الله؟ ما تعدش. ومن الوصية دي بتاعة أنطونيوس اللي صار أب لجميع رهبان العالم، قد ايه خدمات قدمت للعالم من الرهبنة، الرهبنة في الكاثوليك علموا العالم في المدارس وبنوا مستشفيات وخدموا شعوب لا حصر لها. ده منين ده كله ده؟ قال من الوصية، من أنطونيوس. ملايين تكرسوا للعبادة وأنقذوا العالم من كوارث. عباد نساك منين؟ قال من نفس الوصية، هي وصية واحدة. عارف بيقول لك الطاقة المتولدة من الذرة

طاقة رهيبة جدا ممكن تدمر الدنيا أو تسعد العالم من الطاقة دي. طاقة في إيه؟ ألف ذرة. طب بتتشاف الذرة لما تتشافش. وصية المسيح فيها قوة خلاقة جبارة جدا. وزي ما بقول لك فكر شوف أهو واحد نفذ الوصية عملت إيه في العالم. لكن الشيطان خداع كذاب، يقول لك عم الوصية دي إيه ده؟ زمان أهل المسيح لناس في القرن الأول، أنت بتقول إيه؟ أنا أدي خدي لحد تاني إزاي؟ وأنت عندك حرية الاختيار أنك تسمع كلام المسيح أو تقتنع بفكر ضد المسيح أو لا. أنا أسمع كلامه حتى إلى الموت، وأنا عارف أن وصيته هي حياة أبدية، طوبى للمساكين بالروح لأن له ملكوت السماوات، طوبى للحزانة دلوقتي لازم يعزيهم من أجل الله، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لازم يشبعهم، طوبى للمطرودين من أجل البر. تطويبة جميلة قالها وسط الكلام، طوبى لصانع السلام. يا بخت النفوس اللي تعلمت انها تتبع مخلصنا رئيس السلام، واحد شغلته انه يصنع سلام في بيته في وسط شغله مع الناس مع الغرب مع القرب. الشيطان بيحور الدنيا وغيرها ويخلي الواحد ايه يضرب الناس في بعضها، وصار واحد تلاقيه صانع خصام. طوبى لصانع السلام، شغلة جميلة حلوة. في كنيستنا هنا كان في واحد من المعروفين في الكنيسة كبير، كان عضو لجنة كنيستنا وكان مشهور في عمله. رجل بدأ شغلة بسيطة كده وبعدين بقى وكيل وزارة، وكانوا جميع المرؤوسين والزملاء واللي زيه يقولوا الأستاذ عدلي تدرس صانع سلام. في أي خناقة في أي شركة في أي حتة يودوه، أي حتة يحصل فيها مشاكل يقول ود الأستاذ عدلي لأن ده صانع سلام. في البيوت فيه كده، في المسيحيين كده، ان الانسان يبقى جوه قلبه انه يصالح المتخاصمين فياخد من المسيح هذا التطويب العالي. يا بخت صانع السلام، بختهم صحيح انسان. طب قول لي اعمل سلام ازاي؟ اتملي انت من السلام الالهي وتمتع بيه تقدر تعمل. حط في بالك كده ان اي حد زعلان من اي حاجة في اي حتة انك انت تطيب نفسه بكلمة الله بروح وديع، تشيل من على كتافه حمل الخصام والعراك لان ده حمل متعب للنفس. انسان سلامي أول ما تلاقيه في حتة تلاقي الناس تحب بعضها على حسه، حب السلام بعيد عن الانزعاج والخصومات والخناقات اللي بتخلي الإنسان يعني ما يعرفش ينام. طوبى لصانع السلام. حلوين التطويبات دول 8، راجعهم وحبهم واسعى بكل جهدك ان المسيح ينعم علينا بهذه النعم والتطويبات الالهيه. لربنا المجد دائما.

0: المسجد القبطي لوسائل الإيضاح المصاغة الباباوي للأمبروية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنباتيون الثاني. يوم الأربعاء 6 يوليو 1994 وموضوعها عن الروح والحق والعمل.
1: باسم الآب والإب والروح القدس الإله الواحد آمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عنصر الخشوع في العبادة، ونحب نتكلم المرة دي على نقطة أخرى. المرأة السامرية لما سألت السيد المسيح عن مكان السجود قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. عايزين نفهم كلمة الروح والحق دي، ودي في يوحنا الصح 4 في رسالة يوحنا الأولى الصح 3 آية 18 بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يبقى هنا بالروح والحق وهنا بالعمل والحق، عايزين نفهم الحاجات دي تمام. غالبية الناس بيهتموا بالشكليات في كل شيء ولكن لا يهتمون لا بالروح والحق ولا بالعمل والحق، سواء في علاقتهم مع الله او علاقتهم مع الناس. يعني تروح لواحد وتقول له اخطيت وادي مصاني وما بيقبلهاش منك. ليه؟ لانك ما قلتش كلمة اخطيت بالروح والحق وما ضربتش المطانية بالروح والحق. فرعون قال اخطيت، قالها لموسى وهارون اكثر من مرة، قال لهم مرة اخطأت الى الرب ومرة قال لهم اخطأت الى الرب واليكم، ولكن ما كانش بيقول كلمة أخطيت من قلبه، ما كانش بيقولها بالروح وما كانش بيقولها بالحق ولم تحسب له توبة. يهوذا أيضا

رجع الفلوس 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. لكن كلمة أخطيت ما وصلتوش، لم تكن بالروح ولم تكن بالعمل. الإنسان اللي بيضرب مطانية مش مجرد المطانية، زي واحد يقول أنا رحت الإسلام وضربت له مطانية هعمل له إيه أكثر من كده؟ جات في بستان الرهبان، لماذا أطرب المطانية للأخ ولا يقبلها مني؟ قال له لأنك ما بتضربهاش من قلبك، لذلك ربنا ما بيقنعوش إني يقبلها منك. لازم حاجة تكون من القلب بالروح والحق. وهكذا في كل توبة، في انسان بيقول انا تبت يعني حرمت يعني ما عدتش، لكن مش من قلبه، مش من كل قلبه. جايز بيقول تبت ولسه بيحب الخطيه، جايز بيقول تبت ومصمم ان يمشي في السكة اللي هو ماشي فيها، فمش بالروح والحق. احنا بنصلي ونقول ابانا الذي في السماوات، هل بنقول ابانا بالروح والحق؟ او واحد يجي يقول لواحد انا ابنك، هل بيقولها بالروح والحق؟ ربنا بيقول ان كنت سيدا فأين كرامتي، وإن كنت أبا فأين هيبتي؟ إحنا بنقول ربنا يا أبانا، ومع ذلك بنكسر وصاياه. بنقول له أبانا الذي في السماوات، ومع ذلك ماشيين في خطايا الأرض، لأن ما بنقولش كلمة أبانا بالروح ولا بالحق. الصلاة اللي بالروح تصعد إلى السماء وتصل إلى عرش الله، أما الصلاة الخالية من الروح فليست لها قوة ترتفع بها إلى فوق. عايزين الصلاة الروحية. الصلاة اللي بالحق، عارفين يعني ايه بالحق؟ يعني كل كلمة بتقولها بتقصد معناها، كل كلمة بتقولها بكسر بالحق. سواء كان كلمة شكر او كلمة اعتراف بالخطية او كلمة تأمل بتقولها بالحق. لكن احنا بنصف اهو كلام لا فيه روح وربما ولا فيه حق. الإيمان كلنا بنقول إن احنا مؤمنين، ومع ذلك في كلمة عجيبة جدا موجودة في كورنثوس الثانية إصحاح 13، شبولة الرسول بيقول ايه؟ إصحاح 13 آية 5 بيقول جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. جرب نفسك، أنت حقا في الإيمان ولا لا؟ اختبر نفسك. انت مؤمن ان ربنا موجود في كل مكان، هل هذا بالحق فعلا وبالروح؟ لو كنت تؤمن ان ربنا موجود في كل مكان كنت تنكسف من ربنا وانت بترتكب الخطيه، لان ربنا موجود في كل مكان وشايفك. لكنك تقول انا اؤمن بان الله في كل مكان، ولا تقولها بالروح ولا بالحق.

انت مثلا مؤمن ان ربنا معين وحافظ ومع ذلك بتخاف، بتخاف ليه؟ لانك لا تؤمن بالروح ولا بالحق. لو تؤمن بالروح وبالحق ما تخافش ابدا. يقول الرب لي معين فلا اخشى، ماذا يصنع لي الانسان؟ يقول ان قام علي جيشا ففي ذلك انا مطمئن. يقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. لكن اذا كنت بتخاف يبقى لست مؤمنا بالروح ولا بالحق. اهو كلام بيتقال. الانسان المؤمن الحقيقي تلاقيه انسان قوي في قلبه، انسان مملوء بالثقه في الداخل، لان الايمان هو الثقه. لكن الانسان اللي بيقول انا مؤمن ومع ذلك ما عندوش ثقه في ربنا ومع ذلك بيخاف ومع ذلك بيخطي، يبقى ليس مؤمنا بالروح ولا بالحق. ده كلمة الإيمان كلمة كبيرة، ممكن تشمل الحياة الروحية كلها لو الإنسان مؤمن بحق. لو أنت مؤمن بالآخرة مش ممكن تعيش حياة ضائعة على الأرض، لأن عارف أن كل شيء هتعطي عنه حسابا في الآخرة. لو الإنسان مؤمن بالحق مش ممكن انسان ينتحر، لان اللي بينتحر بيشعر ان الموت بيخلصه من متاعبه، بينما الموت ليس نهاية حياة. لكن احنا بنتكلم على اشياء كثيرة لكن ليست بالروح ولا بالحق. يا ما بندي ربنا وعود، يا ما بنقول لربنا عواطف، يانا بنقول له احبك يا رب من كل قلبي، وهو كلام. الرسول بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فين العمل وفين الحق؟ بطرس الرسول قال للمسيح انا معاك ولو ابدى الامر ان انا اموت بعد، ولو ادى الامر ان انا اذهب للسجن، ولو كلام. فين العمل والحق؟ لما جت ساعه العمل وساعه الحق انكر المسيح. عشان كده في سفر النشيد بيقول اجعلني خاتما على قلبك خاتما على ساعدك. خاتم على قلبك في وسط عواطفك، خاتم على ساعدك في العمل في الحق. بتحب ربنا بطريقة عملية مش مجرد عاطفة. العاطفة لوحديها ما تكفيش، والعاطفة لوحديها ليس فيها الحب. الحب الحقيقي يكون حب بالعمل والحق، تحب بالكلام ولا باللسان. سهل جدا ان الواحد يتكلم كلام حب، ووقت اللزوم ما تلاقيش هذا الحب ابدا. جايب واحد في الصدقه بيعطي الفقير، لكن هل وهو بيعطيه بيكون بيحبه فعلا، بيحبه بالحق وبيعطي الصدقه عن حب، ولا بيعطيها عن الحاح هذا الفقير وضجره وتعبه وضغطه وما فيش حب؟ يبقى فين الصدقه دي؟ فين الاشفاق على الفقير؟ هل فعلا وانت بتعطي فقير بيكون عندك عاطفه الاشفاق والحب بالحق وبالروح، ولا ماشي كلام؟ وايضا الصداقة بالروح وبالحق وبالعمل، هما الثلاثة مع بعض.
يعني صداقة بالحق، مش صديقك يعني صاحبك اللي تدافع عنه في الخطأ وفي الصواب في الفارغة والميانة. لا، الصديق بالروح والحق، تقف الى جوار صديقك في نفس الوقت تقف الى جوار الحق، لان الحق هو الله، واذا بعدت عن الحق بعدت عن الله. يبقى انت لما تصادق واحد تصدقه بالروح وبالحق. في واحد يقول انا صديقي بكل روح معاه، هل بالروح معاه بس ولا بالروح والحق؟ بالروح والحق يعني توبخه اذا كان مستحق التوبيخ، وتقول له ده غلط ان كان هو في الغلط، لكن اذا دافعت عنه في الغلط ما تبقاش صديقه بالحق، جايز بالروح لكن مش بالحق. والكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. صديقك هو اللي يكون في علاقته معك فيه الصدق، ولذلك الصداقة والصدق دخلوا مع بعض. الصدق يكون صادق في محبته ليك، الذي يتملقك ويقول لك كلام مديح يوقعك في غلطة مش صديق صحيح، مش صديق بالحق. اللي يجاملك ويدافع عنك في اخطائك ما يبقاش صديق بالحق، لان الحق مش موجود. بالروح والحق مع بعض. الناس بيحبوا اللي بيقفوا جنبهم في كل موقف، لكن المفروض يقفوا جنبهم بالحق. ده حتى انت في علاقتك مع ربنا مفروض تكون علاقتك مع ربنا وخضوعك لربنا برضو بالحق، بالروح والحق. جايز انت بتخضع لربنا مضطرا وليس حبك ومش من روحك، زي اي انسان بيخضع لرئيس من رؤسائه بحكم الوظيفة وليس بالروح ولا بالحق. عشان كده ربنا عايزنا كلمة الروح والحق تكون معانا في كل تصرف من تصرفاتنا. في الصلاة ايضا تصلي بالروح. في واحد بيصلي باللسان، لكن في انسان بيصلي من روحه. من احسن الامثلة اللي وضعها لنا الكتاب في الصلاة دي صلاة حنة ام صموئيل. صلى الصلاة، كان كده صلى الصلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء من كل قلبها. في انسان بيصلي بروحه من كل قلبه لكن مش بالحق، زي اللي بيصلي ويطلب انتقام من عدوه، دي مش حتى بالحق. لكن انت بتصلي مثلا وبتقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وبتقول بصلي من كل قلبي، هل فعلا من كل قلبك بتقول انك تغفر لمن اساء اليك، ولا صلاة بالروح وليس بالحق؟ اغفر لنا كما نغفر، وكل روحك بتقول اغفر لنا، لكن كما نغفر بتقولها بالحق ولا من غير حق؟ عجيب ان الواحد يكون بيصلي وفي صلاته لا يكون مع الحق. وجايز تقول ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من

كبير، وفي نفس الوقت تكون بتشتهي خطية معينة ومش عايز ربنا ينجيك من الشرير ده، لو نجاك منه تزعل. واحد بيحب الخطية وبقول له نجينا من الشرير وهو مش عايز ينضم من الشرير. الصلاة بالروح والحق لها قوة، بالروح لأنها من عمق أعماق قلبك، وبالحق لأنك لا تطلب إلا ما يوافق الحق. الكتاب بيقول تصلون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. لما تطلب ردي يبقى لا تستجاب. ومن هنا تيجي وقت كلمة واحد يسألها يقول فلان بيدعي علي وانا خايف منه. بيدعي عليك وانت خايف منه؟ طب بيدعي عليك ربنا مش ممكن يستجيب هذه الدعوة لانها خالية من الحب وبالتالي خالية من الحق، فربنا ما يقبلهاش. طيب انت متخافش، متخافش من انسان يدعي عليك، لان الانسان اللي بيدعي عليه ضد ربنا، وما دام ضد ربنا يبقى ربنا لا يستجيب ليه، يبقى الدعوه مش تجيب نتيجه. الانسان اللي بيمشي بالروح والحق بيكون قوي في قلبه. يعني ابائنا اللي تقدموا للاستشهاد تقدموا للموت بكل ارواحهم وبالحق لانهم بيدافعوا عن الايمان، فماتوا بالروح وبالحق. في كل انواع العبادة اللي الواحد بيمشي فيها، في صومك، في صلاتك، في قراءتك، في تأملاتك، اين يوجد الروح والحق فيها كلها؟ ما هو ناس كتير بيصلوا، يعني يوم الثلاثة الجاي هتلاقي عيد الرسل وكل الكنيسة بتصلي. هل كلهم بيصلوا بالروح والحق؟ لكانوا هزوا البلد هز، كانوا هزوا السماء. شوف كانوا هزوا السماء، آلاف بتصلي بالروح والحق. هل لما انت بتسجد فعلا بتسجد كده، ولا بتسجد شاعر انك انت ضئيل امام ربنا وامام عظمة الله، بتضع رأسك في التراب وتقول له مين انا حتى اقف امامك، انت ملك الملوك ورب الارباب. بتسجد من عمق اعماق قلبك بالروح والحق. عشان كده المسيح قال لا السجود في هذا المكان ولا في اورشليم. الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. المسألة مش بكثرة الصلوات ولا بكثرة السجود. صلاة واحدة بالروح والحق احسن من 100 صلاة. سجود مرة واحدة بالروح والحق احسن من 100 مطمئة خالية من الروح. لذلك آبائنا القديسين كانت صلواتهم قوية وكانت مطمئتهم قوية وكانت اصوامهم قوية. انا لما بصوم وبدور على نوع من انواع الطعام الصيامي يلذ لي في الاكل، طب انا بصوم بالروح والحق. بالروح والحق يعني الواحد بيمنع نفسه، يعني بيضغط على نفسه، يعني زي ما قال دانيال النبي لم اكل شيئا شهيا. شيئا شهيا يعني شيء تشتهيه نفسه. وزي ما قال احد الاباء في البستان، قال انك انت لو اكلت اكل وكان فيه لذة معينة ارفع يدك عنه ونفسك لا تزال تشتهيه. يعني ليك نفس تاكل بتروح مانع نفسك ما تكملش.

لكن اللي بيدور على أصناف في الصيام تلذ نفسه يبقى فين الصوم بالروح والحق؟ فين؟ فين منع النفس؟ فين ضبط الجسد؟ فين ضبط الشهوات الجسدية؟ مفيش. لذلك الناس اللي كانوا بيصوموا بالروح والحق كانت أصوامهم تقتدر كثيرا في فعلها، لأنها أصوام قوية بكل الروح. الملائكة عبادتهم عبادة قوية لأنهم أرواح، عشان كده العبادة بتاعتهم بالروح لأنهم أرواح. لكن ساعات إحنا العبادة بتاعتنا بتبقى جسدية، بنسجد بالجسد روح ما بتشتركش، بنصوم بالجسد والروح ما بتشتركش، بنصلي باللسان الشفاه بتتحرك يعبدني بشفتيه ولكن الروح ما بتشتركش، بنقرا بالجسد لكن ارواحنا ما بتشتركش. يبقى فين العباده بالروح والفرح؟ فين؟ ربنا يريد ان ارواحنا تشترك مع اجسادنا، بل ممكن الروح لوحدها تعبد ربنا حتى بدون اشتراك الجسد، زي القديس يعقوب المقطع، لكن ليه ايدين يرفعهم لفوق ولا رجلين بيركع بيهم او بيسجد بيهم، لكن روحه كانت متعلقه بالله. هذا هو اللي ربنا بيطلبه مننا، العبادة بالروح والقلب. أما بالنسبة لمعاملاتنا البشرية بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. لما تيجي أم توافق ابنها على كل ما يريده وتقول أنا بحب ابني، لا أنت بتضريه. صحيح بتحبيه بالروح مش بتحبيه بالحق. لما انت تجامل طفلك في اخطائه وتفرح به في اخطائه يبقى انت بتجامله بالروح وليس بالحق. عشان كده لما اب يوبخ ابنه مع انه بيحبه يبقى ماشي حسب الحق. عن الكاهن لم يربي اولاده، كان بيجاملهم فهلك اولاده هو هلك معاهم لانه ما كانش ماشي حسب الحق. ولما ابتدى يمشي حسب الحق ووبقهم ما كانش بيوبقهم بروح، كان بكلام ني ضعيف هزيل لم يترك قوه فيه. احنا عايزين كلمه الروح والحق دي تفضل ماشية معانا طول حياتنا في كل عمل نعمله. عشان كده في انسان بيخدم خدمة روتينية ما بتجيبش نتيجة، وانسان بيخدم بكل روحه تلاقي ابتدى يعمل تأثير ضخمة الخدمة لانه بيشتغل بالروح وبالحق. تقول لي طب يعني ايه يخدم بالروح وبالحق؟ ده الحق يعني حسب الإيمان السليم، حسب التعليم السليم. لأن في واحد في الخدمة متحمس لكن تعليمه مش مظبوط، فيبقى ده بيخدم بالروح لكن لم يخدم بالحق. بالحق يعني بالتعليم السليم. بالحق يعني لما تلميذك يسألك سؤال وأنت مش عارف قل له حاضر بعدين أجاوبك على السؤال ده، لكن ما تقولش اي كلام مهما كان خطأ، يبقى انت ما بتشتغلش بالحق. لازم كل حاجة تكون بالروح وبالحق في خدمتك، تخدم بكل روح وبكل حق. في ناس لسانهم فيه رياء، لسانهم فيه نفاق، لسانهم فيه إدانة، يمشي ورا الإشاعات ما بيمشيش حسب الحق. يسمع كلمة من بعيد تلهلبه ويثور ويضد، تقول له بتثور بعيد يقول لك روح التهبت فيه، لكن هل روحك كانت مع الحق
ولا انتهبت روحك من غير حق؟ بالحق يعني تفحص كل شيء وتتمسك بالحق. هذه الحاجة اللي الكتاب عايزنا نمشي فيها بأرواحنا وبعقولنا. يبقى كل ما فيك بيشترك مع ربنا، بتعبد ربنا بقلبك، بتعبد ربنا بروحك، بتعبد ربنا بعقلك، بتعبد ربنا بلسانك، بتعبد ربنا بجسدك، كلك على بعضك بتعبد ربنا بالروح وبالحق. نكتشف كده الصدام.

0: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة

0: الآباء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم وانذع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده. الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض أقمهم وعذيهم، المعذبون من الأرواح النجسة رب اعتقهم جميعا، الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت اللي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، زي صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المضايقة والمقبوض عليها أعطها رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفران خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب.
0: أيضا نسأل الله الأب ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب بين أخوتنا المسافرين
1: يا رب رحم،
0: والذين يدمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع بكل موضع، ردهم إلى ميناء هذا ميناء الخلاص، تفضل اسحبهم في الإقلاع واسحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عائق ولا عاصف إلى الإنقاذ
1: يا رب. كن صلب الملائكة قارين المجد لله في العالي أرض السلام ناس مصرا نسبحك مباركك نهضمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك ونعظم مجدك أيها الرب الملك على سماوات الله إله يبدو أبدال كله الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا الرب الإله حول الله من خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم اكتب بطن إليك يا جالس أنا أمين أبي ارحمنا أنت عتق القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس لا إله أمين مباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس لأبد الأبد أمين منذ الليل روح تبكرك يا إله يا نور على الأرض خطأت له في دوسة تريم ويا بكرة بتسمع صوته ده تراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حال زي موتى الله ارحمنا قدوس الله قدوس الله قدوس قوي قدوس حال زي موتى سكوا ما ماي ساعة سماء ترحمنا المجد الآب والابن الروح كل سلام وكل ما عند الأرض وكل آمين يا سرس قدوس ارحمنا يا سرس قدوس ارحمنا يا سرس يا رب اغفر خطايانا مغفر لنا اسامنا مغفر لنا زلاتنا مغفر لنا شعبك شو اسمك قدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا ابناء احنا نفوس يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب من تربطنا ليك تقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بين الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض زي الغد اعطينا اليوم بما لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد ابد امين كب كريستوس ايسوس بين شو سمينا ليرويا شيرينيت انت روس وابت بارسيون سيني بنتي مصنوط اسمه بن بكريستوس اليون تيني
2: بروس كيف شاب شيري كنو بين اليون
1: شيري سيت اسمي سنوني بوين انتاف مي بكريستوس بن نوتي تي بارسيون سيسوا بيتو شو سريرون مرسير
2: كنو بين اليون
1: بارسيون اسمه ريام تي سوتو قوس سوابت بروساتي سيتي نوتي تي بين كونسنتيتي مترومي
2: ايه

هذا مكم من نور حفيفي مقدر هذا وقدس هو تلاتم خلص العالم وخلص نفوسنا من مولى سيد المسيح فخر رسل كل الشهداء تري صدقين سبعتك ان يزفون خطايا نبشر بسوس قدوس وهو واحد نزل الله مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك في مين حقيقة من بلين واحد الله لا يبدأ بدأ كل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع الله الوحيد مولود من الآية كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق سواء في الجوهر الذي كان كل شيء هذا من نحن البشر من خلاص نزل السماء ده قسم الحق كل سمر من عزروات أن السر بين العرب والسكونت المسادس كان في كتب الصلاة السماوات وغلس أن يمين به وأيضا في مجدي الذي لحياة الأموات تتفكين كده نعم من بالروح القدس الرب المحيي بس كنا الآية بنسبة الله نمجده مع الآية والإبن صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

خوفنا أمام الله ونسيتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم التبشير التلميذ طال وركته علينا مين من مزامير تلاتي لبينا داود النبي والملك الطاهر بركته علينا مين يفتخروا بك كل الذين يحبون اسمك لأنك أنت يا رب باركت صديقه مثل سلاح المسرة كل

الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. لا تظن أني جئت لألقي سلاحا على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني أتيت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والعروس ضد حمايتها، وعدا الإنسان أهل بيته. من أحب أباه وأمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد نفسه يضيعها، ومن أضاع نفسه من أجلي يجدها. من يقبلكم فقد قبلني، ومن يقبلني فقد قبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبيين فأجر نبيين يأخذه، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذه. من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذه، فالحق أقول لكم إنه

0: إمانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء أرض كسر الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين كم بكريستوس إيسوس بن شوي
1: كيف لا سمعت كريتي
0: أوبيون سو كيريا
1: أسكومين سمعت أبوهورين
2: إيريني باسي
0: نيف موتي يسوع
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل لامه المخلص المحية الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين وسطهار المكرمين قائلين أخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم من أمسكتموها ومسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدس أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا عليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا يا رب حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارادتك الصالح المقدسه لان لك المجد والكرامه والعزوز
0: مين الليل ويزوك سابتريك يوكا جيوب نيف موتي كيني كاين كيستو سيون استوني اونونا من تنو شيفولين جو ام جي اوبن شو يسوس بي كريستوس اسموني مو ام في اروما ريبك ناين امتكي وين سبتم بيك لا وسط يمونو ونينان كريا ليسون كريا لي كيريا فلوجسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني افوكم بي اسمو
2: بخريستوس بنوتي
0: امين اساشوبي
2: ايها المسيح لهنا يا ملك السلام اعطينا السلام قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوة والمجد والعزة الابد امين اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا وتب بنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين

شويسنا بشويسنا خير فرعون بيوتنا بشيرنا بابنف ماي صواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها لمسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين.

0: زقصاس يوسمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا امين.
1: نتجه المعزي الروح القدس الذي يرسل الاب باسمه فعلم كل شيء، اذكركم كل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام.

0: أعطيكم، لسه كما يعطي العلم أعطيكم، يتدار قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم إني أمسو ما يأتي إليكم، لكنتم تحبون لكنتم تفرحون بأن أمضي إليه، لأن أبي أعظم منه قد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم مات وليس له فيه شيء إلا أنا من أحبكم، وهكذا أفعل الكبرى. وكل محققي وأبي كرام وكل غصن فارت بسم الله كل ما تسمعني كانت تسمعنا أكثر. أنتم قبل أن كنت لك لما ذكرتهم بيثبت فيهم هذا فيهم المجد لله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح الروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدد في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروح قدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا، يا من يدير لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقي الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملئ لكل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وترنم كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولدتي، لأنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: لك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة، امين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
1: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
3: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كرياليسون كرياليسون كرياليسون
3: كرياليسون كرياليسون قدوس قدوس قدوس رب السماوات ارحمنا ارحمنا يا الله لا يبدو بكل ياسر قدوس ارحمنا يا رب لا قوتكم معنا لأننا ليس ما يجدد قد نسويك حلو صحبة عن سيدنا صلى الله عليه وسلم فانا معرفة فانا بغير المعرفة الخفية والظاهرة ونسوية دعا علينا كرحمتك رب ليس خطيئنا بأينا نزف السماوات قدس اسمك ياتي من كما السماء كذلك على الأرض كذلك لقد أعطينا اليوم وقفل لنا زنوبنا نزبنا لينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح سوى ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: بشويسنا بشويسنا خلف رانا بفيوتنا بشيرنا ببنف ماء الثواب ونوتي نوت أمين. تسبحت الساعة السادسة وتسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زوك سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجمعة صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزن لأنهم يتعظون، طوبى للوداع لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنكاء القلب لأنهم يعنون الله، طوبى لصناع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيركم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لا شيء لأن يطرح خارجه وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل، ولا يجدون سراجا ويدعون تحت المكيال، بل يدعون على منارة فيدين لكل من في البيت، هكذا فليدين نوركم قدام الناس لكي أعمالكم الصالحة فمجدهم بكم في السماوات والمجد لا دائما.
0: نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطايا التي جرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صاغ خطايانا يا المسيح الأهنى ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول في أسمع صوتي خلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اغتل أوجاعنا بألمك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ كل من تغشت العمل الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل زود منك يا وائل له العذراء، لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، يتألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب، المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت ونعزر ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت ونرسل بعنا ارحمنا، حي يموت اسقامنا ما يسعى السماوات ارحمنا، المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل ما يدور وكل امين. ايها السيرس قدوس ارحمنا، ايها السيرس قدوس ارحمنا، ايها السيرس قدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا ما فلنا اسامنا ما فلنا زلتنا مفتح من شعب وشيم اسمه قدوس ابانا اخوات من زين نقود ان احنا فوس يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا الناس بخطايا ربنا تبطنا اليه نيس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الناس في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك تقدس أتينا اليوم وغفر لنا ذنوبنا تغريبا لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والمجد امين. السلام ولك السلام القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين وليت لهم المسيح خيانا يا سلام لك وقت انه حقيقه المسيح لنا العذراء القديس اسال الرب عنا يصلحنا انفسنا فتعذراء مريم ولت لك القديس الشفيع الامين الجنس البشريه اشفاع في المسيح تلك الغفران خطايانا السلام لك تعذراء ملك الحقيه الحقانيه السلام والفخر جنسنا ولدت لنا عمانوين نسالك سكرين تشفيع الموتى من امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: زوك سوسيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشير بركاته علينا آمين.
4: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوه فأخذوا معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت

0: الجموع تبعوه فقبلهم لهم وختموا عن ملكوت الله، فالمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقال له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع فقر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: اتجهوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا واتكوموا مجمعين. فأخذ الـ5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركهما وقسمهما وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما تفضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 نجنا نحن الخطاة. أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح لهنا ونجنا، فاليد توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، لتدخل طلبات إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علق على الصليب وقت الساعة 9 وهدت لسه مصلوب معك الدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزني انا الضال، بل قدس نفسي وضي فهمي، اجعلني شريكا لنعمة اسرارك المحية، لكي ما ذقت من احسناتك قدم لك تسبيحة بغير فتور، مشتاقا الى بهائك افضل من كل شيء يا المسيح الهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من اجلنا واحتملت الصلب يا الصالح، وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر يا الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا انقضاء ولا تسلمنا للدار، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسك.
2: لما أبصر اللصر يسرح يا على صليب معلقا قال: لو لنا المصلوب معنا إلى متجسد مكانة الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن يا القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب ما تجد في ملكوتك. من قبل إلي أعترف لص على الصليب، اقبلنا إليك يا الصالح، نحن مستجبين حكم الموت من أجل خطائنا قرب خطايانا معه معترفين بلوهيتك ونصرف معه جميعا، اذكرنا يا رب ما تجد في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والرأى مخلص العالم على صليب معلقا قالت: وهي باكية أما العالم فأفرح لقبول خلاص، أما عشابة التاب عند نظر إسرابوتك للصبر عليه من أجل كل ابن إلهي.
3: نعظمك يوم النور حقيقة المجد العزراء القديس ولا تلان خلص العالم تخلص نفوسنا من سيد المسيح فقر رسول فريد الشهداء تريد صدقين سبات كنيسة فرون الخطأ فشب السوز القدوس له وتواحد نسبة المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة أمين بإلهين واحد الله إله يبلغ كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لك الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يحفظ بشرك لخلاصنا نزل من السماء تقسم من الروح كل صنم من العذراء ان الصلب على بلاد سبونت تعلم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين احيا والاموات اذا سمكين قضاء نعم من الروح القدس الرب المحيي مصر من الاب نزل الله مجده مع الاب والابن النطف انبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتمد على مغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين.
4: نسألك يا حمل الله رافع خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا.
5: كريا ليسون كريا ليسون.

0: أبانا الذي في السماوات لقدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء مزنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم

0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. سيد الرب الإله ضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلوات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية.

0: زكية لمغفرات خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العدالة.

وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعف يكون محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي، القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أوروريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمئتين بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. لكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجوه أيضا، لكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعدد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. ونحن أيضا نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا أباء إخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين الأخوة، رحمين.

متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. أما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إن كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

برخصيص فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخوتي أمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرطميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس وحدها فقط بل وحتى من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرطميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة.

0: فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا وجروا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. لما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجمع لم يدعوا التلاميذ، وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد، وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كان قد اجتمعوا. فاكتذب اليهود اسكندر من الجمع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجمع. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرطميس التي لأهل أفسس. فلما هدأ الكاتب الجمع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس العظيمة ولتمثالها الذي هبط من زفس؟ وليس أحد يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلماذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئاً بخفة؟ لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيام للقضاء، ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضاً، وإن كنتم تطلبون شيئاً آخر فأنه يقضي بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكننا من أجلها أن نعطي جواباً عن هذا الشعب. ولما قال هذا صرف المحفل، لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 22 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاؤه عادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبي إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء استشهد القديس مكاريوس ابن واسليدس الوزير. كان هذا القديس مسيحيا من مدينة أنطاكيا بسوريا، ولما عرضوا عليه أوامر الإمبراطور دقلاديانوس التي تقضي بعبادة الأوثان لم يوافق عليها، فوصلت أخباره لمسامع الإمبراطور فأصدر أمرا بنفيه إلى الإسكندرية. عند ذلك ودع أمه وأوصاها بالفقراء والمساكين، وفي الطريق ظهر له السيد المسيح في رؤيا الليل وقواه وعزاه وأعلمه بما يناله. ولما وصل إلى الإسكندرية وقف أمام أرمانيوس الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح، فلطفه العلم أنه ابن الوزير واسليدس، ولم يقبل القديس منه فعذبه الوالي بكل نوع، وبعد ذلك أرسله إلى نيقيوس حيث عذبوه هناك كثيرا وقطعوا لسانه ثم ذراعيه. صنع الله على يدي هذا القديس معجزات باهرة، منها أن قوم اجتازوا به حاملين ميتا لهم، فطلب من السيد المسيح أن يظهر مجده، فقام الميت لوقته وأعلم الحاضرين بما رأى في الجحيم وأن المسيح هو رب الكل، فآمن الجميع وقطعت رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. اتفق حضور أرمانيوس إلى والي أنصنا فأخذ القديس معه عند عودته، ولما وصلوا إلى شطانوف تعطل القارب عن الإبحار، فأمر الوالي الجند فأصعدوه إلى الشاطئ حيث قطعوا رأسه المقدس، فنال إكليل الشهادة. ولما ملك قسطنطين ظهر هذا القديس في رؤيا الليل لأحد الأمراء وعلمه بمكان جسده، فأخذه وبنى عليه كنيسة، وقد شرفه الله بظهور آيات من جسده الطاهر. بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء استشهد القديس لاوندينوس. ولد هذا القديس في مدينة طرابلس بالشام من أبوين مسيحيين، وكان كاملا في سيرته، لطيفا في عشرته، مداونا على قراءة الكتب الإلهية. ولما انتظم في سلك الجندية كان يعذر فوق الجنود وينصحهم أن يؤمنوا بالسيد المسيح الإله الحقيقي، فاستحضره القائد واستجوبه فرد القديس قائلا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فغضب منه القائد وطرحه في السجن. وفي اليوم التالي استحضره وقال له: بأية قوة تتجرأ على مخالفة الملك وترد الناس عن عبادة الآلهة؟ فأجابوا القديس: حقا إني أود أن الناس جميعا يعرفون السيد المسيح ويؤمنون به، وإذا أنت تركت عنك ضلالتك وعبدت المسيح ترث ملكوت السماوات. فغضب القائد وعذبه كثيرا إلى أن جرى دمه وهو يسبح الله، إلى أن فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. فأخذت امرأة مسيحية زوجة أحد القادة جسد الطاهر وكفنته ووضعته في صندوق داخل بيتها، وضعت أمامه قنديلا، وقد خلص الله زوجها من بطش دقلديانوس بصلوات هذا القديس. ولما انقضى زمان الاضطهاد بنوا كنيسة على اسمه ونقلوا الجسد إليها في أول بقونا. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

0: يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

الله وانصتوا لسماع إنجيله المقدس. فصل من بشارة معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا آمين. عجيب هو الله في قديسيه، إله إسرائيل هو يعطي قوة وعزة لشعبه، الصديقون يفرحون

ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتلوا له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاتون. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرتين. وأقول لكم أن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع

0: بنت بايو واي بيو واي كوتا بفراني من راتي انت بخريستوس
1: ماريا جونو تشوسن بترنت سوتو كوس ماريا سما فين

من حقيقة ومن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق غير مخلوم ساور الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنى الصلبة ثم انت تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نم بالروح القدس مسك من الآب أنا مجده مع الآب والابن النوط في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية أعتلم أولا

العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

0: بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، قدموا على هذا الرث، قفوا بخوف ورعد.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سر.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

علمنا طرق الخلاص. أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا. سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذي

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامع الرسولي
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساقف والرزقسين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي مكرم البابا لمبة وادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انا بهم على بيعتك المقدسة يرعون خطيئك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمام
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة

0: واذكر يا ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل هذه رتبان الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بمن الا تفضل يا رب.

0: نعمتك فرح وجه الأرض، يروى حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما، اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.

إن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس طفنوس رئيس شمام ساول الشهداء ناظر الأهل الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهيد البطرق القديس تاويروس ومعلم ناديوس قرص القديس ساسانسيس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غروريوس الناطق بالإلهيات والقديس غروريوس صانع العجائب والقديس غروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بناخهم 150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموح حسقيال تلميذ والسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة واربعين شهيدا شيوخ شهادة الخوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا زيرس القس أبانا أنبا قمص صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس متوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا أبراهام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيريلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس

وهؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين نبيه أسعد ميشيل يسري جرجس سند نوال بغدادي محفوظ.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

اذكر الله الاب ضابط الكل، ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لانه جعلنا اهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع ايدينا الى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو ايضا فلنساله ان يجعلنا مستحقين لشركه ويسار

أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة.

يا معين الملتجئين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشيروبيم والسرافيم وكل الجمع غير المحصى الذي للقدس.

0: طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا وقلوبنا وعيوننا وفهمنا وافكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيره وجن غير مغذي وايمان بلا رياء ومحبه كامله ورجاء ثابت نكسر بدالب غير خوف نصرخ اليك ايها الاب القدوس الذي في السماوات ونقول ابانا
1: أبانا الذي في السماوات.

0: أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا طوادروس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركة
1: خلصت حقنا ما روحك ننسى بخاف.

0: الجليل إلهنا هذا هو بالحقيقة. آمين.
1: حقا آمين.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدت لها قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي وسلم عنا الخشوة الصليب مقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لكل
2: آمين.

بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن

0: من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية الزكية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا، أخوتي سامحوني وصلوا عني.

أصلي ما بعد صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. قبلت ليك يا رب لتلبسني حلة نقية وهلني الدقيل لعرسك. يكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بي أزداد في فضيلة ثباتا نموا، اشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباس للنعم وحل الميلاد جديد وطهارة وقداسة النفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا وجواب حسن القبول أمام منبرك رهيب. وسلم ذاتي بين حنويك واجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك، استدع عليك عقلي وحاسي ورتل وتباركك تكون طوع مشاكل. احيي قلبي، ايقظ ضميري، شتت جميع خلات عدوك، كل الزوابع ان تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي وادرم لهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورف كل ما ينقصني، وامكس معي الى النهار قد مار، رافقني انسم النهار، فانك وحدك غايتي وسعتي، انت وحدك يا رب الابد امين.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصعدة هذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب
1: فنسبح ملاك قائلين المجد الله في العالي هرد السلام الناس مصرمين الليل ويزك سابتريك يوكي أجي ابنهما إنكاين كيستوس ونستوني ونونا من تنوشي فولنكو إموجي وبنشو إيسوس بكريستوس اسموني مهم في أروما ريبك ناين امتكي وين سبتم بك لا أسوتي منو ناينان كريا ليسون كيريا فلوكي سونم

0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
1: ومع روحك ويتك.

إنجيل متى الأصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعون هبنا لجهنم أكثر منكم مضاعفة. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحف، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحف، لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة
تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم

أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. الأصحاح 24. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال له: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا،
لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل، متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات، إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم، إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

الذهاب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بعنوان طوبى للذين يتقون الرب.
1: والابن الروح القدس الله الواحد امين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه، لانك تاكل من ثمرة تعبك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، ترى بني بنيك والسلام على إسرائيل، والسبح لله دائما أبديا. النهاردة في المزمور اللي قرناه ده، المزمور ده بيرسم صورة جميلة للعيلة المسيحية المثالية السعيدة. المفروض بيوتنا كلها تبقى بيوت المفروض بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، وكل عائلات مسيحية كل بيت يبقى كنيسة صغيرة يتمجد فيها اسم الله، وتبقى فيها المحبة والسلام يعني متعمقين. ففي أول المزمور يقول إيه؟ طوبى لجميع الذين يتقون الرب. طوبى يعني سعادة، يعني بركة، يعني نعمة. لجميع الذين يتقون الرب، التقوى فضيلة عظيمة جدا. الإنسان التقي هو الإنسان طيب القلب، الإنسان البسيط الطيب بيقولوا عليه ده إنسان تقي. والتقوى جاية من يتقي، يعني الإنسان التقي هو الذي يتقي غضب الله. في مثل كده بنقوله اتقي شر الحليم اذا غضب. فالله حليم ورحيم، لكن لما بيغضب بقى بخصوص شر الناس وعدم توبتهم غضب يودي الهلاك على طول. فالانسان التقي هو الانسان الذي يتقي شر غضب الله. الله لما يغضب على واحد يقول الملائكة اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وهناك النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، وهناك الندم والحسرة حيث لا منجد ولا منقذ. فالإنسان التقي اللي بيتقي شر هذا المصير المرعب الذي ينتظر الخطاة والأشرار. والإنسان التقي هو الإنسان الذي يتقي شر الخطية برضي. أجرة الخطية موت، والخطية لها شرور كتيرة بتكعبل الناس وتضيعهم. فيتقي شر الخطية وشر العالم ويبقى حريص، حريص في حياته، ماشي ببساطة وتقوى وطيبة كده في حاله علشان يوصل لربنا. الإنسان التقي برضي هو الإنسان خائف الله، التقوى معناتها مخافة الله. وسليمان الحكيم هو رأس الحكمة مخافة الله، يعني بداية الحكمة، بداية المشي مع ربنا، بداية الروحانية، بداية التعقل، بداية إن الإنسان يمشي صح، هي مخافة الله اللي هي التقوى. التقوى دي حلوة توصل. معلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى فهي نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. الإنسان التقي الطيب ناس تحبه وربنا يحبه. الإنسان التقي ده هو اللي بيكسبها دنيا وآخرة، اللي يقولوا عليه يكسبها دنيا وآخرة، هنا كسب الناس ومحبتهم، وهناك يكسب رضا ربنا والملكوت المعد لنا منذ تأسيس العالم. التقوى هي بداية الحياة الروحية. الإنسان لما يبتدي حياة الروحية يبتديها بالتقوى مخافة الله، والتقوى تخلي الإنسان حريص في توبته، في اعترافه، في مدقق في حياته، ويظل تظل مخافة الله ويظل هذا التدقيق مع الإنسان طول حياته. بعد كده مهما كبر يبقى برضه مخافة الله في قلبه، بيراعي الله في كل عمل وكل قول، بيراعي ضميره، الأمانة متوفرة، التدقيق متوفر، كل حاجة حلوة فيه متوفرة. فمثل هذا الإنسان هو الإنسان المسيحي المزبوط اللي بياخد المسيحية ببساطتها وهي التقوى ومخافة الله، يبدأ بها مشوار حياته ويكمل بها للآخر. فالتقوى دي مهمة، والإنسان التقي ده راجل عظيم. عشان كده يقول المرنم طوبى، طوباهم جميع الذين يتقون الرب، يعني يا سعادتهم يا بختهم يا فرحهم يا الوعود اللي منتظراهم والسماء اللي منتظراهم الناس اللي عيشوا بالتقوى. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. من علامات التقوى ان الانسان يسلك في طريق الله. ما هي الطرق كتير، لكن في توجد طرق تظهر للإنسان أنها مستقيمة لكن آخرتها طرق الموت. في ناس تمشي في طرق في الآخر تهلكها، لكن طريق ربنا هو طريق الخلاص. في القداس نقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. فطريق الخلاص هو الطريق بتاع ربنا. وبعدين طرق الخلاص كتيرة مش طريق واحد. تيجي الكنيسة ماشي في طريق الخلاص، تخدم تمشي عشان تخدم وتعمل صلح وسلام، ده طرق خلاص. تصلي صوم تعطي تعترف، دي كلها وسائل، وسائل الخلاص، وسائط نعمة بها نحصل على الخلاص الأبدي في المسيح يسوع. فالإنسان التقي هو الإنسان السالك في طريق الرب، زي ما تقال على زكريا وإليصابات، كان كلاهما بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم. ناس أتقيا بأبرار ماشيين في طريق ربنا بلا لوم. التقوى هي السير في طريق الله للنهاية، للنهاية وبلا رجوع من وراء ربنا. فزكريا وإليصابات اتكتب عنهم كده في الإنجيل، يوقيم يوحنا أم العذراء والدي العذراء، ما كانوا كده ناس أتقياء أفاضل، ربنا بعد كده أنعم عليهم بأحسن بنت حد ولدها في العالم العذراء مريم، زي ما ربنا أنعم برضه على زكريا وإليصابات بأحسن ولد اتولد، ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، وبرضي من بين البنات ما حدش اتولد أحسن من العذراء مريم. ربنا أدى العذراء ليوقيم يوحنا، وأدى يوحنا لإليصابات وزكريا، عشان كانوا ناس أتقياء أفاضل صابرين محتملين ماشيين في طريق الرب وسالكين في جميع طرق وأحكامه بلا لوم ولا عيب، فربنا بكافئهم مكافآت كويسة. العذراء مريم برضي مع إليصابات مع يوسف النجار كانوا برضي بيت مسيحي عظيم، هو رجل تقي شاهد له الكتاب يقول لك وإذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، وهي طبعا اللي تربت في الهيكل، التقوى كلها عند العذراء والتقوى كلها عند يوسف النجار، وقالهم المسيح بقى رب التقوى كلها، فبقى بيت عظيم جدا. لو كل بيت كده من بيوتنا تبقى فيه التقوى دي، فيه البساطة، فيه المحبة، وكل بيت يبقى كنيسة صغيرة، يبقى كلاهما الزوج والزوجة بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم، صدقوني الأرض دي تبقى سما. الأرض دي لو كده المحبة عمت الناس والصلح والسلام، الأرض دي كان تبقى زي السما بالضبط، وكنا ناخد عربون السما وإحنا لسه على الأرض. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. يقول له كمان تصير مغبوطا ويكون لك الخير. طبعا اللي سالك مع ربنا ده يبقى سعيد. في الاول يقول طوباهم يعني سعادتهم، وهنا يقول تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الانسان اللي ماشي في طريق ربنا بيبقى سعيد، ويبقى ربنا يديله خير وبركة، وتبقى حياته مستريحة ولو حتى عنده أقل القليل. المهم الرضا والشكر والسعادة الداخلية، لأن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. إنسان تقي وإنسان قنوع يبقى إنسان سعيد جدا لو حتى تعشى بعيش وملح قبل ما ينام. ما كانتش ابدا السعاده في الغنى وفي المناصب، ابدا ابدا السعاده في القناعه والتقوى والشكر على اقل القليل. قوم ربنا يعطيه نعمه ويعطيه بركه، والمزمور يقوله تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الانسان اللي يمشي في طريق ربنا امين هيبقى سعيد، عمره ما هيتهم في حاجة ولا عمره هتحوم حواليه شبهات. إنسان نشيط في عمله، طالب نشيط في دراسته بينجح، يبقى له خير وله سعادة، ساعة ظهور النتيجة بيبقى مزعطط ومبسوط. إنسان أمين في عمله، ساعة ما تجيله الترقية ولا تجيله العلاوة يبقى مبسوط.

أي إنسان تقي على طول بيحصل على ثمرة هذه التقوى وهذه الأمانة على طول، إلى جانب طبعا المكافأة الكبيرة اللي في السماء. بعد كده بقى بيقول: وده بيت القصيد، امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك، هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يعني من ضمن بركات ربنا للإنسان التقي إن تبقى أسرته أسرة مبروكة، أسرة مبروكة. هو راجل تقي يعرف ربنا كويس، ربنا يرشده لبنت الحلال التقية اللي تريحه، تبقى زي ما قال سليمان الحكيم: امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلئ. وجايب بقى في أمثال 31، عاوز كل الستات تقراه الأصحاح ده، جايب بقى أوصافها إزاي بتريح جوزها، وإزاي بتسعد أولادها، وإزاي تخلي بيتها جنة، وإزاي نشيطة، وإزاي ترفع راس جوزها كده وراس أولادها وتخلي البيت زي الجنة. اقروا يا ستات أصحاح 31 من سفر الأمثال، فيه أوصاف المرأة الفاضلة الذي ثمنها يفوق اللآلئ. وفي الآخر بقى في آخر الأصحاح يقول إيه: الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ناس تجري ورا الجمال ورا الحسن وما أعرفش إيه، لكن الكتاب يقول لا، التقوى نمرة واحد. أول أوصاف المرأة الفاضلة أو الشاب اللي عاوز يتجوز يدور على البنت التقية، البنت التقية بعد كده هيستريح معاه، بعد كده هيستريح معاه. فشوفوا بقى بيت الرجل تقي وامرأة تقية فاضلة. يقولك امرأتك تكون مثل الكرمة المخصبة في جوانب بيتك. كرمة المخصبة شجرة العنب دي تلاقيها أول ما يجي الموسم تمد العروش بتاعتها والورق بتاعها غزير وتثمر ثمر لذيذ، والظل بتاعها يبقى كويس. المرأة الفاضلة زي كده بتثمر فضايل في الأول، لها فضايل كثيرة، وبعدين بعد جوازها تثمر بقى بنين وبنات، تثمر نسل صالح. التقوى مع الأولاد مع القداسة مع طبعا خدمتها زي ما بقول لأولادها ولجوزها، تخلي البيت فعلا زي الجنة، وهي تبقى زي الكرمة المخصبة في جوانب البيت، تملى البيت سلام، تملى البيت محبة. وتملى البيت نظافة، وتملى البيت نظام، ويعني تحترق من أجل راحة جوزها وولادها، فيتحول بيتها إلى جنة وإلى كنيسة صغيرة، والسعادة كده ترفرف على هذا البيت المبارك. الأولاد طبعا اتنين أتقياء هيجيبوا ايه؟ هيبقى أولادهم أتقياء، يربوهم من الأول على التقوى يطلعوا أتقياء. الكتاب قال كده: على رب الولد في طريق الرب فمتى شاخ لا يحيد عنه. من أوصاف الإنسان اللي عايزين نرشحوه كاهن زي ما قال معلمنا بولس، إن يكون له أولاد في التقوى ليسوا في شكاية الخلاعة. لازم يكون دبر بيته حسنا وله أولاد في الفضيلة والتقوى، لا
لما يطلع أولاد كده يقولوا ده مربي فاضل، يقدر بعد كده زي ما طلع أولاده كويسين، أولاده بالجسد، بعد كده أولاده الروحيين يربيهم على التقوى والفضيلة. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بتشترط عند اختيار الكاهن حسب الكتاب المقدس وأقوال الرسل. الأولاد لما يتربوا كده في بيت مسيحي، الأم مدرسة تعلمهم مبادئ الإيمان، يكبروا شوية مدرسة الأحد تكمل، يكبروا شوية يتسلموا للكاهن، لأنه المفروض الأولاد من سن 12 سنة والبنات يعترفوا من سن 12 سنة. وإذا الخدام قصروا في هذا المفروض الوالدين ما يقصروش، هم ياخدوا ابنهم وبنتهم لأبونا، يا أبونا استلم الواد ولا استلم البنت وعلمه ازاي يعترف. لو كبروا شوية وما اعترفوش بعد كده مش هيعترفوا بحاجة اسمها اعتراف خالص، ويعيشوا مش كويس. فلازم الأولاد يبقوا كده في البيت مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. لما الأسرة التقية كده تقعد حوالين المائدة، الأم كده تعد لهم المائدة الشهية الكويسة، والأب كده يقعد على رأس المائدة كده ويصلي، وأولاده حواليه ومراته حواليه، ويصلوا قبل ما يأكلوا وبعد ما يأكلوا يشكروا ربنا. يبقوا زي ما أقول لك أهو، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. غروس الزيتون الجدد دي شجرة الزيتون، شجرة مبروكة. يقولوا ساعة الطوفان كل الشجر غرق ومات من كتر المية إلا شجرة الزيتون، قعدت حية وسط المية شهور طويلة. عشان كده أول ما انحصر الطوفان الحمامة جابت ورقة زيتون من شجرة. ولغاية دلوقتي كل زيوت في الكنيسة تستخدم من الزيتون. خشب الزيتون نعمل منه أحسن حاجة في الكنيسة، إن كان لوح العهد ولا قد ما نقدر أخشاب الكنيسة تستخدم من شجر الزيتون. شجرة مبروكة، فأولادك يعني يبقوا مبروكين، يبقوا أولادك مبروكين في بيتك مثل غروس الزيتون الجدد في الكنيسة. يبقوا مغروسين في الكنيسة، في مدارس الأحد والقداسات والاجتماعات والشماسية طالعين، أولاد مغروسين في الكنيسة. المزمور يقول كده: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الرب. ويقول الصديق: كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون ويثمرون. فالإنسان التقي هو الإنسان اللي مغروس في بيت الرب، يثمر ويزهر ويورق وتبقى له فوائد كتيرة، لأن في بيت الرب بيشبع، يشبع من التعاليم، يشبع من التناول، يشبع من الأسرار، يشبع من الكهنوت، ويشبع إرشادات. فيبقى زي ما قال في المزمور الأول مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح فيه، لأن ربنا راضي عليه ومبارك له، وهو شبعان من الكنيسة، ما عندوش قحط روحي، وكده رويان بربنا ورويان بالإنجيل وبالكنيسة وبالقداسات وبالأسرار. فيبقى ربنا راضي عليه، فكل ما يصنعه ينجح فيه ويتبارك في إيديه. زي يوسف اللي يقولك كان الرب معه، وكل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده. أي حاجة يحط فيها إيده تتبارك، لأنه إنسان تقي وربنا راضي عليه، فتبقى حياته ماشية سهلة كده. الناس الأتقياء بنوك مثل غروس زيتون الجدد حول مائدتك في البيت، وبعدين حول مائدة الرب في الكنيسة. كلهم الأسرة المباركة المسيحية يجوا الكنيسة كده كلهم،
الأب والأم ومعاهم أولادهم يصلوا ساعة التناول حول مائدة الرب حول المذبح، يدخلوا يتناولوا، فبرضي ينطبق عليهم هذا الوصف ويكونون مثل شجر الزيتون، مثل أغصان الزيتون حول المائدة، حول مائدة الرب وحول مائدتك في البيت، وتبقى آدي التقوى وآدي بركات التقوى وآدي فوائد التقوى. فالبيت المسيح التقي المفروض يبقى فيه كده. البيت المسيح التقي بقى علشان يبقى بيت تقي فعلا، يبقى لازم يكون بيت تائب. علامات التقوى بقى بيت تائب وبيت عابد وبيت خادم. البيت المسيحي لازم يبقى بيت تائب. الأب متربي على التوبة والاعتراف، له أب اعتراف، والأم لها أب اعتراف، وأولادهم يسلموهم لآباء اعتراف منذ صغرهم عشان يتعلموا، وكله بيعترف وكله ماشي مع ربنا كويس وكله أمين في حياته الروحية وحاجة كويسة خالص. البيت ده بقى يبقى زي بيت زكى بعد توبته، لما سمع من فم المسيح المبارك اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، كلهم بنعمة ربنا ينالوا الخلاص، كلهم ينالوا الحياة الأبدية، لأنه حطوا أساس كويس. التوبة، بداية المسيح هي التوبة عن الأعمال الميتة، هي دي الأساس المظبوط. فناس كلهم بيعيشوا حياة التوبة، وناس بيعترفوا وناس بيتناولوا، يبقى ماشيين مظبوط، ناس أتقية، والحاجات دي من علامات التقوى. الكتاب المقدس ذكر بيوت ناس تائبين كتير، زي بيت زكا، زي بيت سجان في ليبي. السجان اللي كان رجل صعب، أول ما حصلت الزلزال البولس وسيلة خدهم البيت وحل قيودهم وغسل جراحاتهم وأكلهم، وقال لهم بقى أعمل إيه عشان أخلص؟ قالوا له كخطوة أولى آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. آمن وتعمد وابتدى يمشي في طريق التقوى والجهاد الروحي، فخلص هو وأهل بيته. سجان فيليبي. بيت كرنيليوس كان وثني، ما اقتنعش بالوثنية، قعد يصلي، جاله ملاك قال له هات استدعي بطرس يقول لك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك. وفعلا جاب بطرس وكلمهم، حل عليهم الروح القدس، عمدهم، وتاب هو وأهل بيته، وعاشوا في طريق التقوى المسيحية، فنالوا الخلاص بعد أن كانوا موسومين للهلاك بالوثنية بتاعتهم وبالشرور بتاعت الوثنية. فالبيت التقي بيت كده، يعني يبقى المسيح راضي عليه والنعمة والبركة فيه كلها. فمن علامات التقوى ان البيت يكون بيت تائب، ومن علامات التقوى ان البيت يكون بيت عابد، كله بيعبد ربنا، ليهم حياتهم الخاصة، صلواتهم في بيوتهم، وقراية الكتاب المقدس، عبادتهم في الكنيسة، ما يسيبهمش قداس، ما يسيبهمش اجتماع، حسب وقتهم ما يسمح. أركان العبادة من صوم وصلاة وعطاء بينفذوها بحذافيرها. كل ده لازم يكون كده، لازم يكون البيت بيت عابد. يعني هو بيت يشوع كان أحسن مننا؟ مش يشوع قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب؟ أهو المفروض كل بيت ينطبق عليه هذا الكلام. اهتموا بعبادة ربنا لو سمحتوا. البيت اللي فيه عبادة وفيه المسيح
ما يدخلوش الشيطان. احنا بيوتنا بتبقى مبهدلة ليه؟ لان ما فيهاش عبادة، فالشيطان لاقي فرصته بقى ينكد هنا وهنا وهنا ويهدم في البيوت ويدمر ويعني ويخرب ويعمل حاجات كتير. طالما المسيح في البيت الشيطان ما يلاقيش فرصة. ما استدعناش المسيح في البيت والمسيح غاب عن البيت الشيطان يرقص فيه ويتعب الدنيا. مش قال المسيح حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم؟ طب ازاي نجتمع باسمه؟ لما نصلي، لما نفتح الكتاب المقدس. يبقى كده ضمننا وجود المسيح في البيت، استنرنا، صلينا كل واحد من اجل التاني، ساعة الصلاة خلاص تذوب ان كان فيه خلافات بسيطة وسط النهار، خلاص المسيح دخل من الباب، الشيطان نط من الشباك والبيت احتفظ بسلامه. لان حينما يأتي المسيح الى البيت، المسيح ملك السلام ورئيس السلام بيحل بسلامه. لو المسيح مش في البيت بيجي الشيطان، والشيطان ما راهوش غير النكد والحزن والفرقة وهد البيوت. فاحرصوا، احرصوا ان يكون المسيح دايما في بيوتكم لما تقروا الكتاب المقدس ولما تصلوا ولما تعيشوا بمحبة وتعيشوا بتسامح وتربوا ولادكم في هذا الجو اللي طلعهم اسوياء في انفسهم، نفسيات سوية مش معقدة ولا تعبانة بسبب التربية الغلط او بسبب المشاكل اللي تكون في البيت. دي بتأثر على الولاد بالسلب وتطلعهم حاجة معقدة، حاجة ناقمة على البيوت وعلى الدنيا كلها، بسبب انهم ما عاشوش طفولة سعيدة في بيت سعيد في وسط اب وام متحابين وسعداء هم كمان بالمسيح. فلازم يكون البيت عابد زي بيت يشوع، زي بيت زكريا وإليصابات، زي حنة بنت فنوئيل اللي قال عنها الكتاب عابدة بأصوام وصلوات نهارا وليلا مدة 84 سنة، ما كلتش ولا ونتش. في الآخر استحقت أن ترى المسيح وتقول عنه نبوات وتتكلم عنه جميع مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. فدايما إعلانات الله وبركات الله تأتي للناس العباد، الناس العباد. حنا بنت فنوئيل صلت كتير فاستحقت أن ترى المسيح. العذراء مريم كانت حياتها عبادة، استحقت أن تكون أمة للمسيح. كل البيوت الطاهرة النقية العابدة التقية بيكون فيها المسيح بطريقة أو بأخرى، وبيروا عمل الله معاهم في مشاكلهم، في ضيقاتهم، في تجاربهم. بيلاقوا إصبع الله بتشتغل كده بطريقة خفية جميلة، يحسوا بوجود ربنا فعلا. ربنا اللي بيؤمنوا به يكادوا يلمسوه ويكادوا يعني يحسوا به فعلا فعلا. ما يبقاش بقى إيمان نظري، يبقى إيمان عملي، إيمان قوي بربنا. فلازم البيت المسيحي يكون بيت عابد، ولازم يكون بيت خادم. ما هو مدام تقي، ناس أتقية، ناس بمارسوا التوبة، ناس بمارسوا العبادة بأنواعها، حيتحولوا إلى خدام بطريقة تلقائية. ومش خدام يعني معنتها كلهم يبقوا وعاظ، لا، الخدمة ما هيش وعظ بس، يعني يبقى عندهم روح المحبة وروح الخدمة. يقول لك فلان ده خدوم، مجرد ما يحس انت محتاج لحاجة يجيبها لك يمكن من غير ما تقوله، تبقى راحتهم وسعادتهم في انه يريحوا الناس.
فلازم الإنسان يخدم ربنا. ربنا تعب من أجلنا كتير، أحبنا وبذل ذاته من أجلنا، فلازم إحنا برضه نخدمه ونبذل من أجله شيء علشان نبادل هذه المحبة وهذا البذل والعطاء. والبذل والعطاء هو نوع من الخدمة في الكنيسة، برا الكنيسة. الأب يشوف حاجة مناسبة ليه، الأم تشوف حاجة مناسبة ليه، الأولاد والبنات يخدموا في مدارس الأحد وياخدوا إعداد خدام ويخدموا ويتربوا في هذا الجو النقي جوه الكنيسة. الأول تلاميذ وبعد كده إعداد خدام وبعد كده خدام، ويشبط في الكنيسة بقى ويطلع في هذا الجو النقي، وصدقاته تبقى صدقات نقية، وبنتك تبقى صدقاتها في الكنيسة صدقات نقية كويسة. قوم فعلا لما يطلع هذا الولد الخادم والبنت الخادمة للحياة الزوجية يعملوا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة وبيوت فيها التقوى مترعرعة والعبادة والخدمة، وسلموا أولادهم اللي استلموه هم. فيباركك الرب من صهيون. احرص عن أن تأخذ هذه البركة، بركة حضور القداس، بركة الصلاة، بركة التناول، بركة البركة الرسولية في الآخر يزودك بها الكاهن قبل الانصراف. دي كلها بركات لازم تحرص عليها لكي يباركك الرب من صهيون. تنظر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك. أورشليم برضي الكنيسة أورشليم، ونفسك برضي يسموها أورشليم الداخلية بتاعتك. لما تكون تقي وربنا بقى يباركك تنظر خيرات في حياتك هنا وانت على الأرض، وبعدين أورشليم السمائية بقى. أورشليم السمائية فيها الخير كله. كفاية الملكوت لما يقول لك تعالوا لي مبارك يا أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس الملك ملكوت. يبقى في خيرات هنا وخيرات هناك. زي ما قلت في الأول، الإنسان التقي بيكسبها دنيا وآخرة. هنا له خيرات محبة الناس وسلامه معاهم وعيشته كده العيشة الهنية السعيدة، وبعدين بقى خيرات أورشليم السمائية، المجد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هناك بقى المجد الذي لم تبصره عين، يقول لك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه والذين يخافونه والذين يتقونه واللي ماشيين حسب وصيه. تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك هنا، وحياتك على الأرض وحياتك في السماء تنال بركات. بعد كده بقى يقول ترى بني بنيك، يعني الواحد يشوف ولاده ولاده، يشوف ولاده ولاده. من ضمن البركات برضه، من ضمن البركات ان الواحد يشوف ولاده ولاده. يعقوب كان سعيد جدا في آخر حياته هو ببارك أولاده الاثناشر. كان أكثر سعادة وفرح لما بارك ابني يوسف. أول ما جابهم له فرح كده وقال يا ده أنا ما كنتش فاكر حشوف يوسف، كمان ربنا يوريني يوسف وولاد يوسف. فحط ايديه كده على هيئه صليب وباركهم، ولك ثم سجد على سريره، سجد سجود الشكر، قال له اشكرك يا رب ان انت وريتني مش بس يوسف واولاده كمان. ما هو المثل يقول ايه، اغلى من الولد ولد الولد. لما يكون الراجل كبير كده يشوف اولاده اولاده اولاده تبقى سعادته غامره. زي مين تعرفه؟ زي أيوب الصديق، بعد البلوى والتجربة الشديدة اللي ربنا شفاه منها
الكتاب يقول عاش

أيوب بعد ذلك 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى الجيل الرابع، أولاده أولاده أولاده أولاده، شوف بقى عدوا بقى الجيل الرابع ده يطلع كام. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أيام، وهو مبسوط خالص بالسعادة والبركة دي. من الناحية الروحية بقى، بني البنين، نقول البنين هم الجهادات، وبني الجهادات هم الفضائل. يعني الإنسان اللي جاهد، ما هو الواحد لما بيخلف بيتعب في أولاده، يتعب في تربيته. الإنسان الروحي يتعب علشان يربي جهادات، والجهادات دي بقى تولد فضائل. يعني إنسان يجاهد علشان يتعلم فضيلة الاتضاع، الاتضاع دي بقى يتولد منها فضيلة الاحتمال وفضيلة الطاعة وفضيلة الطيبة وفضيلة البساطة، كله يتولد من فضيلة الاتضاع دي. يعني في فضائل اسمها فضائل أمهات كبيرة تخلف فضائل أصغر منها، يبقى الإنسان كده محمل بالفضائل. زي امرأتك تكون مثمرة في جوانب بيتك، وانت كمان مثمر بالفضائل، تتعب وتجاهد تشوف ثمار وفضائل هذه الجهادات اللي انت عملتها. فزي واحد بيشوف أولاده وأحفاد، واحد بيشوف أتعابه الجهادات يعني، ويشوف كمان الفضائل اللي بتتولد وتتربى من هذه الجهادات. ترى بني فضائلك، أو يعني تعب أو فضائل أتعابك. وبعدين يختم المزمور بكلمة والسلام على إسرائيل، إسرائيل الكنيسة، إسرائيل بيتك، يعني يبقى بيتك فيه سلام. ساعة ما جاء المسيح ملك السلام حل في بيتك، يبقى بيتك فيه سلام. ساعة المسيح ما حل في نفسك، تبقى في سلام بينك وبين نفسك. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الناس، يبقى كملت، يبقى كده الواحد عايش في الخير كله. الإنسان التقي يعيش في سلام، الإنسان الشرير يقول لا سلام قال إلهي للأشرار. لا يستطيع أن يهدأ، بل يقذف حمأة وطينا. الإنسان الشرير واللي عنده أفكار كتيرة وماشي غلط يحاول يعيش في سلام، ما يعرفش طريق للسلام، ولك وطريق السلام لم يعرفوه. لكن الإنسان التقي البسيط عارف طريق السلام لنفسه والبيته، وسلام بينه وبين ربنا بالتوبة، وسلام بينه وبين الناس بالمحبة والاحتمال والتسامح، فيختم حياته بالسلام. وأعظم عطية عطاها لنا المسيح، آخر عطية قبل ما يصعد للسماء، وأثمن عطية، قال لهم سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم. سلام إلهي يملأ بيوتكم ويملأ حياتكم. عيشوا في السلام، إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فمهم جدا حياة التقوى اللي تجيب الخيرات دي كلها، تبقى بيتك بيت سلام، بيوت صلاة وطهارة وبركة وسلام ونعمة. وطبعا مدام هنا عايشين كويس، أما الحياة الأخرى هي امتداد للحياة هنا. عايش هنا مع ربنا بالتقوى، هتكمل معي هناك في الملكوت بالتقوى برضي. عايش هنا مع الشيطان، تكمل مع الشيطان في حتة وحشة مش عايز أقولها. فلنحرص على حياة التقوى، ونحرص أن ربنا يبقى راضي علينا. الكاهن في كل صلواته يقول أعنا يا رب على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك. فربنا يعطيكم نعمة وبركة وتقوى، وبيوت مقدسة ترضي ربنا، وأولاد مثمرين صالحين، وحياة أبدية في المسيح الذي أحبنا، الذي له المجد والكرامة إلى الأبد.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحفظون بالاجتهاد، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بدارهم ويعودون بالفرح حاملين اعمارهم.

0: بصغيرات صاحب القداسة، البابا المعظم، الأنبا شنودة السادس، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية، أبينا المطران المكرم، الأنبا دوناديوس، مطران كرسي الجيزة، وتوابعه. تسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.
1: الجاموسة عدل العمدة، الجاموسة عدل العمدة.
2: طيب هل يا علي، هل يلا بسرعة ندع لعمك المجنة.
1: عم نجلع هو كل حاجة، عم نجلع جاموس عدولد يبقى عم نجلع، فار مغلبنا يبقى عم نجلع، ولسه عم نضحوها بردك عم نجلع، هو مفيش غير ولا ايه؟
2: وانت مالك يا ولد، اجري يلا بسرعة يلا قوم نجعل عمك.
1: عارف عم نجلع، حاضر.

0: خير. الجاموسه بتولد يا مجله، الحاج نعمل معروف.
1: اطمن يا عمر، الجاموسه ولدت خلاص.
0: الحمد لله. اقعد يا مجله يا اخويا، اقعد نعمل لك شاي.
1: تعمل لي شاي؟ طيب يا حضره العمر، اديني اقعد اهو.
0: يا مرحب بيك يا مجله افندي.
2: اللي انت يا مجله افندي مش هتحكي لنا حكايه النهارده من حضرتك الحلوه؟
0: فكرتني يا علي، ما تحكي لنا حكايه يا مجله افندي من حكايات ابائنا القديسين.
1: بشرط يا حضره العمر انك تاكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسه الوالده دي.
0: بس كده؟ حاضر يا سيدي.
1: حكايتنا النهارده عن قديسه عظيمه قدمت حياتها للموت بفرح علشان تكسب المسيح.
0: يعني الحكايه النهارده عن قديسي وشهيدي.
1: تمام يا حضره العمر، قديسي وشهيدي.
2: ويا ترى دي تبقى مين؟
1: دي القديسه العظيمه، دي القديسه كاترين،
0: دي اللي ديرها في جبل موسى.
1: وهناك جسدها كمان بيخرجوا للناس تاخد بركته كل سنه ليله 7/12.
2: طب يا عم مجلع احكي لنا بقى دي.

0: اتولد في جيزة كاترين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثانيين، وكان من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك. وكانت الجديسة كاترين في قمة الذكاء ورزالة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعارف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد إنه يختار الجديسة كاترين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في حلم ست العذراء الطاهري كانت شايل على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح
1: بارك كاترين وقبلها ليك.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين، لانها ما اتعمدتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت انها رؤي، وان رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسة وقابلت الأب الكاهن.
2: يا ابويا يا ابويا، أنا شفت الست العذراء النايمة ورب المجد يسوع المسيح كان طلب مني إن أتعمد على اسم الثالوث القدوس.
3: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموكي لو عرفوا.
2: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا عارفة يا ابويا، عارفة كل اللي هيحصل، لكني مستعدة.
3: والألام يا كاترين، الألام هتستحمليه إزاي؟
2: من يتألم معي لكي يتمجد أيضا معي، مش ربنا قال كده يا بونا؟
3: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد.

0: ولدت الجديسة كاترين سر المعمودية. من اللحظة دي اجتهدت الجديسة في اكتناء الفضائل، فبقت غنية بالنعمة ونظرت بطوليتها لتعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينة حياتي بسيرك، واعطني فهما لكي أتاجر بالوزنات مدى مليوك قبل أن يقال لي هلما أريني تجارة زمانك. يا من ملأت الأجرام من بركتك ارمي عطشي يا رب، انت يا رب على قلبي من بركاتك فيرمي زرع الفضيلة في قلبي وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بمراحلك. انا يا رب اناء تراب فارغ، املأني كما ملأت أجرام الماء من الحياة. إني جائع فاشبعني، اشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسمي ضعفي، اسمي يا رب. أنا أثق يا رب إنك تستمع وتستجيب.

وظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العذراء وعدد كبير من الملائكة، وقال لها

0: وقربناها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحي كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقوله انا الخاطيه هي جيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا ما استحقش الحب ده كله يا ربي. من دلوقتي يا رب، من دلوقتي لازم اجاهد من اجلها.

0: الفارس الحقيقي رب المجد يسوع المسيح.
1: وانضمت القديسة كاترين إلى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: يا كاترين يا بنتي انت كبرتي، وبصراحة في عمرك اخترت ابوك للجواز.
1: يا والدي يا والدي، انا لسه صغيرة ونفسي اعيش لعريسي، عريسي اللي انا بحبه.
0: عريسك؟ يعني انت بتحب حد من غير ما اعرف؟
1: لا لا يا والدي، انا مش ممكن احب حد من غير ما تعرف. لكن يا والدي.
0: يا بنتي انا مطمن عليكي، والآلهة تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوزة حاجة؟ أنا خارج.
1: مع السلامة. مع السلامة يا والدي، الآلهة تحافظ عليك. معقول؟ معقول الحجارة دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجارة، حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك، المسيح يهديك يا ولد.
2: اسمع يا فاكيوس.
3: امر مولاي.
2: انا عاوزك تعمل حفلة كبيرة وتجيب فيه الالاف من البقر والغنم علشان نقدمها للاله. الكل لازم يسجد ويبخر للالهة، واللي مش هيسجد للالهة تقطع رأسه بالسيف.
3: امرك يا مولاي الملك.
2: يلا بسرعة نفذ الامر.
4: بقول لك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا، وامر بالسجود والتبخير للاصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
5: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
4: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه، دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاها؟
1: اوعوا تخافوا، اوعوا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا، اننا نجاهد ونحتمل.
5: الملك مش هيرحم اللي يخلفه.
1: هو نسيتوا كلامه؟ هو نصبر الى المنتهى فهذا يخلص.
5: الحرب قوية، جنود بيدبحوا بسيوفه، ناس ملهاش قلوب.
1: من يحتمل التجربة يخلص.
5: وعيالنا، وعيالنا مين يرعاهم؟
1: نسيتوا، نسيتوا كلام ربنا لنا، النسي في الأم الرضيع. أنا لا أنساكم.
4: صلمني يا كاترين، صلمني.
1: المسيح يقويكم، يسندكم بيمين.
5: المسيح يحميك يا كاترين.
1: المسيح يحمينا كلنا.

0: ازيك يا بوس؟ وانت يا حنا؟ انا جاي لكم النهارده مخصوص علشان اقول وقف معاكم. عايزه اقول لكم ان المسيح علمنا ان احنا ما نخافش. فاهمين؟ هيقوى وتتهزوا. هيقوى يا مرقس، هيقوى يا حنا.
1: بس الملك ماكسيمالوس مش هيرحمنا.
0: طوبى لكم فاذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين، احنا لازم نجاهد من اجل ايماننا. ايوه احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان اكمل جهادي.

0: مين دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين، هعزز يسوع المسيح الهي.
1: ايه ده، انت مسيحيه؟
0: وازاي جراتي وجيت المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزيني اخاف من شويه حجاره؟ هلا بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: هي الجمال مش كل حاجه، هي الجمال كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله امر مولانا.
0: ومش خايفه لا تموتي؟
2: دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف، لكن الهي يسوع المسيح هو خالق الكون كله. يا ريتك يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الاله الحقيقي، الاله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكية قوي يا كاترينا. اسمعي يا كاترينا، انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلادي، لكن بكرة لازم اشوف. يا حراس خدوها للسيد.
3: امر مولاي.
4: ولما شاف الملك ميكسيميانوس وعجب بجمال الجديدة كاترين وجودة علمها، ولما المسيحيين عرفوا مقابلة الجديدة بالملك افتخروا بإيمانه وبقوة شجاعته. ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديدة، لكنه ما قدرش يرجعها عن إيمانه، فأمر الجنود إن يحطوها في سجن المظلم، فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. فساعدني، ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. أمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلع مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما نسبي فمعروف في الإسكندرية وأجدادي من أشراف المدينة، أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لما عرفت الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
2: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: أنا مستعدة، أنا مستعدة أن أضحي بكل حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، انت ومملكتك كلها.
2: اسمعي كاترين، هو صحيح اني مملوكش الفلسفة زيك، لكن علشان ارد عليكي لازم اجيبلك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وانا مستعد، انا مستعدة ان اقابلهم واتكلم معاهم وانا اقول لي ثقة ويقين اني بقوة ربنا هقنعهم.
2: هنشوف يا كريم.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة هلفت بالمجادلة دي، الأكابر والأرمية والفجر، الكل فينا عن اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة تقف قدام علماء الملك.
0: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا كاترين.
0: ويا ترى إيه اللي حصل؟
1: فضلت القديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم القدوس وستتي.
0: ولما جبلتهم قالت لهم إيه يا مجلع فأنتي؟ كل الله يخليه.
2: لما أخطأ الإنسان كان لازم يخبر أبوه، ولأن عقاب الخطية موت، هيتجسد السيد المسيح الخليل. هو مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده. هو اللي بنقابل بيه، مش الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأني ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، أنك يا رب تربح مخصومي. وأقولهم الإيمان ده يا رب، ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد أمين.
0: معقول يا مجلع أفندي الملك قتلهم كلهم؟
1: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنهم أمنوا بإله كاترين فكان لازم يموته.
0: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي،

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل، احنا سيبنا كاترين تواجه الموت لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: قولي لا، عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صليلي يا صموئيل عشان ربنا يسامحك.
0: يا متى،
1: عزيز.

أي كاترين اللي ما اتحفتش من عساوة الملك وجنوده. ساعدني ساعدني ان اكون رسالتك على الارض، وبشر بيه وبشر بكم صنعت بيا ورحمتي.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجلة متركب فيها سوق برز وتحتها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجلة عليها قدام ضيوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل أجزائه وجسرت الوثنيين وصرخ كل الموجودين يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح رب المجد اللي أنقذ القديسة من إيديهم.
0: طيب والقديسة؟ القديسة يا مجلع أفندي، الملك سابها بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا إن الملكة فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحة القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ مولات الملكة فوستينا
4: فين؟ جلالة الملك ماكسيميانوس
3: اهو يا مولاي.
0: خير يا جلالة الملك؟
4: سيب كاترين يا جلالة الملك، سيبها ترحل وكفاية شر.
0: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحية يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكة وحطها في السجن.
1: بس ده يا مولاي بظن
0: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم واقطع رؤوسهم في الحال.
5: امرك يا مولاي الملك.
6: شفت يا صموي؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور فوستيني.
7: الملك الظالم قتل الملكة لانها امنت بإله كاترين.
6: بعد الحلم، بعد الحلم اللي شافته الامبراطورة كان لازم تؤمن.
7: حلم؟ حلم ايه ده؟
6: شافت كاترين، شافت كاترين قاعدة على عرش النور، وشافت وهي الخندقة عشان تغلبينا.
7: وبعدين ايه اللي حصل؟
6: الامبراطورة شافت الاجويل الجميلة مع كاترين، فلما صحيت راحت زارتها في السجن. وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
7: المسيح إلهنا ده إله حي.
1: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم ونالوا إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالسيد المسيح. أما كاترين فلما احتار معاها الملك أمر بقطع رأسي، فنالت إكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاك.

0: دي حكاية حلوة قوي يا عم مجلع عفان.
1: حقيقي يا مجلع عفان دي انت تستاهل كل خير، لانك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الاباء القديسين والقديسات. ربنا يعوضك يا مجلع عفان.
2: يا احسن حاجة في حياتي ان اقعد معاكم واحكي لكم عن الاباء والقديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: امين يا رب.

ذنوبي وخطاياي كتير، شايلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد انه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخاطر.

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 20 من اول الايه الاولى: وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيه، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي

وعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونية، فرافقه من آسيا سوباتروس البيريو ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في طرواس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى طرواس، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحبل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطرب لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى آسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وفانا إلى آسوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر، وأقبلنا في الغد مقابل خايوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون. ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. إحنا في الرحلة الثالثة، والرحلة الثالثة دي زي ما شفنا واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. آخر مرة كان بولس في أفسس وكان بيستعد للسفر إلى اليونان. أفكركم بآخر كلام اتكلمنا فيه علشان نربط حديث النهاردة بحديث المرة اللي فاتت. بولس الرسول لما راح أفسس قعد لمدة 3 سبوت يروح المجمع، حصل اضطراب في المجمع فاعتزل عن المجمع وأجر مدرسة بتاعت راجل اسمه تيرانوس، قعد في المدرسة دي لمدة 2 سنين يوعظ كل يوم. بعد كده بولس عمل خط، قال إن أنا حسيب أفسس. يقول وضع بولس في نفسه إنه بعدما يجتاز في مقدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم. قال أنا هطلع من أفسس هروح اليونان. الجزء الشمالي من اليونان اسمه مقدونية، ده اللي فيه كنيسة فيليبي واللي فيه كنيسة تسالونيكي واللي فيه كنيسة بيرية. والجزء الجنوبي في اليونان ده اللي اسمه أخائية، وده اللي فيه كنيسة كورنث. فبيقول بولس وضع في نفسه يعني عمل خطة إنه بعدما يجتاز في مقدونية اللي هي شمال اليونان، أخائية اللي هي جنوب اليونان، قال يذهب إلى أورشليم. بولس علشان يعمل الرحلة دي بعت 2 من تلامذته اللي هم تيموساوس وأرسطس علشان يروحوا يعدوا له الزيارة بتاعة مقدونية اللي هي شمال اليونان. ويقول الكتاب أما هو فلبس في آسيا، قعد فترة لغاية ما دول يروحوا يجهزوا لزيارة معلمنا بولس الرسول. في الفترة اللي انتظرها بولس عبال ما هم يجهزوا له الزيارة في مقدونية، حصل اضطراب في مدينة أفسس زي ما شفنا آخر مرة. ديمتريوس والصناع الذين معه عملوا ثورة وهاجت البلد، فاضطر بولس يأجل السفر لغاية ما الاضطرابات دي تنتهي. يبتدي بقى حديث النهاردة يقول وبعدما انتهى الشغب، الثورة بقى بتاع ديمتريوس وهياج مدينة أفسس بعد ما الدنيا هديت خالص، دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونية. هيرجع بقى بولس ينفذ الخطة اللي كان واضحها في نفسه واللي من أجلها أرسل تيموساوس وأرسطس.
أولا هنا في نقطتين لطاف، يقول وبعدما انتهى الشغب. طب إيه حكمة بولس الرسول إنه ما يتركش أفسس إلا بعد ما المدينة تهدى؟ في الحقيقة أمرين. الأمر الأولاني علشان ما يسيبش انطباع وحش عند المؤمنين اللي في أفسس، يقول لك بص أول ما حصلت ثورة أهبول السبنة وهرب ويعالم هيعملوا فينا إيه. فمن شجاعة بولس الرسول عشان يكون سبب تثبيت للمؤمنين لما حصلت الثورة قال لهم لا أنا قاعد معاكم. فدي بتدي طبعا طمأنينة للناس المسيحيين وما يشعروش ان بولس كأنه يعني ايه اول ما لقى ضيقات هرب وسابنا احنا للضيقة ديت. طبعا صورة حلوة للراعي اللي ما يتركش الرعية بتاعته في الضيق في التعب في الألم وهو يدور ان هو ينجي نفسه. لكن قصد بولس ان يقعد معه، وبالتأكيد ده كان سبب تعزية كبيرة للكنيسة في أفسس. الأمر الثاني، لو بولس الرسول أول ما حصلت الثورة في أفسس وهرب هيثبت الصورة الوحشة على المسيحيين في أفسس أمام الناس الوثنيين، يقول لك شوف أول ما حسوا أنه في قلق عليهم أهو هرب، وده دليل أن هم فعلا غلط، ودليل أن هم فعلا حاسين بموقف ضعف. فكانت هتدي انطباع سيء عن الكنيسة أمام الحكام وأمام الشعب اللي ما قبلش الإيمان بالمسيح في أفسس. لكن انتظار بولس ده تأكيد ان احنا ما غلطناش، احنا ما عملناش حاجة غلط، ودينا قاعدين منتظرين لغاية ما الدنيا هديت. دي حكمة بولس. وبعدما انتهى الشغب، بعد ما هديت الدنيا خالص، يقول دعا بولس التلاميذ وودعهم. عايزكم تتصوروا يا احبائي هذا الوداع. شوفوا معلمنا بولس الرسول قاعد سنتين وثلاث اشهر بالإضافة إلى الفترة اللي لبسها قليلا في آسيا لغاية ما تيموساوس يروح يجهز له وحصلت فيها الثورة، يعني مش أقل من سنتين ونص، مش أقل من سنتين وسبعة أشهر متصلين. ده غير زي ما قلنا في الزيارة في الرحلة الثانية كان مر على أفسس كده مرور عابر اللي هي إجماليهم كلهم ثلاث سنين. لكن سيبونا من الكام شهر اللي في الرحلة الثانية، خلينا دلوقتي بولس قاعد في أفسس ما لا يقل عن سنتين وسبعة أشهر. قد إيه توطدت العلاقة ما بين بولس وما بين المسيحيين اللي في أفسس، وبقت في روابط محبة قوية. فتتخيلوا بقى شكل الوداع بولس وهو إيه، يمكن لما بيروح بلد مثلا ويقعد له فيها مثلا شهرين ثلاثة أو لسه برضو روابط المحبة ما توطدتش قوي زي ما يقعد معاهم سنتين زي ما بقول لكم ومش أقل من سبعة أشهر متصلين. فطبعا كان وده حار جدا من الناس بتوع أفسس، وخصوصا أنه هنعرف أن بولس مش هيرجع لأفسس مرة تاني. حتى لما هيجتاز من البحر بولس من شدة ما أنه في محبين كثيرين له في أفسس، بقول لكم قعد سنتين ونص. بولس وهو راجع كان عايز يقضي زي ما شفنا في آخر الجزء اللي أنا قريته، عايز يحضر العيد بتاع الخمسين في أورشليم. قال لو دخلت أفسس تاني مش هقدر، ده أحباؤه كثيرين. ده إذا كان كنيسة روميا بولس ما زرهاش. ولما بيكتب رسالة روميا، طبعا زي ما هنشوف النهاردة برضو أنه كتب رسالة روميا لسه قبل ما يروح، كتب أفسنا الرحلة الثالثة، ورغم كده الإصحاح 16 كله سلامات وتحيات، سلموا على فلان وفلان. ده إذا كان كنيسة ما زرهاش، ودول ناس هو عرفهم في أثناء ترحاله. فما بالكم بكنيسة قعد فيها سنتين ونص. ده لو كان بولس وهو راجع من البحر داخل أفسس تاني كان عبل ما يسلم على الناس، وده يشوفه وده يقعد معاه وده يشوف حاله. فبولس قال لا أنا عايز ألحق العيد بتاع الخمسين في أورشليم، فاجتاز أفسس في البحر وراح زي ما هنشوف آخر حديث النهاردة بنعمة المسيح حتى اسمها ميليتوس، واستدعى قصوص الكنيسة، قال مش هقدر أروح أفسس. فده الوداع الأخير بالنسبة للشعب. دعا بولس التلاميذ وودعهم، طبعا التلاميذ اللي هم المؤمنين يعني، وخرج ليذهب إلى مقدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس. هلاس ديت الاسم اللي يطلق على اليونان ككل، القسم الشمالي مقدونيا والقسم الجنوبي أخائية، كل اليونان تسمى هلاس. طيب احنا طلعنا من أفسس، يقول ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي، نواحي اللي اجتاز فيها، ووعظهم بكلام كثير. مين اللي وعظهم بكلام كثير لغاية ما وصل لهلاس؟ زي ما احنا شايفين معلمنا القديس لوقا ما اديناش اي وصف
ازاي بولس وصل من افسس ولف في اليونان، لف فين وقعد ايه وزار مدن ايه؟ لوقا ما ذكرش. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي، ايه النواحي ديت؟ ما قالناش. ووعظهم بكلام كثير، لف في بلاد بلد بلد ووعظ لغايه ما جاء الى هلاس اليونان. ما عرفناش يا احبائي، لان زي ما قلت لكم معلمنا القديس لوقا مش حاضر مع بولس، احنا سايبين لوقا من الرحله الثانيه في فيليبي، وادم لوقا مش معانا يبقى نتوقع زي ما احنا شايفين التفاصيل مفيش. ليه؟ لانه لوقا لما بيبقى قاعد بيركز لوقا وبيكتب التفاصيل. لما رجعنا لرساله كورنثوس الثانيه، لانه هنشوف دلوقتي ان هو كتبها في الفتره ديت، كشف بولس خط السير بتاعه. في رسالة كورنثوس الثانية بولس الرسول بيقول للناس بتوع كورنثوس ان انا لما طلعت من افسس رحت مدينة ترواس، وقال ان فتح لي باب للكرازة لكن لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي. فمن هنا بدوا بقى الناس الدارسين يحاولوا يرسموا خط السير، وده بقى يعني مهم ان احنا نتابعه بقى من الخريطة عشان نقدر نتخيل الدنيا مشيت ازاي. نطلع الخريطة على الرحلة التبشيرية الثالثة. احنا ماشيين مع السهم الاسمر، شفنا بولس بدأ من انطاكيا على ايدينا اليمين، ملخص كده بسرعة، وراح منطقة كيليكية اللي هي طرسوس، وبعد كده راح دربة وراح ايقونية وراح ريسترا وانطاكيا بيسيدية، شايفين السهم الاسمر دوت، لغاية ما وصل لأفاسوس اللي على البحر ديت. قعد زي ما قلنا في افسس، القصه الطويله اللي احنا حكيناها. طلعنا بقى من افسس، بصوا بقى السهم، عرفنا ان هو راح ترواس، عرفناها منين؟ من رساله كورنثوس الثانيه، قال ان انا خرجت من افسس وانفتح لي باب للقرازه في ترواس. يبقى معنى كده انه طلع من افسس، رغم ان سفر الاعمال ما ذكرش، سفر الاعمال قال ولما كان اجتاز في تلك النواحي. ايه خط السر؟ مش عارفين. فمن كورنثوس عرفنا ان هو طلع من افسس راح ترواس. طيب بعد كده راح هلاس، قلنا هلاس اللي هي اليونان، يبقى راح ماشي كده زي ما احنا شايفين السهم الاسمر، راح في بحر ايجا. بحر ايجا ده البحر اللي بيفصل اسيا عن اوروبا، فاكيد ركب البحر. طب هينزل اليونان، هو مرتب كان يروح مقدونيا الاول زي ما قال في الايه اللي قبل كده. طيب مقدونيا دي شمال اليونان، طب شمال اليونان المينا اللي موجود نيابوليس، يبقى بالتاكيد هو نزل في المينا دوت. من نيابوليس راح يزور مقدونيا. طب احنا نعرف ايه كنائس في مقدونيا؟ نعرف كنيسة فيليبي، علشان كده بقى شايفين السهم طلع من نيابوليس المينا راح داخل على مدينة فيليبي. طيب الكتاب قال ان هو اجتاز في تلك النواحي، زي ما انتم شايفين بقى السهم ايه، طلع كده ونزل على اخائية اللي هي كورنثوس، لان بولس كان مرتب يزور مقدونيا ويزور اخائية. طيب فيبقى هو راح مقدونيا زي ما قلنا مثلا في فيليبي، وبالتأكيد في الرجوع راح أخائية اللي هي كورنثوس اللي هي جنوب اليونان. الكلام هنا ان هو اجتاز في تلك النواحي، ما نعرفش احنا النواحي ديت فين، لكن هنعرف انه في الاثناء ديت معلمنا بولس الرسول كتب رسالة روميا، هنشوف دلوقتي كتبها فين. ففي رسالة روميا قال ان انا اكملت التبشير الى ما وراء الليريكون. طب احنا بينا ماشيين مع بولس لغايه هذه اللحظه عمر ما راح الحته اللي اسمها الليريكون دي، فيبقى ما فيش مجال ان يكون زارها الا في الايه دي. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي وعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس. يبقى اذا في الفتره دي بولس راح الليريكون. الليريكون دي زي ما احنا شايفين، نرجع للخريطه تاني، طلعنا من مقدونيا شمال اليونان، اقصى يعني الحدود الشماليه لليونان، هذه المنطقه اللي كانت مسكونه في الوقت دوت. فيبقى اذا في الاثناء دي طلع بولس للريكون ونزل اخائيه اللي هي كنيسه كورنثوس. شوفوا اللفه دي يا احبائي، الكتاب لم يذكر عنها شيء بعدم عدم حضور القديس لوقا، وما فيش اكتر من الايه ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي. اهو شوفوا النواحي دي بقى طلعت ايه، طلعت لف مقدونيا وطلع الريكون ونزل أخائية كورنثوس. في منطقة ما بقى في مقدونية تقابل مع تيتوس. نقول إيه الحكاية ديت؟ بولس كان مشغول على كنيسة كورنثوس زي ما كتب لهم في الرسالة الأولى، قال لهم إن أنا طلعت من أفسس ورحت ترواس وانفتح لي باب للكرازة
فين ترواس اهي اللي احنا طالعين منها دلوقتي؟ لكني لم تكن لي راحة في روحي.

أني لم أجد تيتوس أخي. أنا كنت مستني تيتوس يجيني من عندكم من كورنثوس يطمني عليكم. فلما ما لقيتش تيتوس في طرواس اتقابلت معاه في مقدونية. يبقى في أثناء اللفة من مقدونية للريفون لأخائية في مكان ما في الحتة ديت بولس تقابل مع تيتوس جايله من كورنثوس. بولس كتب الرسالة الأولى وبعت تيتوس لكورنثوس قال له روح طمني ايه ردود الفعل على الرسالة اللي انا كتبتها. فبولس الآن على كنيسة كورنثوس وعايز يطمن على حال الكنيسة. فلما راح مقدونيا تقابل في مكان ما في مقدونيا مع تيتوس وطمن منه على أحوال الكنيسة. وكتب بولس في الوقت دوت رسالة كورنثوس الثانية وسلمها أيضا لتيتوس. في رسالة كورنثوس الثانية، الرسالة الأولى كتبها زي ما قلنا المرة اللي فاتت تقريبا سنة 55، احنا دلوقتي من سنة 53 لغاية سنة 57، قضينا منهم سنتين في أفسس، يعني تقريبا خلصنا سنة 55. فأكبر احتمال لكتابة رسالة كورنثوس الثانية سنة 56 ميلادية. يبقى بولس تقابل في مكان ما في مقدونية مع تيتوس اللي جاي له من كورنثوس علشان يطمنه على أحوال الكنيسة، وكتب معلمنا بولس الرسول الرسالة الثانية. في الرسالة الثانية معلمنا بولس الرسول ذكر نقاط كتيرة مر بيها. قال إن هو في ضربات أوفر. أدينا ماشيين مع بولس الرسول، ما شفناش بولس الضرب. قال في السجون أكتر، ما شفناش بولس اتسجن إلا في فيليبي. قال لهم 5 مرات جلدت 40 جلدة إلا واحدة، ما شفناش بولس بيتجلد. قال لهم 3 مرات اتضربت بالعصي، ما شفناش بولس اتضرب بعصيان إلا في فيليبي. قال لهم 3 مرات انكسرت بيها السفينة. الكلام ده بولس بيكتبه في سنة 56. أدينا ماشيين مع بولس يا أحبائي من بداية الرحلة الأولى. إمتى الكلام ده حصل؟ ما مرناش بيه. يبقى إذن ده يدل يا أحبائي إنه في أحداث كتير حصلت في حياة بولس الرسول ما اتكتبتش في سفر الأعمال. ده اللي بيكتبه معلمنا القديس لوقا دوت اختصار لرحلات بولس. لكن كل ما ذكر بولس في رسالة كورنثوس الثانية، أدينا ماشيين مع بولس الرسول ما شفناش منه إلا قدر قليل. فالمهم في مقدونيا في مكان ما تقابل زي ما قلنا بولس الرسول مع تيتوس وكتب الرسالة الثانية. وده بقى اللي زي ما بنقول رخصه سفر الأعمال. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير. يبقى تلك النواحي بقى زي ما احنا شايفين فيليبي. تخيلوا بقى بولس لما دخل مدينة فيليبي وتقابل مع ليدية لو تذكروا في سفر الأعمال الإصحاح 16، وتقابل مع سجان فيليبي اللي كان سجن بولس واللي كان عايز يموت نفسه لولا ان بولس تدخل. يعني نحاول نتخيل ما وراء الاحداث. يعني لما طبعا دي بتبقى عايزه ان الواحد يبقى الى حد ما ذاكرته مجمعه ايه اللي حصل في فيليبي وفي تسالونيكي. فنتخيل بقى بولس لما راح يزور المدن ديت مره تاني وتقابل مع اصدقائه القدامى. اعتقد ان قلب انفتح للحته ديت، اعتقد دي ممكن الواحد بقى يقعد فيها ويقعد يتخيل الاحداث مش مجرد ان هو بيقرا سطور في سفر الاعمال. المهم خلص بولس الرسول مقدونيه شمال اليونان وراح نازل على اخائيه جنوب اليونان وراح كنيسه كورنثوس. المده ديت قعد فيها بولس قد ايه؟ فصرف 3 اشهر. يبقى كل اللفه بتاعه اليونان وبتاعة الريكون قعدت مع بولس الرسول 3 أشهر. في هذه الأثناء ما نعرفش بقى فين، في مقدونية في أخائية، في أثناء ال3 أشهر دول كتب بولس الرسول لسارة روميا. عشان كده بقى كتب لهم في الرسالة، أولا رسالة روميا قال إن هو كتبها من اليونان من مقدونيا. فين بالضبط ما نعرفش، بس في الحتة ديت. وقال لهم بقى في الرسالة ان انا اكملت التبشير الى ما وراء الليريكون. يبقى بعد ما لف اللفة ديت كتب رسالة روميا. الرحلة التالتة واخدة من سنة 53 ل57. فاكبر احتمال لكتابة رسالة روميا في سنة 57 لان احنا خلاص بنختم الرحلة التالتة. برضه يا احبائي اللي يحب يتخيل الاحداث ويعيش في معاش في بولس الرسول، حلو ان يحط معلومه كده في ذهنه انه ديت الزياره الاخيره لبولس للمناطق ديت. بولس هيوصل اورشليم هيقبضوا عليه، مش هيرجع يزور اليونان مره تاني. اعتقد لما المعلومه دي تتحط في ذهننا مع الخلفيات اللي احنا عارفينها عن كنيسه فيليبي واصدقاء بولس في فيليبي ودي الزياره الاخيره،
أعتقد يا حبايبي أن كل دوت ممكن يملأ القلب والفكر بصورة الرحلة بتاعت معلمنا بولس لهذه المناطق، رغم أن معلمنا القديس لوقا زي ما قلنا ما ذكرش حاجة. طيب وصلنا لفين؟ وصلنا لكورنثوس. ارجعوا بقى شوفوا السهم الأسمر، قلنا رحنا مقدونية، رحنا لريكون في الشمال، كورنثوس أخائية. خطة بولس رايح فين؟ عايز يروح أورشليم عشان معاه مساعدات للفقر، فالمفروض انه هيركب المركب من كورنثوس يمشي في البحر كده طوالي لغاية ما يوصل أورشليم. طب ايه اللي حصل؟ ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا. يصعد لسوريا ليه؟ قلنا بولس هيروح أورشليم يسيب المساعدات وبعد كده يرجع أنطاكيا سوريا تاني، فالهدف النهائي للرحلة يوصل سوريا. طب اللي حصل؟ ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدوني. إيه الحكاية؟ قلنا أحبائي أنه معلمنا بولس الرسول بيجمع مساعدات للفقراء من الكنائس اللي بيروحها، وبياخد المساعدات ديت عشان يوصلها لكنيسة أورشليم، فعلشان كده هو واضع في ذهنه أنه يروح أورشليم. طيب هيركب المركب يروح أورشليم، لكن اكتشفوا أن في مكيدة ضد بولس. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه، إيه المكيدة؟ برضو ما نعرفش، لكن لو حاولنا نفكر ممكن نستنتج. احنا هنعرف بعد شوية انه معلمنا بولس الرسول في الفترة ديت قرب عيد الفطير. عيد الفطير دوت اللي بيجي عيد الفصح بيبقى يوم 14 نيسان، و15 نيسان بين العشائين نذبح الخروف، فبنبتدي نذبحه يوم 14 نيسان الغروب، عبال ما بنخلص ذبحه وبنبتدي ناكله ونخلص اكله نبقى دخلنا في 15 نيسان. من 15 نيسان يبتدي عيد اسمه عيد الفطير لمدة 7 ايام. فهنعرف في الآية اللي جاية على طول إنه معلمنا بولس الرسول في الأثناء دي كان عيد الفطير. يبقى إذن معنى هذا إنه في يهود نقدر نستنتج بقى واخدين مركب من كورنثوس رايحين أورشليم عشان يحضروا عيد الفصح. فعلى ما يبدو إنه لما عرفوا إنه بولس هيركب المركب معاهم عملوا مؤامرة، قالوا إحنا في البحر يا إما هنموت بولس يا إما نقبض عليه، أيا كانت المكيدة. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه، يبقى الاحتمال الكبير إن السفن اللي بتنقل من كورنثوس لأورشليم اليهود عشان يحضروا عيد الفصح اللي كان حيركب معهم معلمنا بولس الرسول، على ما يبدو إن عملوا مؤامرة ضد بولس، فاكتشفوا التلاميذ المؤامرة ديت. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي، قالوا لا ده كده خطر، طب نعمل ايه؟ صار رأي ان يرجع على طريق مقدوني. قالوا له لا يا بولس ما تركبش بقى المركب في البحر وتروح اورشليم، ارجع على طريق ايه؟ مقدوني، ارجع بري لمقدونية اللي انت جاي منها. عشان كده بقى هنشوف رحلة العودة، بدا السهم اخضر يتنقط كده في الخريطة معنا، رجعنا مرة تاني لمقدونية، ومن مقدونية هنركب البحر في بحر إيجا، هنروح ترواس وحنرجع لأورشليم. بس حصل تغيير في الخطة بتاعة بولس. طب مين اللي رافقوا بولس بقى في الحكاية ديت لغاية ما نوصل ترواس؟ قال رفقاء بولس فرفقه إلى آسيا. آسيا اللي هي قلنا اللي هي ترواس، يعني ترواس ديت مينا في آسيا، فاللي مشوا معاه رحلة العودة البرية ديت فرفقه إلى آسيا. سوباتروس البيري واحد من رفقاء بولس من أهل بيرية، ومن أهل تسالونيكي أرستارخوس وسوكوندوس اثنين، وغايوس الدربي من مدينة دربة، وتيموساوس تلميذ بولس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تنفار بيرافقوا بولس الرسول. وهنعرف دلوقتي من الآية اللي جاية انه لو انضم ليه 8 تنفار. ايه لازمة العدد الكبير دوت مع بولس؟ في الحقيقة ممكن نستنتج اكتر من حاجة. الحاجة الاولانية ان احنا من رسائل بولس الرسول عرفنا انه طريقة بولس لما يروح كنيسة ياخد منها فلوس مساعدات لأورشليم، يقول لهم هاتوا واحد من الكنيسة بتاعتكو يجي معايا علشان يتأكد بنفسه ان الفلوس وصلت لفقراء أورشليم. ودي كانت تملي حرص بولس الرسول الشديد
انه يبتعد عن اي شبهة.

وهات تنسب إليه من جهة جمع المال. يعني برضو الحتة دي في بولس، يعني يا بولس إحنا مئتمنينك على أنفسنا. قال لا، أنا مش عايز أدي فرصة للشيطان لما لم أنا الفلوس يقولوا يا عالم موصل الفلوس موصلهاش حطها في جيبه. طبعا الشيطان ما بيسكتش. فحرص بولس لما نقرأ الرسائل قال لهم جسامة هذه الخدمة المخدومة مننا. الموضوع ده يعني كان بالنسبة لبولس حريص جدا عليه، وقال لهم بتوع كورنثوس والذي تستحسنونه ترسلونه معك، معنى عشان ما تقولوش ان انا ليا اي غرض من ان انا جمع الفلوس، اللي انتوا تختاروا يجي معايا ويوصل بنفسه المساعدات ديت. فقلنا بولس كان بيلف في اليونان يلم مساعدات، يبقى ما نستبعدش انه قد يكون سو باتروس البيري هو اللي مرشح من كنيسة برية بالمساعدات. ما نستبعدش ان ارستارخوس وسكوندوس اللي مرشحين من كنيسة تسالونيكي. فده السبب الاول، كثرة الرفقاء دول مندوبين من كل كنيسة علشان يوصلوا بنفسيهم. طبعا احبائي لو عايزين نطلع منها بدرس قد ايه فعلا زي ما هو قال في رسائله اني ادرب نفسي ليكون لي ضمير بلا عثرة من نحو الناس والله. انا مش عايز حد يعثر فيه، مش عايز حد ضميره يتشكك ولو لحظة. فكان بولس كان حريص جدا على الحتة ديت. ده السبب الاولاني. السبب الثاني قد يكون انه معلمنا بولس الرسول بيلف يكرز. الكرازة يعني ايه؟ يقول بشرى الخلاص. طيب انا قبلت الايمان بالمسيح، قبلت ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو اللي مات من اجلي. طب عايز حد بقى يعلمني الايمان، انا كده مجرد ان انا قبلت الكرازة. طب بولس، بولس زي ما هو قال عن نفسه ان انا غرست وابولس سقى، يعني انا بالدرجة الاولى بكرز، بروح ابشر باسم المسيح وبمشي عشان اروح اضع اساس في مكان اخر. طب الناس اللي قبلوا الايمان دول محتاجين حد يقعد معاهم ويقعد يعلمهم بقى اصول الايمان ويتدرج معهم روحيا، فكان لازم يبقى فيه مساعدين مع بولس. هو يكرز وهم يستلموا الناس اللي قبلوا الايمان ويقعدهم يعلموهم ايه الايمان باكثر تدقيق. قد يكون ده السبب الثاني انه في رفقاء كثيرين لبولس. قد يكون السبب الثالث انه بولس بيدرب تلامذه. يدربهم ازاي؟ تعالوا معايا شوفوني وانا بكرش، شوفوني وانا بكلم الناس، شوفوني وانا بخدم، شوفوني. فيمشوا مع بولس يتعلموا منه. فبولس لمم الاعداد ديت معاه عشان يتلمزوا على ايدين بولس. زي مثلا ما تيجي تسوني جديده مثلا مدارس احد، فنعمل ايه؟ نحطها مع تسوني تانية في اسره تانية. تعمل ايه؟ تتعلم من تتلمز ليه. فقد يكون دوت السبب. قد يكون برضو ان دول سند لبولس. مهما كان يا احبائي الانسان محتاج تشجيع من الاخرين، مهما كان حتى بولس الرسول. فوجود الرفقاء دول مع بولس يأزروا بولس ويشجعوا ويشددوا. ودي مش مستغربه لان سمعنا ان بولس الرسول في اكثر من موضع انه لما راى الاخوه تشجع. فكون ان يكون معاه ناس اكيد دوت بيكونوا سبب تعزيه. الذين صاروا لي تعزيه، هي طبعا هنا مكتوبه الذين صاروا لي تسليه، بس يعني في اليوناني تعزيه. قال الناس دول لما بيبقوا معايا بيسندوني بيعزوني. قد يكون لهذه الأسباب أو لجميعها أو لبعضها سبب الرفقاء الكثيرين لبولس. هؤلاء سبقونا وانتظرونا في طرواس. بولس هيمشي بري. طب دول لو ركبوا البحر لا ما فيش مشكلة، فرحوا راكبين دول المركب وراحوا لطرواس يستنوا بولس. طبعا هم ركبوا المركب وصلوا أسرع، لكن بولس هيلف اللفة دي على رجليه، فطبعا هيوصل متأخر. فدول مفيش خطورة، مفيش مكيدة ضدهم، فركبوا المركب. هؤلاء سبقونا وانتظرونا. لاحظنا بقى ايه نون المتكلم رجع التاني. مين بقى اللي بيتكلم هنا؟ القديس لوقا. على ما يبدو انه في فيليبي تقابل، طبعا احنا ما نعرفش بولس اتقابل مع لوقا امتى، لانه زي ما انت شايفين هو اختصر الثلاث اشهر دول ان بولس وعظ في تلك النواحي بكلام كثير. بعد ما طلعنا من تلك النواحي لقينا لوقا معانا. طب فين؟ ما نعرفش. تنتج ان يكون تقابل بولس مع لوقا في فيليبي. ليه؟ لانه من اعمال 16 الرحله الثانيه شفنا انه لوقا كان بيتكلم بضمير المتكلم من بعد فيليبي، لوقا مش حاضر. فقد يكون من أعمال 16 في أثناء الرحلة الثانية لوقا قاعد في فيليبي، وهو بولس راح فيليبي فخد لوقا تاني معاه. هؤلاء سبقوا وانتظرونا، دخل لوقا بقى معانا في طرواس. هيستمر بقى لوقا معانا يا أحبائي نون الجامعة ديت لغاية ما يوصل بولس أورشليم، وحيختفي لوقا مرة تانية. طيب اللي سبقونا دول، طب وبولس، واما نحن ده بقى اللي هو بالتاكيد لوقا
وبولس، لأنه المثنى مش موجود في اللغة اليوناني ولا في العبري، المثنى بس في اللغة العربية، لكن اليوناني زي الإنجليزي ما فيش في الإنجليزي حاجة اسمها مثنى، يا مفرد يا جمع. فنحن ديت ممكن يكون لوقا وبولس بس، ممكن يكون تيموساوس معهم، بس احنا شفنا من الآية اللي فاتت فرافقه إلى آسيا، شفنا المجموعة اللي رافقت بولس دي كان من ضمنهم تيموساوس. يبقى إذن نحن ديت محصورة في لوقا وفي بولس. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي. هما ركبوا المركب وبولس مشي بري لغاية ما تقابلوا في فيليبي، وبعد كده من فيليبي حنركب المركب. يبقى بالتأكيد نزلنا للميناء اللي هو نيابوليس، وركبنا بقى في بحر إيجا، سهم الرجوع بقى الأخضر المنقط دوت. ووافيناهم في 5 أيام في طرواس. يبقى هما يا أحبائي من كورنثوس راحوا طرواس في المركب مباشرة، لكن بولس رجع بري ليه؟ نيابوليس، ومن نيابوليس ركب المركب وتقابل المجموعة مرة تاني فين؟ في طرواس. طب خدت الرحلة دي في البحر ايه؟ واما نحن فسافرنا في البحر في ايام الفطير من فيليبي ووفيناهم في 5 أيام في طرواس. من سفر الاعمال الاصحاح 16 هنلاقي الرحلة ديت في بحر ايجا تاخد 2 يوم. طب إيش معنى هنا بيقول 5 أيام؟ على ما يبدو أنه كان البحر هايج في الفترة ديت، فالرحلة خدت مدة أطول، لكن ما ذكرش إيه السبب أنه الرحلة دي بتاخد 2 يوم زي ما شوفنا في أعمال 16، المرة دي خدت 5 أيام. حيث صرفنا 7 أيام، قعدنا في طرواس كام يوم؟ 7 أيام. تلمت المجموعة مرة تاني في طرواس. طب رحلة خدت من بولس 5 أيام سفر عشان يقعد في البلد 7 أيام، طب دي مستهلة تسافر 5 أيام عشان تقعد 7 أيام؟ ايه اصرار بولس ان يروح طرواس رغم يعني ملاحظين يعني ما تصور واحد يسافر مثلا امريكا في 2 عشان يروح يقعد 2 هناك، يا عم طب وكان ايه لازمته؟ يبقى بولس يعني شعر ان في ضرورة ان يروح طرواس. هنعرف الضرورة ديت منين؟ اذكركم لما كتب في رسالة كورنثوس قال لهم إن أنا كنت مستني مجيء تيتوس، فروحت طرواس وانفتح لي باب للكرازة، لكن لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، فرحت رايح مقدونيا قابلت تيتوس. يبقى إذن بولس في أثناء الرحلة الثالثة ديت وصل طرواس وكان في فرصة للكرازة بعد ما ساب أفسس، لكن هو مشغول على كنيسة كورنثوس فمرضاش يقعد في طرواس. النهارده بقى بعد خلاص ما اطمن على كنيسه كورنثوس وكتب لهم الرساله الثانيه وهو راجع لا اروح اقعد انزله، المره اللي فاتت كان قدامي باب للكرازه وانا بسبب مشغوليتي على كنيسه كورنثوس ما قعدتش، انا رغم ان السفر مده طويله 5 أيام لكن هروح اقعد عندهم، فراح قعد عندهم ايه 7 أيام. حيث صرفنا 7 أيام، عمل ايه بقى بولس ال7 أيام في طرواس؟ قال ما نعرفش طبعا ال7 أيام اللي حصل فيهم، لكن جالنا في الليلة الأخيرة ليلة السفر. وفي أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. كسر الخبز ده التعبير اللي بيقال في سفر أعمال عن التناول. يبقى ده يدل يا أحبائي إن الكنيسة الأولى كانت بتجتمع يوم الحد اللي هو أول الأسبوع، لأن السبت ده اليوم السابع يوم الراحة، 6 أيام تعمل واليوم السابع راح، ده السبت. هنبتدي الأسبوع الجديد يبقى الحد، في أول الأسبوع بدايته يوم الحد ختامه السبت. يبقى الكنيسة الأولى معتادة إنها تجتمع للقداس يوم الحد. ده منين ده؟ ده من العصر الرسولي الأول. يوم الحد يوم القيامة، يوم الحد اليوم اللي حل فيه الروح القدس 50، فده كان اليوم المقدس للمسيحيين. طب إيه اللي حصل في الاجتماع دوت؟ خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد. يبقى دي ليلة السفر، اجتمع بولس بالكنيسة، احنا في أول الأسبوع يوم الحد، قعد بولس يوعظ هيكسروا الخبز. طب قبل كسر الخبز خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل. يبقى دي يا أحبائي بتدينا صورة أخرى عن اجتماع الكنيسة الأولى. هنجتمع لكسر الخبز يوم ايه؟ يوم الرب، اول الاسبوع يوم الحد.
طب شكل الاجتماع قال قبلها بيبقى فيه وعاء.

بعض. خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. دي يا أحبائي الصورة اللي احنا بنشوفها في الكنيسة. القداس عبارة عن جزئين، الجزء الأول تعليم اللي هو نسميه قداس الموعظين، نقرأ جزء من الكاثوليكون، جزء من البولس. طبعا في الوقت ده كان لسه الكاثوليكون مثلا ما كتبش أو لسه ما انتشرش، لا ما كتبش لسه ما فيش أي حاجة كتبت غير رسالة كورنثوس الأولى وكورنثوس الثانية، قبليهم رسالة غلاطية وهي رسالة روميا مكتوبة، ورسالة تسالونيك الأولى والثانية مكتوبين. أدي لغاية الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في ترواس، هو ده بس اللي مكتوب. فطبعا كان لسه لا الكاثوليكون لا اتكتبت، لكن يعني دي الصورة كانوا يجتمعوا، يبقى في تعليم في الأول. دي اللي خدتها بقى الكنيسة دلوقتي، بتعمل بقى الجزء الأولاني يعني جزء تعليمي، نقرأ رايات ونوعظ. ده جزء من العبادة يا أحبائي. العظة في القداس مش حاجة إضافية، العظة في القداس مش حاجة زيادة، العظة في القداس جزء من العبادة. خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام. يعني بولس لما كان بيوعظ كانت الوعظة بتطول. ليه بتطول؟ قد يكون دي عادة بولس، وده احتمال كبير جدا، لأنه لما نقرأ مثلا عظته في أنطاكيا بسيدية وعظة طويلة، وعظة مش بتاعت ربع ساعة ولا نص ساعة، ده المختصر اللي اتذكر في أنطاكيا بسيدية مثلا. لكن إلا أكتر إن بولس خلاص مسافر، يدوبك قاعد مع الناس دول 7 أيام، فطبعا في كلام كتير بولس عايز يقوله، وخلاص هو مسافر بكرة. وبالتأكيد أدم بولس أطال الكلام، يبقى بالتأكيد الناس اللي موجودين حابين إن يسمعوا. ما هو لا يمكن بولس يقعد يطيل الكلام والناس قاعدة مش مدياله ده، مستحيل. فده يؤكد إنه ناس مش داء أنها تسمع، وبولس فيه كلام كتير عايز يقوله ومسافر بكرة ما فيش وقت، فأطال بولس الحديث، رغم أنه زي ما بقول أنه دي واضح أنها عادة بولس في العظات بتاعته، مش بس عشان الظروف بتاع الترواز. طيب شكل المكان اللي مجتمع فيه الكنيسة يا أحبائي، بيقول وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. أحبائي الكلمة دي لا يمكن أنها تذكر يعني اعتباطها. احنا واضح الحديث احنا بالليل اطال الكلام حتى نص الليل. طب ايه اللي يخلي القديس لوقا يقول ان كان في نور كتير في المكان؟ ودي دي حاجه محتاجه تتكتب، يعني تبدو ان هي ملهاش معنى. صار مثلا انا اجي اكتب مثلا اقول ايه، انا رحت زرتكم في البيت ونزلت من عندكم الساعه 12، ايه الداعي ان انا فوت كلام اقول كان البيت مليان نور؟ لا طبعا، طبعا احنا قاعدين في الضلمه، ما طبعا لازم في نور. لا، ده الكتاب بيذكرها عايز يقول ان دي كان عنصر اساسي جدا في اجتماع المؤمنين. ومن هنا يا احبائي خدت الكنيسه اهميه الانوار في الكنيسه. حتى لو بنصلي قداس الصبح، طب ما الدنيا منوره، لا لازم ننور نور. ليه لازم ننور النور؟ اولا الكنيسه بتكرز بالمسيح نور العالم، مسيح نور العالم مجتمع في الكنيسه. الكنيسه هي المصباح الموقد المنير اللي ربنا بينير بيه العالم، فلابد ان الكنيسه تكون منوره حتى لو احنا الصبح. وكانت مصابيح كثيره في العليه التي كانوا مجتمعين فيها. ودي يا احبائي برضو ادت فرق، اجتماعات الوثنيين تملي في الضلمه، العباده الوثنيه في الضلمه. حتى النهارده مثلا الكنائس اللي هي بتسمى كنائس الشيطان، اساس العباده تبقى مطفين النور، ضلمه وناس عايشه في الضلمه وبتسلك في الضلمه وبتعبد في الضلمه، لكن الكنيسه نور. فلم تذكر اعتباطا يا أحبائي هذه الآية. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. الشاب ده يا أحبائي يعني ممكن نمتدحه وممكن نلومه. لو خدنا جانب المدح، أنا معرفش طبعا، بس يعني في احتمال يكون حاجة إيجابية نومه، وممكن يكون حاجة سلبية. لو خدنا الجانب الإيجابي، أولا شاب وعنده اشتياق لسماع كلمة ربنا، دي في حد ذاتها شيء طيب. وكان شاب اسمه أفتيخوس قاعد في الاجتماع، وبولس طول في الوعظة وده قاعد، فده جانب كويس. الجانب الثاني، احنا الاجتماع بالليل، أطال بولس الكلام حتى منتصف الليل، وده شاب كان طول النهار بيشتغل برا، فطبعا رجع آخر النهار مرهق جدا، فالجسد عايز ينام لكن هو بيقاوم نوم الجسد، فطبعا دي حاجة برضو إيجابية. كان ما أسهل إن الشاب ده يقول لك يا عم أنا تعبان طول النهار شغال وبخلص شغل الساعة 6، لسه كمان حاجة لك أقعد الاجتماع وأقعد أسمع وعظة، أنا عايز أروح أنام.
لا، الشاب دوت رغم انه راجع من الشغل وتعبان جدا وبولس طول وده قاعد، كان ممكن يمشي، لكن يعني حتى إيجابية ما ننكرهاش في هذا الشاب. كان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متصقلا بنوم عظيم. طب جالس ليه في الطاقة يا عم أفتيخوس؟ الطاقة يعني في الشباك. عندنا احتمالين، الاحتمال الأولاني قد يكون المكان مزدحم، فيش مكان، مش لاقي حتة يقعد فيها، فطلع قاعد على جلسة الشباك كده. يبقى دي تدل برضو ان اجتماعات بولس الرسول كان فيها ايه؟ في عادات كتيرة، ما فيش مكان الراجل يقف فيه ولا يقعد فيه، فرح قاعد على الشباك. او قد يكون قاعد على الشباك، المكان فيه عادات كتيرة وفيه انوار كتيرة، فالمكان حر قوي، وهو من ارهاق الجسد حينام، فقال اقعد جنب الشباك كده يجي هوا بارد. ايه ما هو بيحاول يصحي نفسه بالعافية، طبيعة الجسد عايز ينام بعد جهد اليوم، وواحد بيتكلم والدنيا دفى، يعني ده عايز انه ده الناس ما بيحللهاش النوم الا في الوعظ. فالراجل عايز يفوق نفسه، فيفوق نفسه يروح جنب الشباك، قال يعني يدخل كده هو بارد يفوقني، انا عايز اسمع. ده لو خدنا الجانب الايجابي لهذا الشاب، لكن ممكن يكون في جانب سلبي، كما هي عاده الكثيرين، وهي النوم اثناء الايه؟ اثناء الوعظ. احسن يعني احسن وقت للنوم، احسن وقت للنوم. الناس اللي ما بيجيلهاش نوم تروح تحضر الوعظه تنام. طيب خطورة النوم في الوعظ، إذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقطا من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمدا ميتا. نعم نعم نعم، نعس يعني، الراجل راح في سبات عميق، فكانت النتيجة راح متدحرج من الشباك، نزل، احنا في الدور الثالث، نزل ميت. يبقى أحبائي كل اللي حينام في الوعظ حيجرى له إيه؟ هيحمل ميت طبعا على مستوى الروح. كلام بتاع ربنا احبائي، زي ما قال المسيح، الكلام الذي يكلمكم به روح وحياه. كلام ربنا مبهج للنفس احبائي، صدقوني يعني الواحد بيبقى في اشتياق انه يدرس حته جديده في الانجيل، او يتكلم عن حته جديده، او يقرا حته جديده في الانجيل. ما مقصودش جديده يعني، ممكن يكون قراها قبل كده، بس كل مره بيقعد مع الانجيل يعني مشتاق انه هيجد شبع جديد وهيجد فرح جديد. فكلام ربنا بيدي حياه. طيب اللي ما يسمعش كلام ربنا يموت على مستوى الروح، لك اسم انك حي لكنك ميت. او قد يكون الشيطان، بولس بيوعظ والناس بتسمع، فالشيطان يعمل شوشر. استاذ الشيطان في الموضوع دوت، يعني اجدع واحد يشوشر في الوعظ الشيطان، يا يخلي الواحد يتكلم، يا يخلي الواحد يخبط برجليه، يا يخلي الواحد يكحكح لمؤاخذه يعني بعد اذنكم، يا يخلي الواحد يقعد يتكلم مع الناس شوشر. ليه؟ ما بولس ما بيعرفش يوعظوا في دوشه، فالشيطان شاطر قوي ان يعمل دوشه علشان ايه؟ يشتت انتباه بولس ويشتت انتباه الناس اللي بيسمعوا، هذه دوت وقع واللي نايمين صحيوا وهيصه وهرج ومرج، اي الشيطان. لكن ربنا يا احبائي يخرج من الاكل اكله ومن الجافه حلاوه، انه اتحول الموضوع لمجد ربنا. وقام الشاب دوت، بولس اقامه من الموت. طبعا كان الموضوع هيبقى مشكله بالنسبه للكنيسه، مجتمعين واحد مات في الاجتماع مشكله. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه، حضنه كده زي ما أليشع احتضن الولد الصغير اللي كان ميت ابن الشنومية، قائلا لا تضطربوا لأن نفسه فيه. طبعا نفسه فيه، الرجل مات لأنه قالوا أنه هو حمل ميت. أما لا تضطربوا لأن نفسه فيه، يعني من اتضاع بولس، أنا ما تخافوش يا جماعة الولد حيقوم، يعني مش عايز يقول أنه هو قومه بنعمة المسيح، لا ما تخافوش لسه الولد حي، وكأن يعني الوقع ما موتتهوش، رغم أن الكتاب قال صراحة أنه هو سقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحمل ميتا. لا تضطربوا لأن نفسه فيه. ثم صعد بولس بقى وكسر خبزا وأكل، ده بقى الأكل اللي إيه؟ اللي بعد القداس. يبقى كانوا يجتمعوا لكسر الخبز، ده التناول. طب هنا ثم صعد وكسر خبزا وأكل، ده بولس بقى، ده الأكل العادي ديت اللي ممكن نرى فيها صورة وليمة الأغابي اللي بتبقى بعد القداس. ثم صعد وكسر خبزا وأكل. طب بتاكل ليه يا بولس؟ أولا بولس وعظ فترة طويلة، لدرجة الكتاب قال أطال الكلام حتى منتصف الليل، وكان بولس يخاطب خطابا طويلا، ده دليل أنه اليوم ده مش عارف معانا، كان حاضر. طب ليه لوقا ما كتبش برضه يا حبا؟ يعني احنا ليه ما كتبش؟ يعني
بولس وعظ وعظة طويلة طويلة لدرجة في موضعين يبين طول الوعظة. طب اكتب لنا ايه قال ايه بولس في الوعظة دي. بولس يقعد يوعظ لغاية نص الليل بيوعظوا ليه. لكن الوعظ ده مجهد، الوعظ مجهد، يعني الواحد يقعد يتكلم ساعة ده شيء مرهق. فبالتأكيد بولس بعد الوعظة شعر ان هو في شيء من الإعياء فمحتاج يأكل، فأكل بولس بعد الوعظة. يبقى ده يدل برضو ان بولس كان قبل ما بيوعظ ما كانش يقعد كده يدبها أكلة كده ويطلع يوعظ معها، مش هيعرف. بالتأكيد بولس كان بيبقى فيه فترات، مش عايز أقول صوم، لكن بالتأكيد ما كانش بولس يروح دبب له دبة كده ويروح يوعظ، مش ممكن يعني. فبالتأكيد بولس كان فيه فترة قبل العظة مش واكل مع الإجهاد بتاع الحديث الطويل، فبولس شعر انه محتاج انه يأكل فأكل، أو لأنه تاني يوم بولس مسافر زي ما احنا شايفين فبيستعد للرحلة اللي هو مسافر فيها، عشان كده طلع بولس وأكل ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر. تكلم هنا بقى في اليونان يعني مناقشة حرة، يبقى دي حتة بعد القداس. يبقى الترتيب يا أحبائي الترتيب، بولس وعظ جزء التعليمي في القداس، وبعد كده تناوله، وبعد ما تناولنا أقام الشاب وطلع بولس أكل مع الكنيسة وليمة الأغابي. بعد وليمة الأغابي تكلم كثيرا، تكلم هنا بقى بقول لكم في اليوناني مناقشة، يعني كانت الناس تسأل وبولس يرد. ده بقى بعد القداس وبعد الأغابي، كل بقى اللي عنده سؤال محاورة، دي خدت ايه؟ خدت لغاية الفجر. يا أحبائي يا أحبائي عيشوا الجو ده بقى أحبائي، عيشوا 7 أيام قعدهم بولس في طرواز كل يوم بيوعظ، اليوم الأخير عمل قداس للشعب وناولهم وأكلوا مع بعضهم لقمة أغابي، وقاعدين بقى بولس مسافر، فكل اللي عنده سؤال كل اللي عنده استفسار دوت يسأل وده يناقش. الحكاية دي خدت ايه؟ خدت لغاية الفجر. طب يا جماعة مش عايزين تناموا؟ مش تعبانين؟ تعبانين يا أخوات، يعني بولس بيوعظ انام نومي بس نومي، ده الواحد يطير النوم من عينه. وتكلم كثيرا إلى الفجر، زي ما بقول لك أحبائي مش هيتقابلوا مع بولس الرسول تاني، فيعني كل واحد عايز يفهم حاجة ولا يتعلم حاجة. طور لو بولس جالنا يوم مثلا، طور كده بولس هيجي يوم الفلاني في كنيسة العذراء، يا ده ايه ده. فدي اليوم الأخير لبولس في طرواز، فطبيعي جدا أنا مش مستغرب إنه بولس يطيل الحديث ويقعد يتناقشوا مع بولس لغاية الفجر. بس يا أحباء يوم أعتقد لا ينسى في مدينة طرواز، أو ليلة لا تنسى في مدينة طرواز. وأتوا بالفتى حيا قام الولد وتعزوا تعزية ليست بقليلة. طب سؤال، اتعزوا بإقامة الفتى؟ لا أحبائي، تعزوا ببولس وبالكلام اللي قاله. يعني إقامة الفتى دي كان شيء عارض، دي كانت الطريقة اللي الشيطان كان عايز يعطل بيها الاجتماع. ما هي لو كان الولد مات، طب بعد إذنك بقى بولس نروح ندفنه، احنا معلش بقى انت تسافر ما تسافرش ما يخصنا، عشان هنسيب الجثة. فكان نفض الاجتماع وخلصت الدنيا على كده، وكانت راحت الفرصة العظيمة جدا للتعزية وللشبع. طول الليل يا أحبائي، طول الليل بولس قاعد يوعظ، ايه دوت، والناس متجاوبة معاه، والحديث قاعد لغاية الفجر. طبعا لو كان الولد دوت مات كان كل دوت اتعطل. فالتعزية يا أحبائي أنا أثق إنها ليست في إقامة الفتى، لكن التعزية كانت في القعدة اللي قعدوها مع بولس الليلة ديت. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة، رحلة بقى هنعدي كده على أسامي، وأقلعنا إلى آسوس، مدينة بتبعد من طرواس حوالي 20 ميل، يعني 30 كيلو تقريبا، مزمعين أن نأخذ بولس من هناك. بص أحبائي، بص على الخريطة تانية، أدي طرواس، إحنا في طريق العودة، فمن طرواس نزلنا للجنوب لحتة اسمها آسوس. هم خدوا من طرواس لأسوس في البحر، ركبوا المركب من طرواس لأسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. بولس قال لهم لا، أنا مش هركب معكم البحر، أنتوا ركبوا في البحر وأنا هاخدها تمشية على رجلي من طرواس لفين؟ لأسوس. كم كيلو يا بولس؟ 30 كيلو. الأحباب ايه ده احبائي، يعني الراجل طول الليل بيوعظ والمناقشه خلصت في الفجر، ودول ركبوا المركب في الفجر، وبولس قال لهم لا انا عايز امشي، روحوا انتوا في المركب واسبونا انا هاجي لكم تمشيه. قد ايه يا بولس؟ 30 كيلو. 30 كيلو مشيهم على رجلي بولس ولوحده، قال لهم لا روحوا اركبوا انتوا واسبونا انا لوحدي. طبعا احبائي فيها دروس كتيره،
بولس أراد أن يختلي بنفسه بربنا. بولس يعني يحب أنه يبقى في وسط الجماعة ويبقى له شركة وعلاقة.

علاقة وروابط محبة، لكن برضو بولس يهتم جدا ان يكون في اوقات يختلي فيها لوحده. والاثنين مهمين يا احبائي، مهم ان احنا نجتمع مع بعض كمؤمنين كمسيحيين، نعزي بعض ونشدد بعض، ومهم ان كل واحد تبقى له قعدة خاصة منفرد مع ربنا. طب بولس مش عارف ياخد الخلوة بتاعته، قال لهم طب اركبوا انتوا المركب واسبونا انا اجي لكم ماشي. يمشي 30 كيلو هو وربنا كده يراجع نفسه، ايه الراجل دوت؟ ايه الراجل دوت؟ دع الرأي ذهبي الفم، قال له ده انا مش ده، اول ما اطلع السماء اقبل هاتان القدمتان اللتان جالتا العالم، قال له ده انا هطلع ابوس في رجليك اللي قعدت تلف، ما تركب يا عم مع اللي راكبين. قال لا فرصه، انا عايز اقعد لوحدي كده مع ربنا. مزمعين ان اخذ بولس من هناك لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي. فلما وافانا الى اسوس، هم راحوا في المركب وهو جه مشي، اتقابلنا في اسوس، طبعا هم اللي وصلوا الاول عشان كده قال لما وفانا، احنا طلعنا احنا وصلنا بعد كده هو جالنا، اخذناه واتينا الى ميتيليني. مدن بقى، طلع من اسوس راحوا ميتيليني، دي في البحر بقى ملهاش سكه بري ديت. ثم سافرنا من هناك الستة رفقاء بولس ولوقا وبولس، بقينا 8 تنفر الرحله كلها. ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد مقابل خيوس، برضو جزيره في البحر. وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس، برضو جزيرة أخرى في البحر، وأقمنا في تروجليون، مدينة أسامي كلها موجودة عندنا. ثم في اليوم الثاني جئنا إلى ميليتوس. انتهت الرحلة لفين؟ لميليتوس، جنوب أفسس على بعد 40 أو 50 ميل. طب احنا رايحين ازاي؟ رايحين واحنا في البحر زي ما انتم شايفين السهم الاخضر المنقط دوت. لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر، قال انا مش عايز انزل افسس، انا هعدي قدام افسس في البحر وانزل في ميليتوس. ليه؟ لالا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا، قال لو نزلت افسس هتعطل، لا انا مش عايز انزل افسس. طب يا بولس بتجري ليه؟ يعني وراك ايه؟ قال لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. إحنا لسه طالعين بعد أيام الفطير، طبعا عندنا من عيد الفصح لغاية الخمسين عندنا 50 يوم. فبولس بيسرع علشان عايز يلحق يوم الخمسين في أورشليم. طب ليه عايز بولس يحضر يوم الخمسين في أورشليم؟ أنا أرى فيها أن بولس عايز يحتفل مع الكنيسة في أورشليم بعيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس. يعني إيه إصرار بولس أن يروح يوم الخمسين؟ مش ممكن بولس هيروح يحتفل بعيد يهودي، ده بولس هو اللي بيدعو لعدم التهود بالتأكيد. فيبقى إذن هو اجتماع مع الكنيسة في يوم الخمسين، يبقى ده كانت عادة الكنيسة الأولى ليها مواسم للرب، زي ما في بتحتفل بعيد القيامة بتحتفل أيضا بيوم الخمسين. عيد الميلاد على فكرة ما كانتش الكنيسة في القرون الأولى بتحتفل به، لكن كانوا يحتفلوا بعيد القيامة لأن عيد القيامة بيظهر لاهوت المسيح. بعد كده يمكن تقريبا من القرن الثالث، ممكن مرة نبقى نعمل يعني دراسة عن الموضوع دوت، لكن بالتأكيد في أول قرنين أو ثلاثة كانت الكنيسة لا تحتفل بعيد الميلاد، لكن من أول الكنيسة تحتفل بعيد القيامة، من نشأة الكنيسة. وهو واضح أنه في عيد تاني بيجتمعوا فيه المؤمنين وبيهتموا به، وعيد الخمسين يوم حلول الروح القدس. قديس يوحنا فم الذهب كان له رأي آخر، قال إن بولس عايز يروح يوم الخمسين في أورشليم لأن يوم الخمسين بيبقى فيه يهود كتير، ففرصة إن بولس يعز بالمسيح برضو ممكن. طيب بعد ما تروح لأورشليم يا بولس، قال في رسالة روميا بقى كشف لنا خط السير، قال سأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. يعني أنا عايز أروح أورشليم أحضر يوم الخمسين وبعد كده عد عليكم يا بتوع روما واسيبكم أروح لبتوع أسبانيا. دي الخطة اللي في ذهن بولس. طب هل هيلحق يوصل أورشليم يوم الخمسين؟ وهل لما يوصل أورشليم يوم الخمسين فعلا هيتمم الرحلة بتاعته أنه يروح روما ومن روما لأسبانيا، ولا فيما سيعوق رحلة بولس الرسول؟ ده بنعمة المسيح نبقى نشوفه في المرة اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

خلصك لي للشهادات لي للصديقين سبيتك ناس وفرون خطايا نبشر بالثلوث قدوس صوت واحد الناس قالوا نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نوم بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب كل الدور نور من نور لاحق لاحق مولود غير سيولاد في جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء تعالى صلب عن عهد بلوط سمونتي تعالى مكر قام بين الموات في اليوم الثالث كما في كتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الى يدنا حياه والاموات الذي ليس مقي قضاء نعم نوم بروح القدس الرب المحامي بصف من الاب نسجد له نجده مع الاب والابن والنطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جايه مع رسوليه نعتنم معودية أحد مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض متين مجد كرامت. ارحمنا يا الله الآب دعوت الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الله القوات كل معنا لأنه ليس لنا معين شهدنا وبقتل حلو لسنا نوب ردتنا لسنا نوب غير ردتنا التي فعلنا معرفة خفية والظاهرة يا رب اكرمنا اسم القدوس الذي علينا برحمتك يا رب ليس خطيئة
1: بل الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تكلنا لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين

ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية آمين. نذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم

0: حسدني بشيري نمبي من ماي ثواب ونوتي نوت في سمار وتنجي بنوت بيوت بي بندوك رتور
1: آمين
0: سمار وتنجي بفمونو جنيس انشيري سوز بي خريستوس بي

سباتير اجيوس ثيوس اجيوس ان بنفم اجيون امين فلوجيتوس كيريوس اوثيوس استوس اوناس امين نيثنوس تيروس موف شويس مرو اسمو يروف انجيني لاوس تيرو جاقف نايتاجرو اريجون اوتي مثمي انت اف شويس روب شاين.

أثرنا وعنا وحفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعضدنا وتبنى لهذه الساعة وأيضا نسعى يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام.

بفضلك يرحمنا الله ويتراف علينا ويسمعنا ويعيننا واقبل لي سوار البط قديس من أم الصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة

يا رب خدم هذا اليوم قمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون محليما فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفا الاثني عشر رسولا فم ناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس سويرس علينا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسول بابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيلس وقديس أورغوليوس من أفواه 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية 200 بأفسس ومن فم أبينا الطوباوي المكرم بابا مباتا ودروس 60 فمحقارة إن مبارك من مجد الاسم القدس

0: هل بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا آمين. لأني أظن إن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأنه من ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. ونحن نعلم إن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته على جميعنا آمين. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام، كونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، أما وجه الرب ضد فعيل الشر. فمن ذا الذي يمكن أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم،

ما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، بل قدسوا الرب المسيح في قلوبكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراكسيس فص ما بدأ بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وحدث في ذلك الوقت اضطراب ليس بقليل بسبب الطريق، لأن واحدا اسمه ديمتريوس صائغ فضة صانع هياكل فضة لأرتميس كان يربح الصناع ربحا ليس بقليل، فجمعهم مع الصناع الآخرين الذين حوله وقال لهم: أيها الرجال، أنتم تعرفون أن ربحنا إنما هو من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس فقط من أفسس وحدها بل من جميع آسيا. استمال بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: أن هذه التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الآلهة العظيمة أن يحسب لا شيء، وأنه سوف تهدم عظمتها هذه التي يعبدها جميع آسيا وكل المسكونة. فلما سمعوا هذا امتلأوا غضبا واتفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل أفسس. فامتلأت المدينة اضطرابا، وأسرعوا جميعا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايس وأرستارخوس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل إلى الجامع لم يدعه التلاميذ، وآخرون من رؤساء آسيا كانوا أصدقائه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وآخرون كانوا يصرخون بشيء آخر لأن المحفل كان مضطربا، وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا اجتمعوا. فاجتذب اليهود اسكندر من الجامع، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للجامع. فلما عرف أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين قائلين: عظيمة هي أرتميس التي لأهل

0: لأفسس. فلما هدأ الكاتب الجامع قال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو من الناس لا يعرف أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس العظيمة ولتمثالها التي هبط من زفس، وليس أحد أن يقدر أن يقاوم هذه الأشياء، فلذا ينبغي أن تكونوا ثابتين ولا تفعلوا شيئا بخفة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين إلى هنا وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. فإن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرفعوا دعوهم إليهم. وإن كنتم تطلبون شيئا آخر، فإنه يقضي بينكم في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل اضطراب هذا اليوم، وليس حجة يمكن أن من أجلها أن نعطي جوابا عن هذا الشغب. ولما قال هذا صرف المحفل، وكانت رب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. اليوم 22 من شهر ابيب المبارك حسن الله انقضاءه اعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء من المغفور لخطايا الاسام والزلات من قبل مراحم الرب ابي اخواتي امين.
2: في مثل هذا اليوم من سنه 20 للشهداء 304 ميلاديا استشهد القديس مكاريوس ابن واسيليدس الوزير. كان هذا القديس مسيحيا من مدينه انطاكيا بسوريا، ولما عرضوا عليه اوامر الامبراطور دقلديانوس التي تغزي بعبات الاوثان لم يوافق عليها، فوصلت أخباره لمسامع الإمبراطور فأصدر أمرا بنفيه إلى الإسكندرية. عند ذلك ودع أمه وأوصاها بالفقراء والمساكين، وفي الطريق ظهر له السيد المسيح في رؤيا الليل وقواه وعزاه وعلمه بما يناله. ولما وصل إلى الإسكندرية وقف أمام أرمانيوس الوالي واعترف أمامه بالسيد المسيح، فلطفه لعلمه بأنه ابن الوزير واسيليدس، ولم يقبل القديس منه فعذبه الوالي بكل نوع. وبعد ذلك أرسلوا إلى نقيوس حيث عذبوه هناك كثيرا وقطعوا لسانه ثم ذراعيه. صنع الله على يدي هذا القديس معجزات باهرة، منها أن قوما اجتازوا به حاملين ميتا لهم، فطلب من السيد المسيح أن يظهر مجده، فقام الميت لوقته وأعلم الحاضرين بما رأى في الجحيم وأن المسيح هو رب الكل، فآمن الجميع وقطعت رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة. اتفق حضور أريانوس والي أنصنة فأخذ القديس معه عند عودته. ولما وصلوا إلى شطنوف تعطل القارب عن البحار، فأمر الوالي الجند فأصعدوه إلى الشاطئ حيث قطعوا رأسه المقدسة، فنال إكليل الشهادة. ولما ملك قسطنطين ظهر هذا القديس في رؤيا الليل الأمير أولوجيوس وعلمه بمكان جسده، فأخذه وبنى عليه كنيسة، وقد شرفه الله بظهور آيات من جسده الطاهر. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا استشهد القديس لونديوس. ولد هذا القديس في مدينة طرابلس بالشام من أبوين مسيحيين، وكان كاملا في سيرته، لطيفا في عشرته، مداوما على قراءة الكتب الإلهية. ولما انتظم في سلك الجندية كان يعظ رفاق الجنود وينصحهم أن يؤمنوا بالسيد المسيح الإله الحقيقي، فاستحضره القائد واستجوبه. فرد القديس قائلا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم زيغ أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ فغضب منه القائد وطرحه في السجن. وفي اليوم التالي استحضره وقال له: بأية قوة تتجرأ على مخالفة الملك وترد الناس عن عبادة الآلهة؟ فأجابه القديس: حقا إني أود أن الناس جميعا يعرفون السيد المسيح ويؤمنون به، وإذا أنت تركت عنك ضلالتك وعبدت المسيح ترث ملكوت السماوات. فغضب القائد وعذبه كثيرا إلى أن جرى دمه وهو يسبح الله، إلى أن فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. فأخذت امرأة مسيحية زوجة أحد قادة الإمبراطور دقلديانوس جسده الطاهر وكفنته ووضعته في صندوق داخل بيتها، ووضعت أمامه قنديلا، وقد خلص الله زوجها من بطش دقلديانوس بصلوات هذا القديس. ولما انقضى زمان الاضطهاد بنوا كنيسة على اسمه ونقلوا الجسد إليها في أول بقونة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

يا سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوني

الذين أمرونا وسونا نذكر في صلاتنا البطن التي نرفعها إليك أيها الرب لنا الذين سبق برقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجانا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

وما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم

0: الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا البشر نزل من السماء تجسد من روح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب على عذراء بنتوس تألم وكبر وقام وصعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي لا حياة للأموات
1: الذي ليس
0: مثيل قضاء
1: نعم
0: نؤمن
1: بالروح القدس
0: الرب المحيي انبثق الاب نزل دائما جدا مع الاب والابن الناطق الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بوضع واحد

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورعدة، وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل. أيها الكاهن السيد الرب إلى الحق الكاهن قبل الدور، المالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا

لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات صعودك إلى السماوات جلوسك عن يمين أبي ظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف الملوء مجدا قرب لأقربينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: مستاقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، ولكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البادوس كوريورم سلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في أول نسكوريورم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بمعنى كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام نسكوريورم قمهم سوى القصوص الأرثوذكسي

حرثها تكثر وأثماره أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذا كنا الكفاف في كل

0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم الذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتها والذين قد

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدا بين قديسي رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء المعاصرين.

بالأكثر قديس المملوء مجدا عذراء كل حي والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي

القديس يوحنا الصابغ صاب شهيد القديس فانوسري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطور شام بطرق القديس سوي رسوى معلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زبير فان قديس ثيودوسيوس قديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس وقديس باسيليوس قديس أوروس نطق بالإلهيات قديس أوروس صانع الغايب والقديس أوروس إلى أرماني 318 مقطعين بنيخيا 150 بالقسطنطينيوم ديمابسوس بان الصديق العظيم الأنبندونيوس والبار الأنبابولا ثلاثة مرات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب بانا بيونس القمص بانا

لي حبنا بابولة ويسقيال تلميذه سيدة إلى بوين قديسين روميين ماكسيموس واد وماديوس 49 شيت شخشيت قاوي القديس الأنبا موسى ويحنس كما القس من ذلك موسى بانا بيس زيروس القس بانا باب أخوم صاحب شركة وتدرس تلميذه أبانا بشنود ليس متوحدين وأنبا ويسا تلميذه بانا ببرقام أسقف الفيوم والجيزة والقمص مخيل البحير تلميذه بانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشيد ياكون حبيب جرجس قديس أبونا يسوس الأنطوني وقديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسيك أولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم أرحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الله.

أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنعم في صبيدك المرحومين الذين لم هذا التذكار في هذا اليوم. عاطف عزيز وصباح بشارة مشيل شفيق أنسي عياد وهاني خليل وإبراهيم ناشد جورج إميل عيدة عبد السيد جرجس عطا الله واعتدال كرولوس كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في وحدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم. نيحهم ببردوس النعيم في كورة الأحياء إلى لبت يروشاليم السمية في ذلك الموضع. نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا.

ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك. يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

كل بربنا إلى أن خلصنا يسوع المسيح لأن نجعلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع يدينا لفوق باسمه القدوس وأيضا نسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

لم يعرفوا أنك أنت مخلص العالم، أخرجوا القضية أنك مستحق الموت، صرخوا في وجهك.

بقوتك، وفي وقت عطشك سقوك خلا أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك. أوقفوك في الحكم كحقير لطموك على خدك من أجلي، جلدوك على ظهرك بالسياط، ودفنت في القبر كالأموات لكي تدفن آثامي. حرسوا قبرك وخافوك لأنك بالحقيقة مخوف جدا.

وكسرت شوكة الجحيم عني، وأعطيتني جسدك ودمك لأحيا بهما، وأسمعتني صوتك قائلا: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حق ودمي

0: نفسك وصحت خلفي قائلاً تعالى واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك. ها قد أتيت يا سيدي قارعاً باب تعطفك، اقبل مني هذه الذبيحة فدية عن خطاياي وجهالات شعبك. حل فينا بروحك القدوس وطهرنا من كل إثم ورياء، واجعل لنا جسدك ودمك كفارة وفداء وتمحيصا لكل ذنوبنا، لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك. فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواق الخانقة لنفسي. اقبل هذه الذبيحة من أجل والدتك لكي نأتي إليك وأنت تأتي وتحل فينا بروحك القدوس. بدالا ندعو الله أباك، بل لنا نرفع أصواتنا ونقول شيبني.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، ولأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المعزي ابنك الوحيد ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا ملكتنا كنهت الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلم وأن خشبة صليب مقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة، ومن أن لو لم يفارق نسوت اللحظة واحدة لا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين
1: أمين أمين أمين. أؤمن إن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا عن كل مسيحيين الذين قالوا لنا من أجل أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح، فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قللوا يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم
0: أخطيت يا بإخوتي سمع.

حصري مواد صارت بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بها ازدادت الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليس تناولي على أمل الخلاص رباسا للنعمة، حلة لميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام من بركة رهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك وسيني تحت إرادتك. أستدعي عليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركها وتكون طوام مشيئتك. احيي قلبي ويكد ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سير معي وهدئ روعي، اروي عطش يضرب لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني لأن ينسم النهار. فأنك وضغتي وسادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. أمين.

كل سنة وانتم طيبين. الأربع الجاي 29 أبيب مش هيكون في صوم انقطاعي علشان عيد البشارة، فيوم الأربع الجاي مفيش قداس من واحدة لتلاتة. كل سنة وانتم طيبين.

السماء كذلك على الأرض رزقنا ذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

ذهب بعض الآباء الرهبان إلى أبيهم القديس الأنبا بيمن يشكون له حال زميلهم الذي لاحظوا عليه نومه في الكنيسة، وسألوه: ماذا ستفعل يا أبانا؟ أجاب القديس بهدوء: إن وجدت أخي نائما في الكنيسة فإنني أفسح له وأضع رأسه على ركبتي ليستريح. وهنا تذمر الإخوة وظنوا أن معلمهم أخطأ، فسألوه قائلين: وبماذا تجيب المسيح إزاء هذا العمل؟ قال لهم الأب: سأقول ربي، قد قلت لي: أخرج الخشب من عينيك أولا حتى تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. فخرج الإخوة منتفعين وانصرفوا. المحبة لا تحسد. كان القديس بابنودا تلميذ للقديس مكاريوس الكبير، قد كان مجاهدا وذاع صيته كثيرا حتى أن الجموع كانت تأتي إليه، وكان شيخا حاسدا سمح لشيطان الحسد أن يدخل قلبه، وبدلا من أن يفرح برؤية الجموع التي كانت تأتي للقديس أخذ يفكر ويدبر كيف يسيء إليه. وفي ذات يوم جاءته فكرة تهلل بها قلبه، فأخذ إنجيله الغالي الثمين وأخفاه في قلاية القديس بابنودا وأذاع بسرقة إنجيله. فوقف الأنبا إيسيدوروس قس القلالي موقفا حازما وأمر بتفتيش القلالي عسى أن يجدوا الإنجيل. فظهر بابنودا كسارق أمام جميع الرهبان، ولم يشأ من فرط ودعته أن يدافع عن نفسه، وقبل في نفس راضية أن يقف على عتبة الكنيسة ينحني لكل داخل ويصنع له مطنية كعادة الرهبان. وفي ذات يوم فوجئ الرهبان بالشيخ الذي بلغ عن سرقة إنجيله متألما يقوم من الأرض ليقع ثانية، فقد دخله روح نجس وكان يصرعه

ولا يشفق على شيخوخته، فأتوا به إلى معلمهم الأنبا إيسيدوروس، وقد ذاع صيته في سرعة إخراج الشياطين. وعلى طول 40 عاماً لم يسمع عن القديس إيسيدوروس أنه عجز عن أن يخرج شيطاناً إلا أمام الشيطان الذي دخل إلى ذلك الشيخ الحاسد، فقال لذلك الشيخ: لن يخرج منك الشيطان أيها الحاسد إلا عن طريق بفنوتة الذي احتملك واحتملنا. وانحنى الشيخ في مزلة أمام بفنوتة، واعترف جهاراً أمام الرهبان بحسده نحو القديس بفنوتة. الشيطان حاسد، يمكنه أن يحسد البشرية كلها، ولكنه لا يحسد شيطاناً آخر. أما أنت فإنسان وتحسد أخاك الإنسان، الأمر الذي لا يصنعه الشيطان. القديس يوحنا ذهبي الفم، كل الشرور لها حدود، الزاني تنتهي معصيته عند ارتكاب الخطية، اللص تقف جريمته عند حد السرقة، المخادع يضع نهاية لغشه، أما الحاسد فليس له حدود، إنه شر يعمل على الدوام، وخطية ليس لها نهاية. القديس كبريانوس.

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اللقاء الأول مع المسيح ابن الماجد وصفوا الإنجيل ببساطة شديدة. دخل المسيح مخلصنا إلى حياة سمعان بطرس دخول بسيط جدا من خلال عمله اليومي. رجل صياد ما يعرفش في الدنيا غير كده، معظم الليل سهران يصطاد والصبح يبيع شوية السمك اللي اصطادهم ويعيش بيهم، هي دي حياته، حياة بسيطة جدا وإنسان فقير وإمكانياته قليلة. المسيح دخل للحياة ديت، طبعا انت عارف عمل من بطرس ده ايه، عمل منه شيء كبير قوي، أكبر الرسل الأطهار، عمل بيه حاجة كبيرة أوي أوي أوي. يعني العالم المسيحي ده مدين لبطرس الرسول، أول كارز، أول واحد ينطق، أول واحد يبشر يوم حل الروح القدس، وكلمة صغيرة بيقول لك في أول يوم 3000 نفس اعتمدوا. جيت الحقيقة ده يعني الطبيعي جدا جدا اللي ينفع مثل لكل واحد فينا. ما فيناش حد صياد ولا حد فقير زي كده ولا بسيط زي كده ولا معرفته قليلة زي بطرس. احنا كلنا يعني متعلمين وعارفين وعايشين في القرن 21، مختلفة الدنيا. لكن يقدر المسيح الإله بتاع أمس، بتاع بطرس، بتاع النهاردة وبتاع الأيام اللي جاية، أمس واليوم وإلا أبد، هو يقدر يدخل في حياة الإنسان دخول حقيقي من خلال عمله اليومي، وظيفته أو شغلته أو بيته أو ممارساته العادية، ويدخل. العجيب إن القديس بطرس الرسول أظهر طاعة لذيذة جدا، قال له اديني المركبة أعلم فيها، قال له اتفضل. قال له بعد ما فرغ من الكلام قال له إيه، ادخل جوه وألقوا شباككم للصيد. قال له حاضر. بس الجملة الاعتراضية اللي قالها، قال له ما أنت تعبنا طول الليل ما خدناش حاجة، لكن ما دام أنت تقول ودي تنفع تكون المفتاح اللطيف للحياة، إن الإنسان يعلق نفسه على كلمة المسيح ويخضع ذاته لطاعته بس.

اللي يقوله لك طبعا مش يعني كل واحد فينا في شغله او في حياته اليوميه او في بيته او في هيقول له المسيح وصيه كلمه. قال لبطرس ادخل جوه روح العمق. قال له حاضر. القوا شباككم للصيد. قال له حاضر. فالمفتاح الاولاني ان الانسان يخضع نفسه لكلمه المسيح. فين كلمه المسيح؟ ما ده الانجيل. لما يسمع الواحد الوصيه وصوت الروح القدس جواه يقول له اعمل كذا، يقول له حاضر. الطاعه ديت هي البدايه ان جيتوا للحقيقه، وهي المدخل لبدايه المسيره الكبيره قوي. قديس بولس الرسول لما المسيح نعم عليه بالتغير الكبير قوي، لأن أنا كنت مجدف ومفتري وكنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها وكنت بضطر الناس للتجديف، لما النعمة غيرته كان خاضع خضوع مطلق لكلمة الله للروح القدس. ونروح الحتة الفلانية قال الروح منعنا، قال ما تروحش. وفي حتة تانية قال لا روح اتكلم في المدينة دي، أنا ليا اللي فيها شعب كثير. فحتة الطاعة للوصية ديت يعني باينة أوي في حياة القديسين، مش باينة أوي في حياتنا. يعني الوصايا كتيرة ومناسبة جدا، وتستطيع كلمة المسيح أنها تغير وتجيب ثمار كتيرة جدا للمطيع للطاعة. وفيما يبدو أن كان بطرس الرسول بحسب خبرته في الصيد أن الأمر ده مستحيل، أن احنا لسه قضينا الليل كله، وهي يعني دي دراع الإنسان وخبراته والحاصل منها صفر، فهل نرمي تاني؟ والفكر ده فكر التشكيك. بعد ما تعبنا وبعد ما فشلنا يعني ينفع نجرب تاني؟ طبعا فكرة فعل التشكيك ده بيجي من بعيد من بره، يعني طب انا ما انا عملت كذا وعملت كذا. تحب قريبك كنفسك؟ قول حاضر احب قريبك. انت ما انا قدمت محب مره اثنين ثلاثه ما نفعتش. اما يقول لي ايه تعبت الليل كله يعني رميت الشبكه ولمتها اثنين ثلاثه اربعه عشره طول الليل، فنكرره تاني؟ ما قالش كده، قال حاضر. لا نفشل في عمل الخير. أنا عملت مع فلان مرة اثنين ثلاثة رحت اتضعت صالحته وما بيقبلش. لا نفشل في عمل الخير. هيجي وقت حتى بعد فشل الإنسان الفشل النهائي عمل الله يبتدي من خط الصفر، لما يقول الإنسان أنا مش قادر. أعتقد أن القديس بطرس الرسول في مدة حياته في الصيد ما صادفش النجاح الكبير قوي ده وكمية السمك اللي كادت تغرق السفن. تخيل أنت أن المراكب بتاعتهم تقل السمك كان يغرقها، لكن التصريف بتاع القديس بطرس والقديس يوحنا وندراوس ويعقوب كان عكس ما يفتكر الإنسان. طبعا صيد السمك بيفرح، ودول جابوا كمية رهيبة جداً

المفروض يبقوا في قمة الانشغال، مكسب كبير يعني، عمرهم في حياتهم ما صادفوا النجاح ده. برضو الإنجيل قال حاجة غريبة جدا، قال إيه؟ سابوا كل ده. طب أنت عمركم ما شفت ده؟ قال لا لا لا لا، شفنا ما هو أفضل، ما هو أبقى. يعني بدل ما الواحد يتلهي بالعطية والمكسب، بصوا للمعطي. برضو احنا ساعات كتير الواحد ايه يتلخم في الحكاية دي، يعني خير، نعمة، نجاح، حاجة كويسة، فرح، والواحد يتلهي بالعطية وينسى العاطي. زي عريس جايب لعروسته هدية، يعني تتشغل بالهدية جدا جدا تنسى العريس. قديس بطرس الرسول عمل العكس، هدية كبيرة قوي، خير كتير، نعم وإحسانات حلوة قوي قوي، لكن المنعم ذاته، المحسن لنفوسنا، شخص المسيح أولى بالتبعية من الهدايا، وهو بديها كتير. يعني أي واحد فينا يراجع حياته يلاقي ربنا اداله كتير كتير كتير كتير. الخير لا يمكن حصره، صنع الخيرات. لكن قليل ان الواحد ايه ينسى الحاجات دي ويرميها ويتبع المخلص، تركوا كل شيء وتابعوه. دي العلامة الجميلة في وسطنا. برضو الخير ده موجود، صدقوني في ناس ربنا نعم عليها بنعم كتيرة جدا، وهم متعلقين بشخص المسيح كأن الغنى ده لا وجود له لغاية هذا اليوم. عشان كده بقول لك الإنجيل عملي جدا. في ناس عايشين كده في أيامنا، الخير كتير عندهم، كل ما يزيد الخير كل ما يزيد، والتعلق بشخص المسيح المعطي. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. طب وخليك بص لفوق، كل العطايا اللي في عينينا احنا كبيرة قوي ديت لا تساوي شيء. طب ما بيديها بغنى. خلي قلبك متعلق بيه هو، ما تخليش شيء يستحوذ على فكرك. لما تزيد العطايا يزيد الشكر، أشكرك يا رب. والشكر ده لما الواحد فعلا من قلبه يقول له رب ده أنا ما استاهلش الخير ده، الخير كتير قوي اللي انت مدهولي ده، والنعم كتيرة قوي، أنا ما استاهلوش. الشكر بيغير حياة الإنسان تغيير كبير قوي. قلة الشكر دي مش كويسة، برضو دي من العيوب اللي فينا، نتزمر، نتضايق ونشتكي، مع ان النعم كتيرة، بس احنا برضو مش واخدين بالنا ان النعم كتيرة، ان احنا مش بنتنفس. ده ساعات الواحد يقطع النفس يقول بس عاوز اتنفس. مين بيشكر انه بيتنفس؟ ومين بيشكر انه بيشوف؟ ومين بيشكر انه بيسمع وانه بيمشي على رجليه؟ النعم من ناحية الجسد كتيرة جدا جدا، بس احنا واخدينها كأنها حق مكتسب. اديني بمشي واجري واعمل. لما الواحد رجله يحصل لها حاجة ويبقى مش قادر يخطي، يبقى عارف قيمة انه كان بيمشي ويجري ومش بيشكر. دي النعم الجسدية. طب انت مش بتقول أبانا الذي في السماوات؟ هي يعني دي مش نعمة البنوة؟ مش بيعطيك جسد ودمه حاضر معانا على المذبح كل يوم، ممكن تتناول كل يوم، مش دي نعمة؟ ده حتى نعمة التناول بيسموه سر الشكر. فمن جهة إفاضة النعم علينا زي ما ربنا أفاض على بطرس ده،

يعطي بسخاء ومعطينا، محدش يقدر ينكر، ولكن الشكر قل. كلمني أحد أحبائي زمان، كان من 25 سنة وأنا في لوس أنجلوس، وقال لي الحق دكتور فلان في ضيقة شديدة وعلى وشك الانتحار. دكتور فلان ده رجل كبير، كان أبونا بشوي كامل الله يقدس روحه، أحبه جدا، دكتور سنان كبير وله قيمة كبيرة وشخص معتبر كبير قوي يعني، ولكن الضيقات كانت شديدة عليه، وكل المحيطين به كانوا زعلانين وخايفين عليه، وهو قفل على نفسه زي ما يكون يعني خلاص. فكلمني صديق لي وقال لي أرجوك اعمل حاجة، فضربت للدكتور ده رد علي بجفاء، ازيك يا فلان؟ قال اهلا وسهلا، مش العادة. قلت اخبارك ايه؟ قال لي قول لي انت عايز ايه، قول لي اللي انت هتعوزه انا هعمله ومحدش بعد كده يلومني. ما عرفش ايه اللي جه في بالي، قلت له طيب هتنفذ اللي اقول لك عليه؟ قال لي اه قوي قوي. قلت له طب هات نوته واكتب لي من فضلك من يوم ما وعيت في الدنيا الخير اللي قدمه المسيح ليك من ايام ما تفتكر وانت طفل، اعمال الله معاك وخيره عليك واحساناته ليك وستره عليك. قال لي وده ينفع في ايه؟ قلت له يا اخي انا عايزه، انا محتاجه، اكتب لي ودهوني. قال لي حاضر، قفل السكه. كنت زعلان عليه جدا جدا، زي انسان روحي كبير محترم قوي يدخل في الضيقه في الظلام ده لدرجة اليأس من الحياة. غاب يومين ثلاثة كده ولقيت التليفون بيرن. مين؟ قال لي أنا، هو بتاع زمان الطبيعي الحلو. زيك؟ قال لي زي الفل. إيه؟ قال لي الروشتة نفعت. بدأ يكتب كل حاجة من أيام الطفولة، قلت له كل اللي تكتبه تقدم شكر عليه، تشكر الله اللي أنعم علينا بنعم لا نهاية لها. صحيح أي واحد فينا يقعد بس بنفسه ويركن كده ويفتكر من أيام الطفولة، لو ما كانش ربنا ستر عليك كنت أنت فين؟ لو ما كانش نعم عليك بنعم وسندك وقادك في الطريق وبعد عنك شرور وأخطار وميتات وأتعاب، لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم. من مراحم الله ونعمه ونحن قاعدين في الكنيسة إحسان كتير قوي قوي وشكر قليل. ليه؟ ارجع اشكره من أعماق نفسك من أجل تدبيره الصالح لحياتك. معروف في الإيمان أن الله أحب العالم وبذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. قديس بولس الرسول قال أحب العالم؟ لا، أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي. على العموم كده أحب العالم؟ لا، ده نعمته الخاصة دي أحبني وأسلم نفسه لأجل. تصرف القديس بطرس الرسول ده تصرف جميل، لما زادت النعم تركها
ولما كانت أحلامه هو شاب صغير أنه يبقى غني ولا يصيب شيء من النجاح، لما أصاب حاجة ما يحلمش بيها رمها، ترك كل شيء وتابعه. صحيح. وفي الآخر مرة قال للمسيح: ها قد تركنا كل شيء وتابعناك. فالمسيح قال له بمجاملة كده، قال له: أنت يعني تتجمل عليا؟ تركت إيه؟ كل شيء. حتة المركب الغلبانة ولا الشبكة المقطعة؟ الحق أقول لك إن كان أحد يترك شيء يأخذ 100 ضعف في الحياة. أب، أم، أخ، أخت، زوج، أولاد، بيوت، حقول، كل ده أديك 100 مرة وأديك الحياة الأبدية. طب عاوز إيه أكتر من كده؟ اوعى في يوم من الايام تقول انا سبت حاجه عشان ربنا. احنا بناخد 100 ضعف وبناخد حياه ابديه. يا بخت الانسان اللي يعرف فعلا يقول: من اجلك اترك كل شيء ومعك لا اريد شيئا على الارض. لربنا المجد دائما.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح،

0: أشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذابحك العجول. هللويا.
1: بشويس نينان بشويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا ألان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وقرع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

0: المكة في القتل لمثال إيضاح بالمقارة الباباوي بالأمبراطورية العباسية. ويقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا إسمه الثالث. يوم الأربعاء 27 ديسمبر 1995، وهي عن الله المدبر الحكيم.
1: بنسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع حديثنا عن صفات الله. عايزين ناخد النهارده بمعونه ربنا كلمه عن الله المدبر الحكيم في تدبيره. ربنا بيدبر كل حاجه بطريقه حكيمه ورائعه جدا. دبر الخليقه بهذا النظام الرائع. مدبر يعني لما جه يخلق خلق بتدريب بتدبير حكيم. قبل ما يخلق الانسان دبر له كيف ياكل ويشرب ويحيا، ودبر له الماء والهواء والنور

وقبل أن يخلق الحيوان دبر له العشب والأكل والمية، دبر كل شيء. زي ما قلنا قبل كده في القداس بيقول: من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أصداف طبيعة الحيوان. فربنا دبر كل شيء، ولذلك خلق الإنسان في اليوم السادس بعد أن دبر له كل شيء. بل حتى نلاحظ ان الطبيعة فيها تدبير عجيب، حتى الحيوانات. يعني مثلا الدب القطبي لانه بيعيش في بلاد باردة دبر له ان جسمه يكون فيه ثروة تدفيه، بينما الحصان مثلا اللي بيعيش في بلاد حارة تلاقي يا دوبك كده جلده مفهوش حاجه، مفيش فرق لانه مش محتاج له. مره كنت ببص لتكعيبة العنب وقلت يا سلام على تدبير ربنا، تلاقي العنب في فصل الصيف تتساقط اوراقه، وتلاقي العنباية كأنها حطباية. فاللي بيقعد تحت التكعيبة يقعد في الشمس ومبسوط. لما يجي ده في الشتاء، لما يجي في الصيف تنفض الكرم أوراقها. شوفوا نقولها تاني: في الشتاء الانسان محتاج لدفع، في الشتاء الانسان محتاج ايه؟ لدفع. فالكرمة تنفض اوراقها عشان الشمس تخش ويدفع. في الصيف محتاج لظل، فتلاقي الاوراق تتملي وتعمل له ظلال ويبقى قاعد مبسوط. فربنا بيدبر كل حاجة بطريقة بسيطة. الحيوانات الضعيفة دبر لهم طريقة للهرم، زي ما قلت لكم مرة الأسد أقوى من الغزال، لكن ربنا في تدبيره جعل الغزال أكثر سرعة من الأسد فيقدر يهرب منه. القطة أضعف من الكلب، ربنا دبر ليها إنها تقدر تتسلق على شجرة على ماسورة فما يكلهاش. ربنا بيدبر حاجات عجيبة في الخليقة بتاعته. في وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان ربنا مدبرها بطريقة لطيفة. يعني أنت مثلا لو أكلت كيك تبص تلاقي إفرازات خاصة للمواد الدهنية، إفرازات خاصة للمواد السكرية، إفرازات خاصة للكربوهيدرات للمواد النشوية. تلاقي الجسم كده متدبر بطريقة عجيبة. في حاجات جميلة ربنا عملها في الخليقة اللي يسموها التأقلم، ازاي الواحد يتأقلم مع المكان بحيث يبقى مناسب للإقليم اللي فيه. ربنا عمل حاجات جيدة كتير. من الحاجات العجيبة تدبير الله في قصة التجسد والفداء. يعني صحيح ربنا وعد أبوينا الأولين بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية، لكن بدأ يدبر هذا الأمر بطريقة عجيبة. دبره بالطريقة اللي عقل الإنسان يقبلها. زي واحد يقول ليه ما تمش الخلاص في ساعتها، ما كانش في حد هيشعر بيه ولا يفهمه. دبر فكرة الذبائح، ازاي نفس تؤخذ عوضا عن نفسه. في قصة هابيل نلاقي الذبائح تبقى من أبكار غنمه ومن ثمانه، يعني أفضل الموجود والبكر. في قصة إسحاق وتقدمته نجد تقدمة الابن الوحيد. في سفر الخروج نجد مسألة الفصل: عندما أرى الدب أعبر عنكم، وإن الناس ينجو من الهلاك بواسطة الدم.
في سفر اللاويين نجد انواع الذبائح اللي منها الغفران الخطيه واللي منها لارضاء الله. بدا يعلم الناس هذه الاشياء لغايه لما رسخت في اذهانهم وقعدت مده طويله وفهموها. لكن كان برضه ما يقدرش يجي بعد كده غير لما يدبر حاجات ثانيه. يدبر العذراء التي يولد منها اللي تكون قديسه عظيمه في قداستها واللي تكون متواضعه لا تتعب من هذا المجد العظيم. ودبر الملاك الذي يهيئ الطريق قدام اللي هو يوحنا المعمدان. ودبر الشيخ اللي يحفظ السيده العذراء ويرعاها ويقبل موضوع الحبل من الروح القدس. دبر كل شيء، بل دبر ايضا كيف ينتشر الانجيل. دبر اللغه العالميه اللي تبقى للعالم كله زي اللغه اليونانيه من اول ما جه الاسكندر الاكبر وخلفائه من البطالمه، واصبحت اللغه دي بيتكلموا بيها في كل مكان. دبر الطرق اللي يبشر فيها الرسل بالدوله الرومانيه اللي كانت تهتم بترتيب الطرق. دبر الاثني عشر اللي هينقل له الرساله العجيب. دبر كل ده في وقت واحد بحيث لما تبتدي المسيحيه تنتشر تلاقي اللغه، تلاقي الطريق، تلاقي الاشخاص المعدين لذلك، تلاقي العذراء اللي تلد المسيح الى اخره. يعني ربنا بيدبر بتدبير عجيب. زي الواحد يقول ازاي جمع ربنا الحاجات دي كلها في وقت واحد ساعه ميلاده؟ اهو ده التدبير العجيب. دايما احنا نقول يا رب تدبيرك عجب عجب في عجب لما تدبر كل حاجه. خذوا مثلا يوسف الصديق، ربنا اراد ان يجعله ملكا ويكافئه ويديله عظمه ونقاه القلب. فدلوقتي علشان يخليه ملك على مصر يبقى ايه؟ لازم خبره يوصل لفرعون، وعشان خبره يوصل لفرعون يبقى يوصله واحد زي رئيس السقاه. طب ورئيس السقاه ده يقابله فين؟ ممكن يقابله في السجن. طب وازاي يوسف يوصل للسجن؟ امرأة تتهمه اتهام رديء وتوصله للسجن. طب والمرأة دي اللي توصله للسجن في مصر يكون ازاي؟ لازم هو يكون في مصر. طب ويكون في مصر ازاي؟ يبقوه عبد لبوتيفار. وازاي يتباع عبد لبوتيفار؟ اخواته يبعوه. طب واخواته يبعوه ازاي؟ لازم يحسدوه. طب ويحسدوه ازاي؟ لازم يلبس قميص ملون تلبس ماشية الحكايه. كله ماشي في تدبير ربنا. ما يجيش يوسف يقول يا رب ليه بتعمل فيا كده؟ يقول له خليك ساكت، كل الامور هتوصل لك مقشره ومبخره ومتفصله عليك تفصيل، ما تتضايقش. نيجي لواحد مثلا زي داوود. ربنا عايز داوود ده يعمله ملك، لكن علشان يعمله ملك وداود اشقر مع حلاوه العينين ولسه عظمه طري، لازم ينشف عظمه شوي. ينشف عظمه ازاي؟ يخلي شاول الملك يجري وراه من بريه لبريه، من مكان لمكان، من مغاره لمغاره، وهو يجاهد الى اخره. طب ودي تيجي ازاي؟ شاول يحسده. يعني قصدي اقول ربنا بدأ يدبر هذه الامور كلها. ازاي يوصل داوود ويبقى مؤهل للملك بشخصية قوية؟ يدخله في التجارب، التجارب

محص، واحد يحط رغيف طري على رغيف طري ممكن يصوفه، لكن يحط الرغيف ده في النار ويدفيه كده ما يجرالوش حاجة. ثوب يقع ما معمول بالطين تقع عليه شوية مية تذوبه، لكن يتحط الثوب ده في النار الطين ده ينشف ما يجرالوش حاجة. فكتير جدا ربنا دبر هذه التي يريدها لأولاده عن طريق بعض الضيقات التي تصيبهم. خذوا مثلا واحد زي موسى النبي. تدابير ربنا عجيبة. صحيح ازاي يرموه في صف السبب كده في النهر ويتدبر ان الاميرة بتتفسح بنت فرعون وتمشي في الحتاج اللي فيها السبب، وبعدين ازاي تدبير ربنا ان الولد يكون جميل وحلو فالاميرة تشوفه تحن عليه وتقول اخده، وبعدين يتدبر ان اخته تكون موجودة وتقول لها اجيب لك مرضعة، وبعدين تجيب ام، وبعدين عجيب او عمرنا ما شفنا حاجة زي دي، ان ام تربع ابنها وتاخد اجر تربيعه. لعمركم شفتوها واحدة تربع ابنها وتاخد مرتب على ارضاعها لابنها؟ ده تدبير بتاع ربنا. وتربيه وبعدين يدبر ان موسى ده يبقى امير في قصر فرعون. ربنا تدبيره عجب في العناية باولاده بهذا الشكل. حتى فيما بعد نجد ربنا دبر لموسى كيف يقف امام فرعون بالمعجزات والايات، طب عشان يرعى الشعب، وده شعب طالب الرقبة معاند مش هين. ربنا دبر له تدبيرة لطيفة انه يشتغل راعي غنم مدة 40 سنة. 40 سنة واحد يرعى غنم ازاي يبقى حنين على الغنماية؟ ازاي عصى الراعي اللي عنده بيمس بيها كده بس الغنمية ما يضربهاش، لو ضربها تموت؟ ازاي يبقى طويل البال؟ كل دي علشان يرعى غنم. داود برضو ربنا عمل معاه كده واخده من رعي الغنم يرعى الغنمات القليلات في البرية، ودايما الراعي يكون معاه الحنوب. طب داود ده بيرعى الغنم وبيضرب على الناي وعلى القيصار والمزمار، راجل بتاع غنى بتاع موسيقى، فربنا يدبر له ان الموسيقى دي تستخدم في امور كثيره روحيه. خلى احداث كتير في حياته تمر عليه حاجه يتعلم منها الصلاه، وحاجة يتعلم منها الشكر، وحاجة يتعلم منها البكاء على خطيته. حكاية البكاء على خطيته دي تدينا فكرة. في ناس عظماء في حياتهم ربنا سمح ان يخلي في امور تجيب لهم الصداع لألا عظمة حياتهم يخلي قلبهم يكبر من جوه. رجل عميق جدا جدا في تأملاته هو أغسطينوس، صار نبعا ومصدرا للتأملات الروحية. ربنا سمح ان أغسطينوس ده النعمة تبعد عنه شوية فيقع في خطايا شديدة في صغره وفي شبابه، حتى اذا كبر وصار رجل تأملات وصلوات وقائدا روحيا لا يكبر قلبه بسبب خطاياه
الأديب أيام شبابه. وفعل هذا أيضا مع داود. داود رجل عظيم في كل شيء، قوي، شخصية جبارة. سمح ربنا أن يسقط بعض السقطات في حياته عشان تجيب له التواضع فيما بعد. طبعا هو أخطأ بإرادته، لكن ربنا سمح أن النعمة تتخلى عنه قليلا حتى إذا ما سقط سقوطه يجيب له اتضاع في حياته. نجد نفس الحكاية دي حصلت مع بطرس ومع بولس. بطرس وبولس كان هيكون لهم شأن كبير في الرعاية، فسمح ربنا ان النعمة تتخلى بعض الشيء، وبطرس ينكر، وتصبح مسألة الانكار سبب تواضع ليه في حياته كلها. اما بولس فبيقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. يعني ربنا بيدبر لكل واحد طريقة ممكن انها توصله الى الاتباع. شوفوا صموئيل اللي ربنا عايز يعمله نبي عظيم ويبقى صاحب قارورة الدهن الزيت المقدس اللي يرسم به الملوك. طب علشان يخلي صموئيل بهذا الشكل عايزه يتربى في الهيكل ويبقى نذير للرب. طب ازاي يتربى في الهيكل؟ دبر ربنا ان ام صموئيل ده تبقى عاقر وتقعد مدة طويلة ما تخلفش وتتعبها ضرتها فننزل، وطول عليها المدة لغاية لما تعبت من جوه عايزة ولد وبس. اول ما وصلت للناحية دي صلت وندرت ندر كويس ان نمتنع عنك الفترة دي لغاية لما قلبك يلتهب اشتياقا الى الابن، فتقولي لو جه الابن اندره لربنا، ولما اندره لربنا يتربى في الهيكل، ولما يتربى في الهيكل هينشأ هذا النبي العظيم اللي ربنا بيشأ. ربنا بيخلي كل حاجة بتترتب ترتيب عجيب جدا من عنده علشان يربي اولاده التربيه المضبوطه. يونان، تدبير ربنا العجيب موجود في يونان. ربها على الطاعه انه هرب وركب سفينه، قال له طيب هو ركب سفينه بيجرى ايه، ويلا وصل ريح ووصل امواج لما حاجت عليه مترمى في البحر. يعني ايه يا رب؟ هتموتني؟ تقتلني؟ لا، انا ادبر لك طريقه الانقاذ. طريقه ازاي؟ واحد ينتشله من الميه؟ لو واحد انتشله من الميه ما كانش كان رجع برضه لعناده. دبر ربنا حوت عظيم فابتلع يونان. شوفوا الكتاب يقول ايه؟ واعد الله حوتا عظيما فابتلع الماء. وفي الحوت يونان رجع لعقل، عرفت وضبك وخليك ترجع لعقلك. ما هو في واحد يجي بكلمه لطيفه وواحد يجي بالدق يجي بألمين، والألمين دول خدهم يونان. الألم الأول يتربى في البحر، والألم الثاني يبلعه الحوت. وسط هناك جوه الحوت بدأ يونان يقول يا رب، وركع وصلي
تدبيرك عجيب يا رب. في انسان تدبره بالحنان وانسان تدبره بالعقوبة بالشدة بالضيق. ولما يونان زعل من اجل خلاص نينوى ربنا دبر ان يخلصه من غمه بالسيف اليقطينة. وهنا نجد ربنا عجيب في حكاية التدبير. يقول ايه؟ اعد الله حوتا عظيما فاتلع يونان. طب وايه ثاني؟ ربنا خلى الشمس تضرب يونان فيزبل، وبعدين ربنا اوجد يقطينة، وبعدين اعد الله دودة عشان تاكل اليقطينة. وهنا نجد رسلا لله في منتهى العجب. الحوت ارسله الله، والدودة اللي اكلت اليقطينة ارسلها الله، والشمس اللي خبطت يونان ارسلها الله. ربنا بيضبط قاعد كده يوضب ويخطط ويألف ويشغل كله ماشي. قصة يونان دي تجد تدبير الله العجيب موجود فيها. وبعدين ربنا قصة يونان بيدبر حاجة تاني. بعصيان يونان دبر الله خلاص أهل السفينة، وبطاعة يونان دبر الله خلاص أهل نينوى. ربنا في إيده كل الأمور بتشتغل بعجب. الطاعة يستغلها للخلاص، والعصيان أيضا يحوله إلى خلاص. طاعة الرسل يجيب بها انتشار الكنيسة، وخيانة يهوذا يدخلها في قصة الخلاص. وإيه تاني؟ وخوف بيلاطس يدخله في قصة الخلاص، وحسد الكهنة والكتب والفريسيين يدخلوا في قصة الخلاص. وبعدين نبص نلاقي تدبير الله مكتوب عليه يصة كبيرة كده، مكتوب عليها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ربنا. انت كفاية تمشي في طريق ربنا وتسيبه بقى يدبرك على كيفه، على كيف هو مش على كيفك انت. تلاقي كل حاجة تمشي مظبوط، بس انت ما تزرجنتي وما تخليش مخك ينشف وتقف قصاد تدبير ربنا. لان ساعات ربنا يدبرنا تدبيرا حسنا ونحن نرفض تدبيره ونمشي عكس مشيئته ومن نفسه. ربنا من اجل خلاص شاول الطرسوسي دبر معجزة لقائه له والنور العظيم اللي عمل له قشور في عينيه. ومن اجل لونجينوس القاضي القائد دبر حكاية ان لما لونجينوس يضربه بالطعن يطعنه بالحربة يخرج منه دم وماء، فيخلص لونجينوس ويؤمن ويقول حقا كان هذا الانسان ابن الله. وهكذا ربنا بيدبر العالم بطرق جميلة جدا. شوفوا حكاية المجوس في قصة الميلاد دبرهم الرب ازاي. ظهر لهم نجم ليس كسائر النجوم، لدرجة ان القديس يوحنا زهري الفم قال انه ليس نجما عاديا، بقوة الهية ظهرت في شكل نجم. لان النجوم بتمشي من الغرب للشرق، اما هذا النجم فكان جاي من بلاد الشرق رايح الغرب، دي مش طريقة نجوم. كمان النجم ده وقف عند اورشليم لما هم دخلوا وسافروا، ولما رجعوا ظهر لهم تاني. مفيش نجوم بتظهر بالشكل ده في احداث معينة وتختفي. وبعدين النجم ده مشي الى ان ظهر فوق الطفل، وكما يقول القديس يوحنا ذهبي الفم يقول فوق الطفل يعني نزل لتحت تحت تحت كده يبان فوقيه، لان النجوم ما هو فوقينا
نشوفها في البلد دي في قوينا، ونشوفها في البلد اللي جنبنا في قوينا، ونشوفها في الصعيد في قوينا، ونشوفها في امريكا وفي كندا وفي استراليا واوروبا.

كلها قيمة، لكن ازاي وقف حيث كان الصبي، نزل النجم نزل لغاية لما بان حيث كان الصبي. اذا دبر الله بمنظر عجيب اقتادهم الى حيث كان الصبي، تدبير عجيب. ولما جم يرجعوا دبرهم بطريقة اخرى، بحلم، حلم الهي، لانهم كانوا قد نضجوا روحيا بالاكثر بيقدروا يستفيدوا من احلام ربنا. له طرق في التدبير بالنسبة لكل احد علشان يخلص كل انسان ويقود كل انسان في طريقه. تدبير ربنا في الرموز اللي جت في الكتاب المقدس، وكل رمز يدل على شيء. تدبير ربنا في حتى في ملابس الكهنة وما توحي به. تدبر ان واحد اسمه بصالائيل اعطاه روح حكمة في كل صنعة، يصنع الفضة والذهب والنحاس، دبر علشان الخيمة تكون مليانة في الرموز بتاعتها. في التوبة قصة مريم القبطية فيها تدبير الهي. امرأة فاسدة جدا وراحت القدس لكي تفسد بالاكثر، والناس ماشيين بالايقودة، ربنا دبر انها تتسمر في محلها ومش قادرة تتقدم تاخد بركة زي بقية الناس، لغاية لما طلبت ان ربنا ما ينقذها وتمشي معاه ودبر توبتها. برضو ايضا دبر كيف ان القس ذو سيمة يشوفها في اخر ايامها ويناولها وياخد اعترافاتها وتنتقل بطريقة كل السواح اللي احنا نعرفهم. السواح يسموهم هيرمت او اناكورايت. السواح دول دبر ربنا قصة لكل واحد ان ابليس يقابله في اخر ايامه ويعرف حياته ويحكيها للناس. القديس الانبابول السائح دبر ان انبنطونيوس يقابله في اخر حياته ويعرف قصته ويحكيه. القديس ابا نصر السائح دبر ربنا ان القديس بنودة يقابله في اخر ايامه ويشوف قصته ويكتبها، وهكذا. القديس الانبا انطونيوس كيف بقى راهب واسس طقس الرهبنة وسط الكنيسة الجامعة. ربنا دبر حكاية وفاة ابيه وبص لابوه وقال له فين قوتك وفين عظمتك وفين سلطانك، خرجت من الدنيا بغير ارادتك، انا مش هخرج زيك بغير ارادتك، هخرج منها بارادتك. ودبر ربنا وانطونيوس في هذه المشاعر ان لما يروح الكنيسة يسمع كلمة ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبع كل مال. تدبير كده معين. ودبر انه لما خرج في الاول وقعد على حافة القرية يستفيد من النساك اللي هناك، ان امرأة تخلع ملابسها عارية وعايزة تنزل في المية، وقال لها يا امرأة اما تستحين ان تتكشفي امامي وانا رجل راهب؟ قالت له لو كنت راهب كنت تروح في البرية الجوانية، دي مش سكنة رهبان، ما تقعدش جنب النهر عند البنات العريانين وتقول لها ده راهب، اجري جوه. تصوروا ربنا ينطق على لسان هذه المرأة لكي يقود الانبا انطونيوس الى البرية من جوه. ده ربنا عجيب في تدبيره، صحيح بيدبر كله. المساك الإبليسيين يدبرهم ربنا علشان يبدو الأنبا أنطونيوس قدوة صالحة وكلمات منفعة، والمرأة دي اللي بتتعرض يدبرها ربنا علشان تقول له خش البرية الجوانية. كله ماشي. خلي ربنا يمسك حاجة في ايده تلاقيها بقت تمام التمام، بس المهم انك تقف تخلي نفسك في ايد ربنا وهو يدبرك. مظبوط.
في مسائل الإنقاذ. شوف التدبير اللي عمله ربنا في شق البحر الأحمر، شوف التدبير اللي عمله ربنا لكي ينقذ داود من مؤامرة أخي توفل. لغاية دلوقتي احنا في الكنيسة لنتذكر التدبير الإلهي ونطلب ان ربنا ينقذنا من مؤامرة الأشرار كما أنقذ داود من تدبيرات أخي توفل، كما أنقذ المجوس من هيرودس، كما أنقذ سارة من أبي مالك الملك. دايما حيث تتعب أفكار الناس تجد الحل الإلهي يتدخل. الحل الإلهي إزاي؟ الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. يا ما ناس فكروا في حل بشري ومنفعش، ربنا قال لي خليك معايا واسمع الكلام. إبراهيم أب الآباء، إبراهيم أب الآباء ما لقاش سارة جابت ابن وهو عايز ولاد، فلجأ إلى حل بشري إن ياخد هاجر وجابت له ولد. ربنا قال له لا، لإسحاق يدعى لك نفسه، خليني أنا أدبرك. برضو إبراهيم في تكوين إصحاح 25 آية 1 لجأ لطرق بشرية أخرى. عجيب أوي، شوفوا إيه بيقول الكتاب. وعاد إبراهيم وأخذ زوجة اسمها قطورة. أهي قطورة دي تمثل الحل البشري، التدبير البشري اللي ربنا ما يقبلوش. ولدت ولاد كتير، شوفوا الكتاب يقول ايه. اخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوح، وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان أشوريم ولطوشيم ولأمين، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألزاع، جميع هؤلاء بنو قطورة. قطورة شطورة وكتورة، ولدت عيال كتار دي ولا الأرانب. لكن ده ما كانش التدبير الإلهي، ربنا هو اللي يدبر. يقول له اديك يا ابراهيم خدت قطورة، شوف هتنفعك بايه. قال حاجة، ادى كل واحد حاجة ومشاهم، ولكن انا قلت لك لإسحاق يدعى لك نفسه، خليك في التدبير الإلهي هو ده اللي ينفعك. لكن ده ينفعك أشورين ولا لطوشيم ولا لأمين ولا مديان ولا ددان ولا حاجة من نوع ده، كل ده شغل بشر، كل ده شغل ايه بس. ربنا بيدبر، بس بيدبر في الوقت المناسب وبالطريقة الإلهية المناسبة. لا التدبير البشري بينفع ولا تدبير الشياطين، مع الشياطين بتدبر برضه. الشيطان أراد انه يدبر للسيد المسيح نفسه، يقول له ايه رأيك تحول حجارة خبز، ولما تحول حجارة خبز تقدر تقضي على الجوع اللي في العالم، وبالخبز ده تكسب ناس وتنشر زي ما انت عايز. قال له طيب تبهر الناس بالمعجزات وترمي روحك من فوق الجبل ويشيلوك الملائكة وينبسطوا والرسالة بتاعتك تمر كويس، ولا دي تنفع، كل دي تدابير شجار. طب تدبير الملك اخليك ملك عظيم وتملك على الارض كلها، وبالملك تعمل قوانين وتشريعات وتدخل الناس في الايمان. قال له ابدا، التدبير الالهي هو الصليب، هو الفداء، هو الدم، لهذا يخلصون. لا ينفع الخبز ولا ينفع الانبهار بالمعجزات، ينفع الملك، الذي ينفع هو الصليب. ده التدبير الالهي.

التقدير الالهي ده عشان انت تخضع للتقدير الالهي وعلشان تعجب بالتقدير الالهي لازم يكون عندك ايمان.

0: تدبير ربنا علشان تخضع عليه لازم يكون عندك تواضع عشان تقبل تدبير الله، وعلى فكرك على فكرك لا تعتمد. احنا غاويين ندبر انفسنا بانفسنا، ومش غاويين ندخل في التدبير الالهي. يا ريت نقول له يا مدبر كل احد، يا مدبر الكون كله، دبر حياتنا. قل له زي ما قال داود، علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك. علمني يا رب طرقك فهمني سبلك. بلاش الواحد يمشي على مزاجه، لان مزاجه مش هيوصل. قل له ما هي ارادتك في حياتي. صدقوني ان الله احيانا يدبر الانسان قبل ان يولد هذا الانسان، زي ما حدث بالنسبة لأرميا النبي. أرميا النبي دبر الله حياته واختاره قبل أن يولد، ولذلك قال له قبلما صورت في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. بيدبروا قبل ما يتولد. نفس هذا الوضع قالوا ربنا عن يوحنا المعمدان قبل ما يولد، يقول من بطن امه يمتلئ من الروح القدس، ويعد للرب طريقا مستقيما، يكون للرب شعبا مستعدا، يعد الناس للتوبة، الملاك اللي يهيئ الطريق قدامك قبل ما يتولد. نفس الوضع بالنسبة لبولس الرسول، ربنا دبر له حياته قبل ان يولد. ربنا دبر له حياته قبل ان يولد. نلاقي دي موجودة في غلاطية 1:15، بيقول ايه؟ لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه فيا لابشر به بين الامم، للوقت لم استشر لحما ولا دما. الله افرزه من بطن امه ودعاه بنعمته. ده التدبير الالهي في حياة كل انسان. قبل ان يولد بيعدله الطريق. ياريت نسلم حياتنا في ايد الله ونقول له يا رب دبر حياتنا وتدبيرك علينا. والله كما يدبر الافراد يدبر ايضا الشعوب، ويدبر الكنائس، ويدبر الجماعات، ويجعل كل شيء يسير في الخطة الإلهية. وبعدين نقول عن ربنا انه رأى كل ما فعله فإذا هو حسن. وربنا حكيم في تدبيره. تفضلوا.
1: الليل يذبحني كي يوم يضمات كي نتعي.

بيامونوني أكيتي تاريت موزيتي متويل انتي نفتي تاريتي متلو انتي اكوبينو غنانتي ما صوصارا دي كدتو من بغضين

0: Con el señor nos da el tiro. Sería con el señor y no le voy a tener el dolor ni este mal que viene y son que viene y diría lo que son a mí mismo errores. Sería con el con mismo.
1: Para que el señor de la Azra, abuela, no han hecho en barajato, mujerdato, ahedato, mamonato, morajnato, mashraato. فلتكن معنا كلنا امين بكريستوس بنوس.
0: ميرسي.
1: يقولون كيف انه ينام انت كريم اذا كان ممكن ان يقول لي تتجوم لمبيعون بزنون في امايك يعني امين. اللهم اجعلنا مستعدين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء.

محبة الله سيد ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم بالسلام، سلام ربكم ناصر.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح ينتظر

لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكلوا على الرؤساء.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: اقصى سيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

عذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، وتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح.

0: الروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي أن يخبر برحمتك في الغد ويتحقق في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس.
0: أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نريح نفسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئة يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سالك ايات القديس الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والدتي الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والدتي الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدتي الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك.

حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحصدون بالاجتهاد، سيرا كانوا يسيرون وهم باقون، حاملين بضاعهم ويعودون بالفرح حاملين أعمارهم.

0: بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الأسكندري وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه. تسر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.
1: الجاموسة عدلة العمدة، الجاموسة عدلة عدلة العمدة.
2: طيب هلي علي، هلي يلا بسرعة ندع لعمك الجنة.
1: عم نجلع هو كل حاجة عم نجلع جلوس عدولد يبقى عم نجلع فار مغلبنا يبقى عم نجلع ويسع ندحوها بردك عم نجلع هو مش غير ولي
2: وانت ملك يا ولد اجري يلا بسرعة يلا قوم نجع لعمك
1: عارف عم نجلع حار

0: ايه الجاموسه بتولد يا مجله؟ الحاج نعمل معروف.
1: اطمن يا عمر، الجاموسه ولدت خلاص.
0: الحمد لله. اقعد يا مجله يا اخويا، اقعد نعمل لك شاي.
1: تعمل لي شاي؟ طيب يا حضره العمر، اديني اقعد اهو.
0: يا مرحب بيك يا مجلع افندي.
2: اللي انت يا مجلع افندي مش هتحكي لي الحكايه النهارده من حطوتي الحلوه؟
0: فكرتني يا علي، ما تحكي لنا حكايه يا مجلع افندي من حكايات ابائنا القديسين.
1: بشرط يا حضره العمر انك تاكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسه الوالده دي.
0: بس كده؟ حاضر يا سيدي.
1: حكايتنا النهارده عن قديسه عظيمه قدمت حياتها للموت بفرح علشان تكسب المسيح.
0: يعني الحكاية النهاردة عن قديسي وشهيدي.
1: تمام يا حضرة العم، قديسي وشهيدي.
2: ويا ترى دي تبقى مين؟
1: دي القديسة العظيمة، دي القديسة كاترين،
0: دي اللي ديرها في جبل موسى.
1: ايه؟ وهناك جسدها كمان بيخرجوا للناس تاخد بركته كل سنة ليلة 7/12.
2: طب يا عم مجلع احكي لنا هذه.

0: اتوجد جثوث كاترين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثانيين، وكانوا من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك، وكانت الجديسة كاترين في قمة الذكاء ورزانة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعارف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد إنه يختار الجديسة كاترين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في الحلم ست العذراء الطهري كانت شايل على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح
1: بيرجع وابنها ليه.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين لانها ما تعمدتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت انها رؤي، وان رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسة وقابلت الأب الكاهن.
2: يا ابويا يا ابويا، أنا شفت الست العذراء مين ورب المجد يسوع المسيح، كان طلب مني إن أتعمد على اسم الثالوث القدوس.
3: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموك لو عرفوا.
2: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا عارفة يا ابويا، عارفة كل اللي هيحصل، لكني مستعدة.
3: والألام يا كاترين، الألام هتستحمليه إزاي؟
2: من يتألم معي لكي يتمجد أيضا معي، مش ربنا قال كده يا بونا؟
3: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد.

0: ملت القديسه كاترين سر المعبودية. من اللحظه دي اجتهدت القديسه في اكتناء الفضائل، فبقت غنيه بالنعمه ونظرت بتوليتها لتعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينه حياتي بسيطه.

الفضيلة في قلبي وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بالمراحل. أنا يا رب إناء تراب فارغ، إن أني كما ملأت أجرام الماء من الحياة إني جائع فاشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسند ضعفي، اسندني يا رب. أنا أثق يا رب إنك تستمع وتستجيب.

وظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العذراء وعدد كبير من الملائكة، وقال لها

0: وقرب لها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحيت كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقولة انا الخاطية هيجيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا مستحقش الحب ده كله يا ربي. من دلوقتي يا رب، من دلوقتي لازم اجاهد من اجل عريسي الحقيقي رب المجد يسوع المسيح.
0: وانضمت القديسة كاترين الى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: يا كاترين يا بنتي انت كبرتي، وبصراحة في عمرك اخترت ابوك للجواز.
1: يا والدي يا والدي، انا لسه صغيرة ونفسي اعيش لعريسي، عريسي اللي انا بحبه.
0: عريسك؟ يعني انت بتحب حد من غير ما اعرف؟
1: لا لا يا والدي، انا مش ممكن احب حد من غير ما تعرف. لكن يا والدي.
0: يا بنتي انا مطمن عليكي، والآلهة تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوز حاجة؟ أنا خارج.
1: مع السلامة. مع السلامة يا والدي، الآلهة تحافظ عليك. معقول الحجارة دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجارة، حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك، المسيح يهديك يا ولد.
2: اسمع يا فاتيوس.
3: أمر مولاي.
2: أنا عاوزك تعمل حفلة كبيرة وتجيب فيه الآلاف من البقر والغنم علشان نقدمها للإله. الكل

0: لازم يسجد ويبخر للآلهة، واللي مش هيسجد للآلهة تقطع رأسه بالسيف.
1: أمرك يا مولاي الملك.
0: يلا بسرعة نفذ الأمر.
2: بقول لك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا، وأمر بالسجود والتبخير للأصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
3: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
2: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاها؟
4: اوعوا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا اننا نجاهد ونحتمل.
1: الملك مش هيرحم اللي يخالفه.
4: هو نسيتوا كلامه؟ هو يصبر الى المنتهى فهذا يخلص؟
1: الحرب قوية، جنود بيدبحوا بسيوفهم، ناس ملهاش قلوب.
4: من يحتمل التجربة يخلص.
1: وعيالنا مين يرعاهم؟
4: نسيتوا كلام ربنا لنا؟ نسيت الأم الرضيعة؟ أنا لا أنساكم.
5: صلمنا يا كاترين، صلمنا.
4: المسيح يقويكم وسندكم بيمين.
1: المسيح يحميك يا كاترين.
4: المسيح يحمينا كلنا.

0: ازيك يا مرقص؟ وانت يا حنا؟ انا جايلكم النهارده مخصوص علشان اقولكم وقف معاكم. عايزه اقولكم ان المسيح علمنا ان احنا ما نخافش، فاهمين؟ اوعوا تتهزوا، اوعوا يا مرقص، اوعوا يا حنا.
1: بس الملك ماكسيمالوس مش هيرحمنا.
0: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين، احنا لازم نجاهد من اجل ايماننا. ايوه احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان نكمل جهادي.

0: مين دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين عبدة يسوع المسيح الهي.
1: ايه ده، انت مسيحيه؟
0: وازاي جرأتي وجيتي المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزيني اخاف من شويه حجاره؟ هلا بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: الجمال مش كل حاجه، الجمال كالعشب، كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله قمر مولانا.
0: ومش خايفه لا تموتي؟
2: دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف، لكن الهي يسوع المسيح هو الخالق الكون كله. يا ريتك يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الاله الحقيقي، الاله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكيه قوي يا كاترينا. اسمعي يا كاترينا، انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلات، لكن بكره لازم اشوف. يا حراس خدوها للسجن.
3: امر مولاي.
4: ولما شافها الملك ميكسيميانوس اعجب بجمال الجديده كاترين وجوده علمها، ولما المسيحيين عرفوا مجابله الجديده بالملك افتخروا بايمانها وبقوه شجاعتها. ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديسي، لكنه ما قدرش يرجعها عن ايمانه، فامر الجنود ان يحطوها في سجن مظلم، فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. أمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلعي مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما عن نسبي فمعروف في الإسكندرية وأجدادي من أشراف المدينة، أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لما عرفت الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
2: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: أنا مستعدة أن أضحي بكل حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، انت ومملكتك كلها.
2: اسمعي كاترين، هو صحيح ان مملوكش الفلسفة زيك، لكن علشان ارد عليكي لازم اجيبلك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وانا مستعدة ان اقابلهم واتكلم معاهم وما كل ثقة ويقين إني بقوة ربنا هقنعهم.
2: هنشوف يا كده.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة عرفت بالمجادلة دي، الأكابر والأغنياء والفجر، الكل فينا على اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة تقف قدام علماء الملك.
2: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا كاترين.
0: ويا ترى إيه اللي حصل؟
1: فضلت القديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم القدوس وستتي.
0: ولما جبلتهم قالت لهم إيه يا مجلع فهمت؟ كل الله يخليه.
3: لما أخطأ الإنسان كان لازم يخبر أبوه، ولأن عقاب الخطيئة موت هيتجسد السيد المسيح على الصليب. هو مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده، هو اللي أنا نقابله.

0: مش الحجارة، الحجارة اللي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأني ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، أنك يا رب تربح من خصمي. أقولهم الإيمان ده يا رب، ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك، إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب، أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم، كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني، ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد آمين.
1: معقولة يا مجلع أفندي؟ الملك قتلهم كلهم؟
2: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنه يؤمنوا بإله كاترين، فكان لازم يموته.
1: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي؟

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل، احنا سيبنا كاترين تواجه الموت لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: وليه لا؟ عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صليلي يا صموئيل عشان ربنا يسامحك.
0: يا متى،
1: عسى.

ذلك تريني ما حسيتش من عساوة الملك وجنوده. ساعدني ساعدني ان اكون رسالتك على الارض، وبشر بي وبشر بكم صنعت بي ورحمتني، لان لك الملك والقوة والمجد.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجلة متركب فيها سوق برز وتحتيها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجلة عليها قدام ضيوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل اجزائها وجسرت الوثنيين وصرخ كل الموجودين يعني نؤمنهم بالسيد المسيح رب الناس اللي انقذ القديسه من ايديهم.
0: طيب والقديسه يا مجلع افندي، الملك شابها بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا ان الملكه فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحه القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ مولات الملكة فستينة
4: فين جلالة الملك ماكسيميانوس؟
3: اهو يا مولات.
0: خير يا جلالة الملك؟
4: سيد كاترين يا جلالة الملك، سيبها ترحل وكفاية شر.
0: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحية يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكة وحطها في السجن.
1: بس ده يا مولاي بظن
0: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم واقطع رؤوسهم في الحال.
1: امرك يا مولاي الملك.
5: شفت يا صموي؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور فوستيني.
6: الملك الظالم قتل الملكة لانها امنت بإله كاترين
5: بعد الحلم اللي شافته الامبراطوره.

0: Ez un plomo.
1: El ماذا؟
0: شافت كاترين. شافت كاترين قاعدة على عرش النيل، وشافت وهي القنبلة عشان تعبينا.
1: وبعدين ايه اللي حصل؟
0: الامبراطورة شافت الأجويل الجميلة مع كاترين، فلما صحي راحت زارتها في السجن. وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
1: المسيح إلهنا، ده إله حي.
2: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم، ونالوا إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بسيد المسيح. أما كاترين فلما احتار معاها الملك أمر بقطع راسي، فنالت إكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاه.

0: حكاية حلوة قوي يا عم مجلع أفندي.
1: حقيقي يا مجلع أفندي أنت تستاهل كل خير، لأنك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الآباء القديسين والقديسات. ربنا يعوضك يا مجلع أفندي.
2: يا أحسن حاجة في حياتي إن أقعد معاكم وأحكي لكم عن الآباء والقديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: أمين يا رب.

وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين له: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبناه. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن نجلس واحدا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغ؟

ولما سمع العشرة ابتدأ يتذمرون على يعقوب ويوحنا، فدعاهما يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. في رسالة الكاثوليكون اللي طرأ علينا من رسالة معلمنا يعقوب الرسول نلاقي القديس يعقوب كده يعلم ويقول لهم كده: إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يخبطها الريح ويردها، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. حقيقة موضوع يسأل بإيمان غير مرتاب موضوع مهم، لأن الارتياب هنا أو القلق أو الإنسان يبقى شاكك، مش شاكك إن ربنا يديه، مش مرتاب إن ربنا يديه، لا، لكن ساعات بنشك إن ربنا مديهولنا ده يكفي أو يصلح أو ينفع إنه يحل مشاكلنا. يعني القديس يعقوب في بداية الرسالة يقول: احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. كلام صعب. وعاد يشرح ايه فايدة التجربة وايه فايدة الصبر في الحياة الروحية. طب والإنسان اللي مش فاهم فوائد الضيقة وفوائد التجربة، ده إنسان تعوزه حكمة، ده إنسان تعوزه حكمة علشان يفهم قصد ربنا من الضيقة ويفهم قصد ربنا من التجربة، لأن الله كل شيء عملها بحكمة، صنع كل شيء بحكمة، وخطة الله لخلاصنا خطة محكمة، وخطة الله لخلاصنا خطة كلها حكمة. فاللي مش قادر يشوف خطة الخلاص دي تعوزه حكمة. طب واللي محتاج حكمة يعمل ايه؟ قال يطلب من ربنا، يطلب من ربنا. طب ولما ربنا يديني، لما ربنا يديني ساعات باخد الكلام ده واحاول برضه اخليه يحصل له ايه؟ يبقى بيتقاس بالمقاييس البشرية، يتقاس بالمقاييس البشرية فما ينفعش. فيقول الواحد يقول: لا، حكمة ربنا دي مش نافعة، وصية ربنا دي مش نافعة، وصية ربنا دي تصغرني، انا عايز حاجة تكبرني. والحقيقة احنا كبشر كلنا بنقع في المشكلة دي، حتى التلاميذ اللي هم بشروا العالم كله

راحوا كرزوا للمسكونة كلها. نلاقي في الإنجيل جه يعقوب ويوحنا قالوا له إحنا عايزين إيه؟ عايزين لنا طلب عندك. قال لهم اطلبوا. عايزين إيه؟ قالوا له عايزين نجلس واحد عن يمينك واحد عن يسارك في إيه؟ في مجدك. عايزين نضمن، عايزين نلحق نحجز.

الحكمة. رؤساء الأمم يسودونهم والمتسلطين عليهم يصيرون عظماء، أما أنتم فلا يكن هكذا فيكم. من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن خادما للكل، ما جئت لأخدم بل أخدم وأبذل نفسي فدي عن كثيرين. هي دي الحكمة الإلهية. الجميل في التلاميذ والرسل مش إن هم ما كانوش بيغلطوا، أو مش إن هم في أوقات كتيرة ما كانوش بيطلبوا زي ما احنا بنطلب، ولكن لما كان المسيح بيديهم ما كانوش بيرتابوا، ما كانوش يقولوا إيه الكلام اللي مش نافع ده. زي ما المسيح اتكلم عن الحرية وإن حرركم الابن فالحقيقة تصيرون أحرارا، وكل من يفعل الخطية هو عبد الخطية، ناس كتيرة لقت إن هذا الكلام صعب وابتدوا ينفضوا من حوالين المسيح ويمشوا، قالوا لا الكلام ده ما يجيبش، يعني ما ينفعش في الأرض هنا، الحكمة دي ما تنفعش، ارتياب، شك في وصية ربنا. وجيل التلاميذ قال لهم وانتوا ناويين تعملوا ايه؟ فرد عليه بطرس قال له يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. المشكلة مش إن ربنا مش قادر يدينا، المشكلة إن إحنا نصدق إن ربنا هيدينا الحاجة المناسبة لينا. الحاجة اللي أخدها من إيد ربنا حتى لو كانت مرة أحسن بكتير من الحاجة اللي أخدها من إيد الشيطان حتى لو كانت شهية للأكل وجيدة للنظر وبهجة للعيون زي ثمرة معرفة الخير والشر لما خدتها حواء من إيد الحية وأكلت رجلها، فصارت مرارة ليس لآدم وحواء فقط ولكن لكل العالم ولكل البشرية ولكل الخليقة. هي دي الحكمة اللي ساعات كتير احنا بنرفضها واللي رفضها آدم وحواء في الفردوس، وهي دي الحكمة الإلهية اللي كتير بنرفضها لما المسيح يقول من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. مين يقدر ينكر نفسه؟ مين يقدر يحمل الصليب ويمشي ورا المسيح؟ ده ضد الحكمة الإنسانية. عشان كده نلاقي القديس يعقوب يتكلم تاني عن الحكمة الإلهية والحكمة الإنسانية، والفرق بين الاتنين فرق كبير قوي. حكمة الإنسانية دايما تكون لحساب بالذات ولحساب مجد الإنسان وعلى حساب المجد الباطل ومجد العالم الباطل، والحكمة الإلهية تكون لحساب مجد المسيح. يعني تلاميذ يوحنا المعمدان لما لقوا الناس كلها بتنفض من حوالين يوحنا قالوا له الحق الرجل اللي انت عمدته في عبر الأردن اللي انت شهدت له، الناس كلها راحت وراه، الناس كلها راحت وراه، وبعدين ده انت ما بقاش معاك حد خلاص، ده احنا هقول بالعافية اللي فاضلين معاك. دي حكمة إنسانية. يعني يوحنا المعمدان ده لو كان إنسان يعني نفساني جسداني كان يتضايق. تخيلوا كده أنا كده واحد وماشي ومعايا ناس كتيرة ومرة واحدة لقى الناس انفضت من حواليا اتضايق. واحد داخل الانتخابات وكل يوم في الحملة الانتخابية يلاقي ألوف قاعدين في الشادر ولا في البتاع اللي عامله، ويجي يخش الانتخابات يلاقي اتنين تلاتة اللي منتخبينه يتضايق. طب ويوحنا المعمدان قال لهم يا سلام فرحي هذا قد كمل، فرحي هذا قد كمل. معقولة يوحنا يقول من له العروس فهو العريس، أما صديق العريس يفرح يفرح، ده أنا كده انتوا الخبر ده فرحني. يا سلام، هي دي الحكمة الإلهية، هي دي الحكمة الإلهية. عشان كده
كان في قصة لطيفة خالص.

خالص على نفس هذا المستوى. كان حكاها أبونا تدرس عن واحد من العلمانيين القديسين طلع السماء، فيقول الراجل ده كان طيب جدا، وكان أبونا بيزوره، هو كان خارج مصر، فأبونا بيزوره وقاعدين الأسرة وفي جو كده من الفرح والمحبة كده، فأولاد الراجل ده ومراته بيضحكوا مع باباهم، يقول لأبونا تدرس يا أبونا إحنا إيه بنضحك على فلان ده باباهم يعني وبناخد كل فلوس. فالراجل ضحك من قلبه وقال تصدق يا أبونا أنا كل شهر بضحك عليهم وديهم الفلوس هم يتصرفوا فيها وأنا أعيش بلا هم كده زي طيور السماء. عشان كده أحبائي الموضوع محتاج إن إحنا نطلب من ربنا، مطلوب مننا إن إحنا نطلب من ربنا يدينا حكمة إزاي نتصرف في أمور العالم، مطلوب من ربنا إنه يدينا حكمة ويمد إيديه في حياتنا، لأن ساعات كتيرة بنقيس أمور حياتنا بإيه؟ بمقاييس البشر وقوانين البشر وقوانين العالم، ودي بتكون أبعد ما يكون البعد عن حكمة الله. ولما نطلب إيه؟ من غير ارتياب، في ثقة ويقين أن الله يعطي الجميع بسخاء، والله لما يعطي نثق في عطائه إن عطائه ده أحسن حاجة لينا. يقول كده الإنجيل عن موسى النبي، يقول بالإيمان موسى لما كبر أبى يعني رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من جميع خزائن مصر. إيه رأيكم في حضارة مصر القديمة؟ إيه رأيكم في حكمة المصريين القدماء؟ إيه رأيكم في علمهم وحكمتهم؟ ده في أمور لغاية دلوقتي يمكن العلم الحديث ما وصلش لحاجات مؤكدة في ما كان يفعله الفراعنة. إيه رأيكم موسى وهو قاعد وسط حكمة، كل الحكمة في قصر فرعون وكل الغنى، وبعدين يفضل بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية؟ الحكمة هنا أن التمتع ده تمتع وقتي، التمتع بأمور العالم دي أمور وقتية، فالإنسان الحكيم يعمل حساب للنفقة ويعمل حساب للمستقبل ويعمل حساب للأمور الإيه؟ الباقية، مش للأمور الوقتية. هو ده الإنسان الإيه؟ الحكيم. وبعد كده يكمل يقول لأن الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرق. يعني إيه الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرق؟ يعني الإنسان العايش يرضي العالم ويرضي ربنا، مش ممكن هذا الإنسان هيجد له إيه؟ طريق. مش ممكن واحد ماشي في السكتين هيجد له طريق. يا إما هنمشي في سكة ربنا وحسب حكمة ربنا وحكمة وصية ربنا، يا إما هنمشي حسب العالم وأمور العالم وحكمة العالم، مش هنوصل. الإنسان اللي يمشي في حكمة ربنا وهو ملقي كل همه عليه هيجد الطريق، هيجد الطريق وهيلاقي نفسه عايش في الطريق، هيلاقي نفسه عايش فرحان، هيلاقي نفسه عايش متأمن. والإنسان اللي عمال يعرج بين الفرقتين، عايز يملك الدنيا وعايز يملك الحياة الأبدية، مش هياخد حاجة، مش هياخد حاجة، ويعلم إذا كان هيقدر يربح نفسه ولا كمان نفسه هيخسرها. ولكن الإنسان اللي عينه على وصايا ربنا يلاقي حياته كلها ماشية في خوف الله.
في قصة كذا أحكيها لك.

لما سافرت كنت بزور بعض خدمتنا، كانت غالبا شهر كده قضيناها بنخدم في القرى بتاعت كينيا. ففي كاهن بيخدم هناك، هو كاهن مصري بس كان عايش هناك بقاله 10 سنين أو أكتر. فروحنا نزور، قال لي في واحدة مريضة تعالى نروح نزورها. رحنا نزور الواحدة الست المريضة دي، ست عندها سرطان وبتتعالج وبتاخد يعني كيماوي بتاع، ويعني الحالة مش معروف لها، يعني الحالة مش مطمئنة قوي، يعني في حالات متأخرة. فقعدنا، وطبعا يعني أنا أبونا أتكلم أنا قاعد، ففوجئت أبونا بيقول لها يعني إيه أنتي صحيح عيانة وبتاع، بس يسوع حلو والحياة مع يسوع حلوة، وإحنا واثقين في يسوع إنه هو ممكن يديلك شفاء، بس حتى لو ما ادالكيش شفاء أنتي واثقة إن أنتي هتطلعي السماء مش كده؟ فقالت له آه. قال لها يعني مش مشكلة، حتى لو المسيح ما ادالكيش شفاء من المرض ده أنتي هتبقي مع يسوع والحياة مع يسوع حلوة وما تخافيش. قالت له لا أنا مش خايفة، تكلم منتهى الهدوء وقاعدة بمنتهى الانبساط كده والشكر والقبول. فتعجبت جدا الحقيقة، يعني قلت يعني أنا لو بزور واحد هنا في مصر في نفس أو واحدة في نفس الحالة، أنا ما تخيلش أن أنا يكون عندي الشجاعة أن أنا أقول الكلام اللي قاله أبونا. ولو حتى جات لي الشجاعة وقلته، هل الشخص اللي قدامي هيتقبل أن أنا أكلمه عن السماء وأن أنا أقول له حياتك ممكن تنتهي وأن السماء أحلى والحياة مع يسوع أحلى، وأكلمها أو أكلمه بهذه الصراحة؟ فحسيت إن إحنا بعاد شوية. صحيح عندنا معرفة، بس المعرفة دي مش بتوصلنا، مش بتوصلنا إن إحنا نمشي في الطريق، مش بتوصلنا إن إحنا نختار الطريق. بحس كتير في نفسي إن أنا زي ما بيقول كده قديس يعقوب إن أنا متقلقل بين الطرق، أمشي شوية في طريق ربنا وبعدين أخاف لحسن الطريق ده ما يوصلنيش، أمشي شوية في سكة العالم بعدين أقول إيه ده وأنا همشي في العالم، أرجع تاني لطريق ربنا وألاقي نفسي ما بتقدمش. وده سبب ساعات كتيرة ما بنتقدمش، ما بننموش في حياتنا الروحية، لأن إحنا متقلقلين في طرقنا. عشان كده أحبائي الموضوع محتاج حكمة، الموضوع محتاج ان احنا نصدق، الموضوع محتاج ان احنا ما نشكش في كلام ربنا ولا في وصية ربنا، الموضوع محتاج ان احنا ندي لوصية ربنا مكانها في حياتنا، ندي لكلمة ربنا وقتها في حياتنا. فين وقت ربنا في حياتنا؟ فين الإنجيل في حياتنا؟ بنقعد نمسك إنجيلنا ونقعد نقرأ فيه قد إيه كل يوم؟ هل إحنا مخصصين وقت الإنجيل نقعد نقرأ كلمة ربنا؟ إزاي هصدق كلمة ربنا وأنا ما بقرهاش وأنا مش عارفها؟ لازم أقعد وأعرف وأختبر وأدوق وأجرب، ولو وقعت مرة أقوم تاني وأجرب تاني، لأن الموضوع أهم بكتير مما نتصور. الموضوع يخص خلاصنا ويخص حاجات حياتنا الأبدية، ودي حقيقية. والإنسان الحكيم هو الإنسان اللي يعمل لإيه؟ للحياة الأبدية، ويطلب الحياة الأبدية ويشعر فعلا إن دي حقيقة. ربنا يديني ويديكم، دينا كلنا فعلا إن إحنا ناخد هذه الحكمة، الحكمة اللي من عند الله، مش مرتبين في كلامه. لو طلبنا ربنا هيدينا، بس ما تشكش ان اللي ربنا مديهولك ده يصلح، ما تشكش ان ربنا يديهولك ده قابل للتنفيذ. ايوه قابل للتنفيذ، ايوه هيقبل التنفيذ،
ممكن في الأول يبقى فيه شبه خسارة مادية.

تقلقش، ما تقلقش من الخسارة المادية، ولكن اقلق قوي، واقلقي قوي، ونقلق كلنا جدا لما نبيع الروحيات ونشتري الماديات، زي ما يهوذا باع سيده بثلاثين من الفضة. هي كل الأمور الروحية لما نتنازل عنها من أجل الأمور المادية نبقى عاملين زي يهوذا اللي بيبيع سيده. لما ما نديش للإنجيل حقه وما نديش للإنجيل وقته ونبرر أنفسنا بمشغولياتنا، إحنا بنبيع الإنجيل، بنبيع الإنجيل ونشتري هموم العالم. ربنا يحفظني ويحفظكم ويعطينا كلنا نعمة، ويعطينا كلنا إن إحنا نقعد كل يوم نتهذب بحكمة الإنجيل والحكمة الإلهية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون.

نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مذموما بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، واصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا يفنى.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسا سيوسي أوسي منفس شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه

أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. أمين.

إنجيل متى الأصحاح 23. حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل، ولعلة تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعون هبنا لجهنم أكثر منكم مضاعفة. ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، الذهب

أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيها الجهال والعميان، أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحف، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحف لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم مكيال آبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. الأصحاح 24. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل. فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون، تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا،
وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال له: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا، ها هو في المخادع، فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله،
السماء والأرض.

والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.

ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. حينئذ يكون اثنان في الحقل، يؤخذ الواحد ويترك الاخر، اثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الاخرى. اسهروا اذا، لانكم لا تعلمون في اية ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، انه لو عرف رب البيت في اي هزيع يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. لذلك كونوا انتم ايضا مستعدين، لانه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الانسان. فمن هو العبد الامين الحكيم الذي اقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق اقول لكم انه يقيمه على جميع امواله. ولكن ان قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان.

يقطر شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول الكتاب المقدس في مزمور 126: الذين يزرعون بالدنيا يحصدون بالاجتهاد، سيدا كانوا يسيرون وهم باقون حاملين بضاعهم ويعودون بالفرح حاملين أعمارهم.

بصلوات صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة السادس بابا الإسكندري وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا دوماديوس مطران كرسي الجيزة وتوابعه.

0: يصر شركة هاي ليفل للصوتيات والمرئيات أن تقدم قصة حياة القديسة كاترين.
1: الجاموسة حضرة العمدة، الجاموسة عدل لدي حضرة العمدة.
2: طيب هلي عليك، هلي يلا بسرعة ندع لعمك نجلع.
1: عم نجلع؟ هو كل حاجة عم نجلع؟ جاموسة عدولد يبقى عم نجلع، فار مغلبنا يبقى عم نجلع، ويسع انت حوه بردك عم نجلع، هو مش غير وليه.
2: وانت مالك يا ولد، انت يلا بسرعة يلا قوم نجع لعمك.
1: عارف عم نجلع، حاضر.

0: الجاموسه بتولد يا مجله، الحاج نعمل معروف.
1: اطمن يا عمر، الجاموسه ولدت خلاص.
0: الحمد لله. اقعد يا مجله يا اخويا، اقعد نعمل لك شاي.
1: تعمل لي شاي؟ طيب يا حضره العمر، اديها اقعد اهو.
0: يا مرحب بيك يا مجلع افندي.
2: اللي انت يا مجلع افندي مش هتحكي لنا حكايه النهارده من حكاوي الحلوه؟
0: فكرتني يا علي، ما تحكي لنا حكايه يا مجلع افندي من حكايات ابائنا القديسين.
1: بشرط يا حضره العمر انك تاكيني من لبن السرسوب بتاع الجاموسه الوالده دي.
0: بس كده؟ حاضر يا سيدي.
1: حكايتنا النهارده عن قديسة عظيمة قدمت حياتها للنور بفرح علشان تكسب المسيح.
0: يعني الحكاية النهاردة عن قديسة وشهيدة.
1: تمام يا حضرة العمر، قديسة وشهيدة.
2: ويا ترى دي تبقى مين؟
1: دي القديسة العظيمة، دي القديسة كاترين،
0: دي اللي ديرها في جبل موسى.
1: ايه، وهناك جسدها كمان بيخرجوه للناس تاخد بركته كل سنة ليلة 7/12.
2: طب يا عم مجلع احكي لنا هذه.

0: اتولد الجديدة كاترين في مدينة اسكندرية في أواخر القرن الثالث من أب وأم وثنيين، وكان من أغنياء مدينة اسكندرية، وقالوا عنها إنها من سلالة الملوك. وكانت الجديدة كاترين في قمة الذكاء وعظمة العدل، وكانت جميلة قوي. ولما كملت من العمر 18 سنة برعت في كل العلوم المتعرف عليه في ذلك العصر. ولما أراد رب المجد أن يختار القديسة كاترين المباركة لتكون إناء مختار وشاهد للحج، شافت في الحلم ست العذراء الطاهرة كانت شايلة على ايديها ابنها الحبيب وهو طفل، وقالت لربنا يسوع المسيح
1: بارك كاترين وقبلها ليك.
0: لكن رب يسوع المسيح ما كانش بيبص على كاترين لأنها ما تعمدتش. لما صحي كاترين من النوم عرفت إنها رؤي، وإن رب يسوع المسيح عاوزها تنال سر المعمودية. فجري كاترين للكنيسة وقابلت الأب الكاهن.
2: يا بوي أنا شفت الست العذراء مين ورب المجد يسوع المسيح كان طلب مني إن أتعمد على اسم الثالوث القدوس.
3: بس والدك ووالدتك وثنيين ومش هيرحموك لو عرف.
2: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنا عارفة يا بوي، عارفة كل اللي هيحصل، لكني مستعدة.
3: والألام يا كاترين، الألام هتستحمليه إزاي؟
2: من يتألم معي لكي يتمجد أيضا معي، مش ربنا قال كده يا بونا؟
3: خلاص يا كاترين، باكر صباحا. وعمدك يا كاترين باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد.

0: ولدت الجديسة كاترين سر المعمودية. من اللحظة دي اجتهدت الجديسة في اكتناء الفضائل، فبقت غنية بالنعمة، ونظرت بتوليتها ان تعيش لعريسها السماوي.
1: يا رب يا رب دبر سفينة حياتي بفياق، واعطني فهما لكي اتاجر بالوزنيات ما دام لي وقت، قبل ان يقال لي هلما اريني تجارة زمانك. يا من ملأت الاجرام من بركتك، اغني عطشي يا رب، امتلي يا رب على قلبي من بركاتك، فينمو زرع الفضيلة في قلبي، وتعهد بالمراحل ليخرج ثمر البر بمراحلك. انا يا رب، انا يا رب اناء ترابي فارغ، املأني كما ملأت اجرام الماء من الحياة. إني جائع فاشبعني، اشبعني يا رب كما أشبعت 5000 من خبز البركة. يا معطي الخلاص، اسكب في قلبي يا رب ولو قطرة واحدة من محبتك، فتسكن في قلبي لتحرق الأفكار النجسة. اسم ضعفي اسمي يا رب، انا اثق يا رب انك تستمع وتستجيب.

وظهر لها السيد المسيح رب المجد، وكانت مع أمه القديسة العذراء وعدد كبير من الملائكة، وقال لها

0: وقرب لها السيد المسيح ولبسها خاتم في ايديه. ولما صحيت كاترين لقت الخاتم في ايديه.
1: معقولة انا الخاطية هيجيني المسيح بنفسه لحد عندي؟ انا مستحقش الحب ده كله يا ربي. من دلوقتي يا رب، من دلوقتي لازم اجاهد من اجل عريسي الحقيقي، رب المجد يسوع المسيح.
0: وانضمت القديسة كاترين الى المدرسة المسيحية الشهيرة اللي كان بيعلم فيه الفيلسوف أورجانوس، وابتعدت القديسة على درس علم الفلسفة وعلم اللاهو لغاية ما برعت فيه وبقت من فلاسفة عصره. ورغم كده كانت متواضعة قوي وكانت بتعامل كل الناس بمحبة كبيرة قوي.

0: تغتر أبوك للجواز.
1: يا والدي يا والدي، أنا لسه صغيرة ونفسي أعيش لعريسي، عريسي اللي أنا بحبه.
0: عريسك؟ يعني أنت بتحب حد من غير ما أعرف؟
1: لا لا يا والدي، أنا مش ممكن أحب حد من غير ما تعرف. لكن يا والدي.
0: يا بنتي أنا مطمن عليكي، والآلهة تحميكي ويحافظوا عليكي. عاوزة حاجة؟ أنا خارج.
1: مع السلامة. مع السلامة يا والدي، الآلهة تحافظ عليك. معقول الحجارة دي تقدر تدافع عننا؟ تقدر تحافظ علينا؟ دي حجارة، حجارة لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. المسيح يهديك، المسيح يهديك يا والدي.
2: اسمع يا فاكيوس.
3: أمر مولاي.
2: أنا عاوزك تعمل حفلة كبيرة وتجيب فيه الآلاف من البقر والغنم علشان نقدمها للإله. الكل لازم يسجد ويبخر للآلهة، واللي مش هيسجد للآلهة تقطع رأسه بالسيف.
3: أمرك يا مولاي الملك.
2: يلا بسرعة نفذ الأمر.
4: بقول لك يا حنة، الملك ماكسيميانوس لسه واصل مصر حالا وامر بالسجود والتبخير للاصنام، واللي مش هيسجد هيموت.
5: مين هيقدر يقف قدام الوالي وجنوده يا مرقص؟
4: ايه ده؟ شايف اللي انا شايفه؟ ايوه، دي كاترين الجميله. يا ترى بتقول ايه للناس اللي واقفين معاها؟
1: اوعوا تخافوا من اللي يقتل الجسد، خافوا من اللي يقتل الروح. المسيح علمنا اننا نجاهد ونحتمل.
5: الملك مش هيرحم اللي يخلفه.
1: هو نسيته كلامه؟ هو نصبر الى المنتهى فهذا يخلص؟
5: الحرب قوية، جنود بيدبحوا بسيوفه، ناس ملهاش قلوب.
1: من يحتمل التجربة يخلص.
5: وعيالنا مين يرعاهم؟
1: نسيته كلام ربنا لنا، النسي في الأم الرضيع. أنا لا أنساكم.
4: صلّيني يا كاترين، صلّيني.
1: المسيح يقويكم، يسندكم بيمينه.
5: المسيح يحميك يا كاترين.
1: المسيح يحمينا كلنا.

0: سلام. ازيك يا مرقص؟ وانت يا حنا؟ انا جايلكم النهارده مخصوص علشان اقولكم وقف معاكم. عايزه اقولكم ان المسيح علمنا ان احنا ما نخافش. فاهمين؟ اوعوا تتهزوا. اوعوا يا مرقص. اوعوا يا حنا.
1: بس الملك مرسيناس مش هيرحمنا.
0: طول بالكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم.
1: لو احنا استحملنا عيالنا مش هتستحمل.
0: من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. مش ربنا قال كده؟
1: عندك حق يا كاترين. احنا لازم نجاهد من اجل ايماننا. ايوه احنا مش هنخاف مهما يحصل.
0: ربنا يقويكم يا اخواتي ويساعدني عشان اكمل جهادي.

0: دي يا فاكيوس؟
1: مش عارف يا مولاي. انت مين؟
2: انا كاترين، هعبد يسوع المسيح الهي.
1: ايه ده، انت مسيحيه؟
0: وازاي جرأتي وجيت المعبد هنا؟ انت مش خايفه من غضب الالهه؟
2: عاوزيني اخاف من شويه حجاره؟ هلا بتسمع؟ هو اللي بتشوف؟
0: لولا جمالك ده انا كنت قتلتك.
2: الجمال مش كل حاجه، الجمال كالعشب، كعشب البحر.
0: باين عليكم مثقفه قوي.
1: يا مولاي دي معروف عنها انها فيلسوفه العصر، وبعدين دي من عائله قمر المولان.
0: ومش خايفه لا تموتي؟
2: دي حجاره، حجاره لا بتسمع ولا بتشوف، لكن الهي يسوع المسيح هو خالق الكون كله. يا ريتك يا ريتك ترجع عن عبادتك دي وتعبده. هو وحده الاله الحقيقي، الاله اللي يستحق له السجود.
0: كاترينا انت ذكية قوي يا كاترينا. اسمعي يا كاترينا، انا لازم اكمل الحفل ده بتاع الليلادي، لكن بكرة لازم اشوف. يا حراس خدوها للسجن.
3: امر مولاي.
4: ولما شافها الملك ميكسيميانوس وعجب بجمال الجديدة كاترين وجودة علمها، ولما المسيحيين عرفوا مقابلة الجديدة بالملك افتخروا بإيمانه وبقوة شجاعته. ورغم كل المحاولات اللي قام بها الملك مع الجديدة، لكنه ما قدرش يرجعها عن إيمانه، فأمر الجنود إن يحطوها في سجن مظلم. فكانت دايما بتصلي.

0: يا رب يا رب يسوع المسيح، ساعدني على احتمال التجارب بصبر وشكر، ساعدني أن أكون رسالتك الحية أمام كهنة الأوثان بل وأمام الملك حتى يعود عن عبادة الحجارة، الحجارة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، ويعرفوك أنت الإله الحقيقي. فساعدني، ساعدني يا رب أن أقدم نفسي وجسدي ذبيحة حية من أجلك، من أجلك أنت وحدك يا إلهي. يا رب لو كانت حياتي ثمنا لخلاص هؤلاء فإني أقدمها يا رب لك حبا فيك. آمين.
1: يلا يا كاترين، الملك عاوزك.
2: أنا عايز أعرف أنت إيه جايبة الشجاعة دي كلها منين؟ تطلعي مين ومنين؟
0: أنا اسمي كاترين، أما نسبي فمعروف في الإسكندرية، وأجدادي من أشراف المدينة. أما عن غايتي فقد وهبت نفسي وحياتي لما عرفت الحقيقة، وإني كلما ازددت علما ازددت يقينا، ازددت يقينا أن الأصنام التي تعبدونها ما هي إلا خرافات سخيفة.
2: جبت الجرأة دي منين يا كاترين؟ انت عايزة ايه؟
0: أنا مستعدة أن أضحي بكل حاجة أملكها في سبيل أنك تعترف بالإله الحقيقي، ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، انت ومملكتك كلها.
2: اسمعي كاترين، هو صحيح ان مملوكش الفلسفة زيك، لكن علشان ارد عليكي لازم اجيبلك علماء عظام بالمملكة، هم اللي يقدروا يهدموا كل اللي انت تعلمتيه، يقنعوكي بعبادة الآلهة.
0: وانا مستعد، انا مستعد ان اقابلهم واتكلم معاهم وما كل لي ثقة ويقين إني بقوة ربنا هقنعهم.
2: هنشوف يا كتير.

0: وإيه يا مجلع اللي حصل بعد كده؟
1: كل المدينة عرفت بالمجادلة دي، الأكابر والأغنية والفجر، الكل فينا عن اليوم اللي فيه كاترين هتقابل العلماء، وكانوا مستنين اللحظة اللي يشوفوا فيها شابة صغيرة توقف قدام علماء الملك.
2: والملك جاب العلماء فعلا؟
1: الملك أحضر 50 عالم من أكبر فلاسفة المملكة علشان يناقشوا كاترين.
0: ويا ترى إيه اللي حصل؟
1: فضلت القديسة تصلي وتصوم من أجل اليوم دي علشان ربنا يساعدي وتنتصر على أعداء الإيمان ويتمجد اسم القدوس واستكبر.
0: ولما جبلتهم قالت لهم إيه يا مجلع فهمت؟ كل الله يخليه.
3: لما أخطأ الإنسان كان لازم ياخد العقاب، ولأن عقاب الخطية موت. هيتجسد إزاي المسيح على الصليب؟ هو مات علشان يدينا ويدينا حياة جديدة. هو ده الإله اللي خلق كل شيء، هو اللي يستحق إن احنا نعبده. هو اللي نؤمن بيه، مش الحجارة دي لا بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك لأنك ساعدتني يا رب أن أنتصر على هؤلاء العلماء، وأنك يا رب تربح نفوسهم. قبلهم الإيمان ده يا رب، ده ما كانش بقوتي، بقوة إيدك الممدودة في حياتنا يا رب. أرجوك يا رب ساعدهم حتى يكملوا استشهادهم. كن معاهم يا رب إلى النفس الأخير يا رب. أرجوك ساعدني أن أكمل جهادي على خير، لأن لك كل مجد وقوة وسلطان إلى الأبد أمين.
0: معقولة يا مجلع أفندي الملك قتلهم كلهم؟
1: طبعا كان صعب على الملك إن يشوف هزيمة الفلاسفة بتوعه من كاترين، والأصعب إنهم أمنوا بإله كاترين فكان لازم يموتهم.
0: طيب وكاترين يا مجلع يا أخوي؟

كاترين دي لازم تدوق أشد أنواع العذاب. خدوها وحطوها على آلات التعذيب، عاوز أشوف لحمها بيتقطع قدامي.

0: رغم ان كاترين قدرت تقنع العدد الكبير ده من الفلاسفه وتخليهم يعلنوا ايمانهم بالسيد المسيح، الا ان الملك رماها في السجن.
1: مش كده بس يا صموئيل، دول حطوها على آلات التعذيب.
0: الملك ده ظالم،
1: الشيطان قس قلبه زي ما قس قلبنا احنا كمان.
0: بتقول ايه يا متى؟
1: هي دي الحقيقه يا صموئيل، احنا سيبنا كاترين تواجهني لوحدها، وخوفنا ده جنبها.
0: يعني عايزنا نروح للملك ونعترف له علشان يموتنا؟
1: قولي لا، عشان خايفين نبقى مسيحيين. احنا محتاجين التوبة.
0: انت رايح فين يا متى؟
1: مش عارف، بس صلي لي يا صموئيل عشان ربنا يسامحنا.
0: يا متى

لي كاترين، لي كاترين اللي ما حسيتش من عساوة الملك وجنوده. ساعدني، ساعدني ان اكون رسالتك على الارض، وبشر بيه، وبشر بكم صنعت بيا ورحمتني، لان لك الملك والقوة والمجد.

0: والآلات دي يا مجلع فن كانت عبارة عن ايه بالظبط؟
1: كانت عبارة عن عجلة متركب فيها سوق برد وتحتها شكل صندوق، وحطوها فيه وشغلوا العجلة عليها قدام ضيوف الملك.
2: وربنا سمح انها تتعذب.
1: العجيب ان آلات التعذيب اتكسرت وطارت كل أجزائه وجسرت الوثنيين وصرح كل الموجودين يعلنوا منهم بالسيد المسيح رب النجم اللي أنقذ الجديسة من إيديهم.
0: طيب والجديسة؟ الجديسة يا مجلع أفندي الملك سابها بعد كده؟
1: لا طبعا، خصوصا إن الملكة فوستيني مرات الملك ميكسيميانوس راحت له ساحة القصر تدور عليه.
3: ايه ده؟ مولات الملكة فوستينا
4: فين؟ جلالة الملك ماكسيميانوس
3: اهو يا مولاي.
0: خير يا جلالة الملكة؟
4: سيب كاترين يا جلالة الملك، سيبها ترحل، وكفاية شر.
0: ايه ده؟ انت الظهر بقيتي مسيحية يا بيروفيوس؟ اقبض على الملكة وحطها في السجن.
1: بس ده يا مولاي بظن
0: حتى انت كمان يا قائد جيشي امنت بالمسيح؟ يا فاكيوس اقبض عليهم وقطع رؤوسهم في الحال.
5: امرك يا مولاي الملك.
6: شفت يا صموي؟ شفت اللي حصل؟ الملك قتل الامبراطور فوستيني.
7: الملك الظالم قتل الملكة لانها امنت بإله كاترين.
6: بعد الحلم، بعد الحلم اللي شافته الامبراطورة كان لازم تؤمن.
7: حلم؟ حلم ايه ده؟
6: شافت كاترين، شافت كاترين قاعدة على عرش النور، وشافت وهي الكندالة عشان تغلبينا.
7: وبعدين ايه اللي حصل؟
6: الامبراطورة شافت الاكليل الجميلة مع كاترين، فلما صحيت راحت زارتها في السجن. وهناك اعترفت بالسيد المسيح بعد ما شافت عجائب ربنا يسوع المسيح.
7: المسيح إلهنا ده إله حي.
1: وفعلا نالت الملكة فوستيني وبيرفاريوس ومتين جندي قتلهم، ونالوا إكليل الشهادة بسبب إيمانهم بالسيد المسيح. أما كاترين فلما احتار معاها الملك أمر بقطع رأسي، فنالت إكليل الشهادة في سنة 307 ميلادية عن عمر 19 سنة. صلاتها كون معاه.

0: عندي حكاية حلوة قوي يا عم مجلع أفندي.
1: حقيقي يا مجلع أفندي أنت تستاهل كل خير، لأنك بتتعب نفسك كل يوم وتسمعنا حكاية من حكايات الآباء الجديسين والجديسات. ربنا يعوضك يا مجلع أفندي.
2: يا أحسن حاجة في حياتي إن أقعد معاكم وأحكيلكم عن الآباء والجديسين اللي ربنا ينفعنا ببركة صلواتهم عني.
1: أمين يا رب.

ذنوبي وخطاياي كتير شايلها على ظهري وجرجرها وراي وعارف ومتأكد إيه إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يسر مكتبة البابا كيرلس بشبرا أن تقدم تأملات روحية يقدمها لنا الروح القدس على فم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بعنوان طوبى للذين يتقون الرب.
1: والابن الروح القدس الاله الواحد امين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه، لانك تاكل من ثمره تعبك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امراتك تصير مثل كرمه مخصبه في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الانسان المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك، ترى بني بنيك، والسلام على إسرائيل، والسبح لله دائما أبديا. النهاردة في المزمور اللي قرناه ده، المزمور ده بيرسم صورة جميلة للعيلة

المسيحية المثالية السعيدة. المفروض بيوتنا كلها تبقى بيوت صحية، المفروض بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، وكل عائلات مسيحية كل بيت يبقى كنيسة صغيرة يتمجد فيها اسم الله، وتبقى فيها المحبة والسلام يعني متعمقين. ففي أول المزمور يقول إيه؟ طوبى لجميع الذين يتقون الرب. طوبى يعني سعادة، يعني بركة، يعني نعمة لجميع الذين يتقون الرب. التقوى فضيلة عظيمة جدا. الإنسان التقي هو الإنسان طيب القلب، الإنسان البسيط الطيب بيقولوا عليه ده إنسان تقي. والتقوى جاية من يتقي، يعني الإنسان التقي هو الذي يتقي غضب الله. في مثل كده بنقوله اتقي شر الحليم إذا غضب. فالله حليم ورحيم، لكن لما بيغضب بقى بخصوص شر الناس وعدم توبتهم غضب يودي الهلاك على طول. فالإنسان التقي هو الإنسان الذي يتقي شر غضب الله. الله لما يغضب على واحد يقول الملائكة اربطوه من ايديه ورجليه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وهناك النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، وهناك الندم والحسرة حيث لا منجد ولا منقذ. فالإنسان التقي اللي بيتقي شر هذا المصير المرعب الذي ينتظر الخطاة والأشرار. والإنسان التقي هو الإنسان الذي يتقي شر الخطية برضه. أجرة الخطية موت، والخطية لها شرور كتيرة بتكعبل الناس وتضيعهم. فيتقي شر الخطية وشر العالم ويبقى حريص، حريص في حياته، ماشي ببساطة وتقوى وطيبة كده في حاله علشان يوصل لربنا. الإنسان التقي برضي هو الإنسان خائف الله. التقوى معناتها مخافة الله. وسليمان الحكيم هو رأس الحكمة مخافة الله، يعني بداية الحكمة، بداية المشي مع ربنا، بداية الروحانية، بداية التعقل، بداية إن الإنسان يمشي صح، هي مخافة الله اللي هي التقوى. التقوى دي حلوة توصل. معلمنا بولس يقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، أما التقوى فهي نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. الإنسان التقي الطيب ناس تحبه وربنا يحبه. الإنسان التقي ده هو اللي بيكسبها دنيا وآخرة، اللي يقولوا عليه يكسبها دنيا وآخرة. هنا كسب الناس ومحبتهم، وهناك يكسب رضا ربنا والملكوت المعد لنا منذ تأسيس العالم. التقوى هي بداية الحياة الروحية. الإنسان لما يبتدي حياة الروحية يبتديها بالتقوى مخافة الله. والتقوى تخلي الإنسان حريص في توبته، في اعترافه، في مدقق في حياته، ويظل تظل مخافة الله ويظل هذا التدقيق مع الإنسان طول حياته بعد كده مهما كبر.
يبقى برضه مخافة الله في قلبه، بيراعي الله في كل عمل وكل قول، بيراعي ضميره، الأمانة متوفرة، التدقيق متوفر، كل حاجة حلوة فيه متوفرة. فمثل هذا الإنسان هو الإنسان المسيحي المظبوط اللي بياخد المسيحية ببساطتها وهي التقوى ومخافة الله، يبدأ بها مشوار حياته ويكمل بها للآخر. فالتقوى دي مهمة، والإنسان التقي ده راجل عظيم، عشان كده يقول المرنم طوبى طوباهم جميع الذين يتقون الرب، يعني يا سعادتهم يا بختهم يا فرحهم يا الوعود اللي منتظراهم والسماء اللي منتظراهم الناس اللي عيشوا بالتقوى. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. من علامات التقوى ان الانسان يسلك في طريق الله. ما هي الطرق كتير، لكن في توجد طرق تظهر للإنسان أنها مستقيمة لكن آخرتها طرق الموت. في ناس تمشي في طرق في الآخر تهلكها، لكن طريق ربنا هو طريق الخلاص. في القداس نقول تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. فطريق الخلاص هو الطريق بتاع ربنا. وبعدين طرق الخلاص كتيرة مش طريق واحد. تيجي الكنيسة ماشي في طريق الخلاص، تخدم تمشي عشان تخدم وتعمل صلح وسلام، ده طرق خلاص. تصلي صوم تعطي تعترف، دي كلها وسائل، وسائل الخلاص، وسائط نعمة بها نحصل على الخلاص الأبدي في المسيح يسوع. فالإنسان التقي هو الإنسان السالك في طريق الرب، زي ما تقال على زكريا وإليصابات، كان كلاهما بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم. ناس أتقيا بأبرار ماشيين في طريق ربنا بلا لوم. التقوى هي السير في طريق الله للنهاية، للنهاية وبلا رجوع من وراء ربنا. فزكريا وإليصابات اتكتب عنهم كده في الإنجيل، يوقيم يوحنا أم العذراء والدي العذراء، ما كانوا كده ناس أتقياء أفاضل، ربنا بعد كده أنعم عليهم بأحسن بنت حد ولدها في العالم العذراء مريم، زي ما ربنا أنعم برضي على زكريا وإليصابات بأحسن ولد اتولد، ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، وبرضي من بين البنات ما حدش اتولد أحسن من العذراء مريم. ربنا أدى العذراء ليوقيم يوحنا، وأدى يوحنا لإليصابات وزكريا، عشان كانوا ناس أتقياء أفاضل صابرين محتملين ماشيين في طريق الرب وسالكين في جميع طرق وأحكامه بلا لوم ولا عيب، فربنا بكافئهم مكافآت كويسة. العذراء مريم برضي مع إليصابات مع يوسف النجار كانوا برضي بيت مسيحي عظيم. هو رجل تقي شاهد له الكتاب يقول لك وإذ كان بارا لم يشأ أن يشهرها، وهي طبعا اللي تربت في الهيكل. التقوى كلها عند العذراء والتقوى كلها عند يوسف النجار، وقالهم المسيح بقى رب التقوى كلها، فبقى بيت عظيم جدا. لو كل بيت كده من بيوتنا تبقى فيه التقوى دي، فيه البساطة، فيه المحبة، وكل بيت يبقى كنيسة صغيرة، يبقى كلاهما الزوج والزوجة بارين سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا عيب وبلا لوم، صدقوني الأرض دي تبقى سما.

الأرض لو كده المحبة عامة الناس والصلح والسلام، الأرض دي كان تبقى زي السماء بالظبط، وكنا ناخد عربون السماء وإحنا لسه على الأرض. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. يقول له كمان تصير مغبوطا ويكون لك الخير. طبعا اللي سالك مع ربنا ده يبقى سعيد. في الاول يقول طوباهم يعني سعادتهم، وهنا يقول تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الانسان اللي ماشي في طريق ربنا بيبقى سعيد، ويبقى ربنا يديله خير وبركة، وتبقى حياته مستريحة ولو حتى عنده أقل القليل. المهم الرضا والشكر والسعادة الداخلية، لأن التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. إنسان تقي وإنسان قنوع يبقى إنسان سعيد جدا لو حتى اتعشى بعيش وملح قبل ما ينام. ما كانتش أبدا السعادة في الغنى وفي المناصب، أبدا أبدا السعادة في القناعة والتقوى والشكر على أقل القليل. قوم ربنا يعطيه نعمة ويعطيه بركة، والمزمور يقوله تكون مغبوطا ويكون لك الخير. الإنسان اللي يمشي في طريق ربنا أمين هيبقى سعيد، عمره ما هيتهم في حاجة ولا عمره هتحوم حواليه شبهات. إنسان نشيط في عمله، طالب نشيط في دراسته بينجح، يبقى له خير وله سعادة. ساعة ظهور النتيجة بيبقى مزعطط ومبسوط. إنسان أمين في عمله، ساعة ما تجيله الترقية ولا تجيله العلاوة يبقى مبسوط. أي إنسان تقي على طول بيحصل على ثمرة هذه التقوى وهذه الأمانة على طول، إلى جانب طبعا المكافأة الكبيرة اللي في السماء. بعد كده بقى بيقول، وده بيت القصيد: امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يعني من ضمن بركات ربنا للإنسان التقي إن تبقى أسرته أسرة مبروكة، أسرة مبروكة. هو راجل تقي يعرف ربنا كويس، ربنا يرشده لبنت الحلال التقية اللي تريحه، تبقى زي ما قال سليمان الحكيم: امرأة فاضلة من يجدها فإن ثمنها يفوق اللآلئ. وجاي بقى في أمثال 31، عاوز كل الستات تقراه الأصحاح ده، جاي بقى أوصافها ازاي بتريح جوزها، وازاي بتسعد اولادها، وازاي تخلي بيتها جنة، وازاي نشيطة، وازاي ترفع راس جوزها كده وراس اولادها وتخلي البيت زي الجنة. اقروا يا ستات اصحاح 31 من سفر الامثال، فيه اوصاف المرأة الفاضلة الذي ثمنها يفوق اللآلئ. وفي الاخر بقى في اخر الاصحاح يقول ايه: الحسن غش والجمال باطل، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. ناس تجري ورا الجمال ورا الحسن وما اعرفش ايه، لكن الكتاب يقول لا، التقوى نمرة واحد. اول اوصاف المرأة الفاضلة او الشاب اللي عاوز يتجوز يدور على البنت التقية، البنت التقية، بعد كده هيستريح معاه، بعد كده هيستريح معاه. فشوفوا بقى بيت الرجل تقي وامرأة تقية فاضلة. يقولك امرأتك تكون مثل الكرمة المخصبة في جوانب بيتك.

كرما مخصبة شجرة العنب دي، لاقيها اول ما يجي الموسم تمد العروش بتاعتها والورق بتاعها غزير وتثمر ثمر لذيذ، والظل بتاعها يبقى كويس. المرأة الفاضلة زي كده بتثمر فضائل في الأول، لها فضائل كثيرة، وبعدين بعد جوازها تثمر بقى بنين وبنات، تثمر نسل صالح. التقوى مع الأولاد مع القداسة مع طبعا خدمتها زي ما بقول لأولادها ولجوزها، تخلي البيت فعلا زي الجنة، وهي تبقى زي الكرمة المخصبة في جوانب البيت، تملى البيت سلام، تملى البيت محبة. وتملى البيت نظافة، وتملى البيت نظام، ويعني تحترق من أجل راحة جوزها وولادها، فيتحول بيتها إلى جنة وإلى كنيسة صغيرة، والسعادة كده ترفرف على هذا البيت المبارك. الأولاد طبعا اتنين أتقياء، هيجيبوا إيه؟ هيبقى أولادهم أتقياء، يربوهم من الأول على التقوى يطلعوا أتقياء. الكتاب قال كده، على رب الولد في طريق الرب فمتى شاخ لا يحيد عنه. من أوصاف الإنسان اللي عايزين نرشحوه كاهن زي ما قال معلمنا بولس، إن يكون له أولاد في التقوى ليسوا في شكاية الخلاعة. لازم يكون دبر بيته حسنا وله أولاد في الفضيلة والتقوى. لما يطلع أولاد كده يقولوا ده مربي فاضل، يقدر بعد كده زي ما طلع أولاد كويسين أولاده بالجسد، بعد كده أولاد الروحيين يربيهم على التقوى والفضيلة. ودي كانت من ضمن الحاجات اللي بتشترط عند اختيار الكاهن حسب الكتاب المقدس وأقوال الرسل. الأولاد لما يتربوا كده في بيت مسيحي، الأم مدرسة تعلمهم مبادئ الإيمان، يكبروا شوية مدرسة الأحد تكمل، يكبروا شوية يتسلموا للكاهن، لأنه المفروض الأولاد من سن 12 سنة والبنات يعترفوا من سن 12 سنة. وإذا الخدام قصروا في هذا المفروض الوالدين ما يقصروش، هم ياخدوا ابنهم وبنتهم لأبونا، يا أبونا استلم الواد ولا استلم البنت وعلمه ازاي يعترف. لو كبروا شوية وما اعترفوش بعد كده مش هيعترفوا بحاجة اسمها اعتراف خالص، ويعيشوا مش كويس. فلازم الاولاد يبقوا كده في البيت مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. لما الاسرة التقية كده تقعد حوالين المائدة، الأم كده تعد لهم المائدة الشهية الكويسة، والأب كده يقعد على رأس المائدة كده ويصلي، وأولاده حواليه ومراته حواليه، ويصلوا قبل ما يأكلوا وبعد ما يأكلوا يشكروا ربنا. يبقوا زي ما أقول لك أهو، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. غروس الزيتون الجدد دي شجرة الزيتون، شجرة مبروكة، يقولوا ساعة الطوفان كل الشجر غرق ومات من كتر المية إلا شجرة الزيتون، قعدت حية وسط المية شهور طويلة. عشان كده أول ما انحصر الطوفان الحمامة جابت ورقة زيتون من شجرة. ولغاية دلوقتي كل زيوت في الكنيسة تستخدم من الزيتون. خشب الزيتون نعمل منه أحسن حاجة في الكنيسة، إن كان لوح العهد ولا قد ما نقدر أخشاب الكنيسة تستخدم من شجر الزيتون. شجرة مبروكة، فأولادك يعني يبقوا مبروكين، يبقوا أولادك مبروكين في بيتك مثل غروس الزيتون الجدد، في الكنيسة
يبقوا مغروسين في الكنيسة، في مدارس الأحد والقداسات والاجتماعات والشماسية، طالعين أولاد مغروسين في الكنيسة. المزمور يقول كده: أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الرب. ويقول الصديق: كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون ويثمرون. فالإنسان التقي هو الإنسان اللي مغروس في بيت الرب، يثمر ويزهر ويورق، وتبقى له فوائد كتيرة، لأن في بيت الرب بيشبع، يشبع من التعليم، يشبع من التناول، يشبع من الأسرار، يشبع من الكهنوت، ويشبع إرشادات. فيبقى زي ما قال في المزمور الأول: مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح فيه، لأن ربنا راضي عليه ومبارك له، وهو شبعان من الكنيسة، ما عندوش قحط روحي، وكده رويان بربنا، ورويان بالإنجيل وبالكنيسة وبالقداسات وبالأسرار، فيبقى ربنا راضي عليه، فكل ما يصنعه ينجح فيه ويتبارك في إيديه. زي يوسف اللي يقولك: كان الرب معه، وكل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده. أي حاجة يحط فيها إيده تتبارك، لأنه إنسان تقي وربنا راضي عليه، فتبقى حياته ماشية سهلة كده. الناس الأتقياء: بنوك مثل غرزوس زيتون جدد حول مائدتك في البيت، وبعدين حول مائدة الرب في الكنيسة، كلهم الأسرة المباركة المسيحية يجوا الكنيسة كده كلهم، الأب والأم ومعهم أولادهم، يصلوا ساعة التناول حول مائدة الرب، حول المذبح يدخلوا يتناولوا، فبرضي ينطبق عليهم هذا الوصف، ويكونون مثل شجر الزيتون، مثل أغصان الزيتون حول المائدة، حول مائدة الرب، وحول مائدتك في البيت، وتبقى أدي التقوى، وأدي بركات التقوى، وأدي فوائد التقوى. فالبيت المسيح التقي المفروض يبقى فيه كده. البيت المسيح التقي بقى، علشان يبقى بيت تقي فعلا، يبقى لازم يكون بيت تائب. علامات التقوى بقى: بيت تائب، وبيت عابد، وبيت خادم. البيت المسيحي لازم يبقى بيت تائب. الأب متربي على التوبة والاعتراف، له أب اعتراف، والأم لها أب اعتراف، وأولادهم يسلموهم لأباء اعتراف منذ صغرهم عشان يتعلموا، وكله بيعترف، وكله ماشي مع ربنا كويس، وكله أمين في حياته الروحية، وحاجة كويسة خالص. البيت ده بقى يبقى زي بيت زكى بعد توبته، لما سمع من فم المسيح المبارك، اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، كلهم بنعمة ربنا ينالوا الخلاص، كلهم ينالوا الحياة الأبدية، لأنه حطوا أساس كويس. التوبة، بداية المسيح هي التوبة عن الأعمال الميتة، هي دي الأساس المظبوط. فناس كلهم بيعيشوا حياة التوبة، وناس بيعترفوا، وناس بيتناولوا، يبقى ماشيين مظبوط، ناس أتقية، والحاجات دي من علامات التقوى. الكتاب المقدس ذكر بيوت ناس تائبين كتير، زي بيت زكا، زي بيت سجان في ليبي. السجان اللي كان رجل صعب، اول ما حصلت الزلزال البولس وسيلة خدهم البيت وحل قيودهم وغسل جراحاتهم واكلهم،
وقال لهم بقى اعمل ايه عشان اخلص. قالوا له كخطوة اولى

آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. آمن وتعمد وابتدى يمشي في طريق التقوى والجهاد الروحي، فخلص هو وأهل بيته. سجان فيليبي. بيت كرنيليوس كان وثني، ما اقتنعش بالوثنية، قعد يصلي. قالوا ملاك قال له هات استدعي بطرس يقول لك كلاما تخلص به أنت وأهل بيتك. وفعلا جاب بطرس وكلمهم، حل عليهم الروح القدس، عمدهم وتاب هو وأهل بيته وعاشوا في طريق التقوى المسيحية، فنالوا الخلاص بعد أن كانوا موسومين للهلاك بالوثنية بتاعتهم وبالشرور بتاعت الوثنية. فالبيت التقي بيت كده يعني يبقى المسيح راضي عليه والنعمة والبركة فيه كلها. فمن علامات التقوى ان البيت يكون بيت تائب، ومن علامات التقوى ان البيت يكون بيت عابد، كله بيعبد ربنا، ليهم حياتهم الخاصة، صلواتهم في بيوتهم وقراية الكتاب المقدس، عبادتهم في الكنيسة، ما يسيبهمش قداس، ما يسيبهمش اجتماع، حسب وقتهم ما يسمح. أركان العبادة من صوم وصلاة وعطاء بينفذوها بحذافيرها. كل ده لازم يكون كده، لازم يكون البيت بيت عابد. يعني هو بيت يشوع كان أحسن مننا؟ مش يشوع قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب؟ اهو المفروض كل بيت ينطبق عليه هذا الكلام. اهتموا بعبادة ربنا لو سمحتوا. البيت اللي فيه عبادة وفيه المسيح ما يدخلوش الشيطان. احنا بيوتنا بتبقى مبهدلة ليه؟ لان ما فيهاش عبادة، فالشيطان لاقي فرصته بقى ينكد هنا وهنا وهنا ويهدم في البيوت ويدمر ويعني ويخرب ويعمل حاجات كتير. طالما المسيح في البيت الشيطان ما يلاقيش فرصة. ما استدعناش المسيح في البيت والمسيح غاب عن البيت، الشيطان يرقص فيه ويتعب الدنيا. مش قال المسيح حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم؟ طب ازاي نجتمع باسمه؟ لما نصلي، لما نفتح الكتاب المقدس. يبقى كده ضمننا وجود المسيح في البيت، استنرنا، صلينا كل واحد من اجل الثاني. ساعة الصلاة خلاص تذوب ان كان فيه خلافات بسيطة وسط النهار، خلاص المسيح دخل من الباب، الشيطان نط من الشباك والبيت احتفظ بسلامه. لان حينما يأتي المسيح الى البيت، المسيح ملك السلام ورئيس السلام بيحل بسلامه. لو المسيح مش في البيت بيجي الشيطان، والشيطان ما راهوش غير النكد والحزن والفرقة وهد البيوت. فاحرصوا، احرصوا ان يكون المسيح دايما في بيوتكم لما تقروا الكتاب المقدس ولما تصلوا ولما تعيشوا بمحبة وتعيشوا بتسامح وتربوا ولادكم في هذا الجو اللي طلعهم أسوياء في أنفسهم، نفسيات سوية مش معقدة ولا تعبانة بسبب التربية الغلط أو بسبب المشاكل اللي تكون في البيت. دي بتأثر على الولاد بالسلب وتطلعهم حاجة معقدة، حاجة ناقمة على البيوت وعلى الدنيا كلها، بسبب انهم ما عاشوش طفولة سعيدة في بيت سعيد في وسط اب وام متحابين وسعداء هم كمان بالمسيح. فلازم يكون البيت عابد زي بيت يشوع، زي بيت زكريا وإليصابات، زي حنة بنت فنوئيل اللي قال عنها الكتاب عابدة بأصوام وصلوات نهارا وليلا مدة 84 سنة، ما كلتش ولا ونتش.
في الآخر استحقت أن ترى المسيح وتقول عنه نبوات وتتكلم عنه جميع مع جميع المنتظرين فداء في إسرائيل. فدايما إعلانات الله وبركات الله تأتي للناس العباد، الناس العباد. حنا بنت فنوئيل صلت كتير فاستحقت أن ترى المسيح. العذراء مريم كانت حياتها عبادة، استحقت أن تكون أمة للمسيح. كل البيوت الطاهرة النقية العابدة التقية بيكون فيها المسيح بطريقة أو بأخرى، وبيروا عمل الله معاهم في مشاكلهم، في ضيقاتهم، في تجاربهم، بيلاقوا إصبع الله بتشتغل كده بطريقة خفية جميلة، يحسوا بوجود ربنا فعلا. ربنا اللي بيؤمنوا به يكادوا يلمسوه ويكادوا يعني يحسوا به فعلا فعلا. ما يبقاش بقى إيمان نظري، يبقى إيمان عملي، إيمان قوي بربنا. فلازم البيت المسيحي يكون بيت عابد، ولازم يكون بيت خادم. ما هو مدام تقي، ناس أتقية، ناس بمارسوا التوبة، ناس بمارسوا العبادة بأنواعها، حيتحولوا إلى خدام بطريقة تلقائية. ومش خدام يعني معنتها كلهم يبقوا وعاظ، لا، الخدمة ما هيش وعظ بس، يعني يبقى عندهم روح المحبة وروح الخدمة. يقول لك فلان ده خدوم، مجرد ما يحس انت محتاج لحاجه يجيبها لك يمكن من غير ما تقول له، تبقى راحتهم وسعادتهم في انه يريحوا الناس. فلازم الانسان يخدم ربنا. ربنا تعب من اجلنا كتير، احبنا وبذل ذاته من اجلنا، فلازم احنا برضه نخدمه ونبذل من اجله شيء علشان نبادل هذه المحبة وهذا البذل والعطاء. والبذل والعطاء هو نوع من الخدمة في الكنيسة، برا الكنيسة. الأب يشوف حاجة مناسبة ليه، الأم تشوف حاجة مناسبة ليه، الأولاد والبنات يخدموا في مدارس الأحد وياخدوا إعداد خدام ويخدموا ويتربوا في هذا الجو النقي جوه الكنيسة. الأول تلاميذ وبعد كده أعداد خدام وبعد كده خدام، ويشبط في الكنيسة بقى ويطلع في هذا الجو النقي، وصدقاته تبقى صدقات نقية، وبنتك تبقى صدقاتها في الكنيسة صدقات نقية كويسة. قوم فعلا لما يطلع هذا الولد الخادم والبنت الخادمة للحياة الزوجية يعملوا بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة وبيوت فيها التقوى مترعرعة والعبادة والخدمة، وسلموا أولادهم اللي استلموه هم. فيباركك الرب من صهيون. احرص عن أن تأخذ هذه البركة، بركة حضور القداس، بركة الصلاة، بركة التناول، بركة البركة الرسولية في الآخر يزودك بها الكاهن قبل الانصراف. دي كلها بركات لازم تحرص عليها لكي يباركك الرب من صهيون. تنظر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك. أورشليم برضي، الكنيسة أورشليم، ونفسك برضي يسموها أورشليم الداخلية بتاعتك. لما تكون تقي وربنا بقى يباركك، تنظر خيرات في حياتك هنا وانت على الارض، وبعدين اورشليم السمائيه بقى. اورشليم السمائيه فيها الخير كله، كفايه الملكوت لما يقول لك تعالوا لي مبارك يا ابي رسل الملك المعد لكم منذ تاسيس الملك، ملكوت. يبقى في خيرات هنا وخيرات هناك. زي ما قلت في الاول، الانسان التقي بيكسبها دنيا واخره. هنا له خيرات، محبة الناس وسلامه معاهم وعيشته كده العيشة الهنية السعيدة،
وبعدين بقى خيرات أورشليم السمائية، المجد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هناك بقى المجد الذي لم تبصره عين، يقول لك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه والذين يخافونه والذين يتقونه واللي ماشيين حسب وصاياه. تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك هنا، وحياتك على الأرض وحياتك في السماء، تنال بركات. بعد كده بقى يقول ترى بني بنيك، يعني الواحد يشوف أولاده أولاده، يشوف أولاده أولاده، من ضمن البركات برضه، من ضمن البركات إن الواحد يشوف أولاده أولاده. يعقوب كان سعيد جدا في آخر حياته هو ببارك أولاده الاثناشر. كان أكثر سعادة وفرح لما بارك ابني يوسف، أول ما جابهم له فرح كده وقال يا ده أنا ما كنتش فاكر حشوف يوسف، كمان ربنا يوريني يوسف وولاد يوسف. فحط ايديه كده على هيئة صليب وباركهم، لك ثم سجد على سريره، سجد سجود الشكر، يقول له اشكرك يا رب ان انت وريتني مش بس يوسف واولاده كمان. ما هو المثل يقول ايه، اغلى من الولد ولد الولد. لما يكون الراجل كبير كده يشوف اولاده اولاده اولاده تبقى سعادته غامره. زي مين تعرفه؟ زي ايوب، ايوب الصديق، بعد البلوى والتجربه الشديده اللي ربنا شفاه منها، الكتاب يقول عاش ايوب بعد ذلك 140 سنه وراى بنيه وبني بنيه الى الجيل الرابع، اولاد اولاد اولاد اولاد. شوف بقى عدوا بقى الجيل الرابع ده يطلع كام. ثم مات ايوب شيخا وشبعان ايام وهو مبسوط خالص بالسعادة والبركة دي. من الناحية الروحية بقى، بني البنين، نقول البنين هم الجهادات، وبني الجهادات هم الفضائل. يعني الإنسان اللي جاهد، ما هو الواحد لما بيخلف بيتعب أولاده، يتعب في تربيتهم. الإنسان الروحي يتعب علشان يربي جهادات، والجهادات دي بقى تولد فضائل. يعني إنسان يجاهد علشان يتعلم فضيلة الاتضاع، الاتضاع دي بقى يتولد منها فضيلة الاحتمال وفضيلة الطاعة وفضيلة الطيبة وفضيلة البساطة، كله يتولد من فضيلة الاتضاع دي. يعني في فضائل اسمها فضائل أمهات كبيرة تخلف فضائل أصغر منها، يبقى الإنسان كده محمل بالفضائل. زي امرأتك تكون مثمرة في جوانب بيتك، وانت كمان مثمر بالفضائل، تتعب وتجاهد تشوف ثمار وفضائل هذه الجهادات اللي انت عملتها. فزي واحد بيشوف أولاده وأحفاد، واحد بيشوف أتعابه الجهادات يعني، ويشوف كمان الفضائل اللي بتتولد وتتربى من هذه الجهادات. ترى بني فضائلك، أو يعني تعب أو فضائل أتعابك. وبعدين يختب المزمور بكلمة والسلام على إسرائيل، إسرائيل الكنيسة، إسرائيل بيتك، يعني يبقى بيتك فيه سلام. ساعة ما جاء المسيح ملك السلام حل في بيتك، يبقى بيتك فيه سلام. ساعة المسيح ما حل في نفسك، تبقى فيه سلام بينك وبين نفسك. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الناس، يبقى كملت.
يبقى كده الواحد عايش في الخير كله. الإنسان التقي يعيش في سلام، الإنسان الشرير يقول لا سلام قال إلهي للأشرار، لا يستطيع أن يهدأ.

المحبة والاحتمال والتسامح، فيختم حياته بالسلام. وأعظم عطية عطاها لنا المسيح، آخر عطية قبل ما يصعد للسماء وأثمن عطية، قال لهم: سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. سلام إلهي يملأ بيوتكم ويملأ حياتكم. عيشوا في السلام. إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فمهم جدا حياة التقوى اللي تجيب الخيرات دي كلها، تبقى بيتك بيت سلام، بيوت صلاة وطهارة وبركة وسلام ونعمة. وطبعا ما دام هنا عايشين كويس، اما الحياة الأخرى هي امتداد للحياة هنا. عايشين مع ربنا بالتقوى، هتكمل معايا هناك في الملكوت بالتقوى برضي. عايش هنا مع الشيطان، تكمل مع الشيطان في حتة وحشة مش عايز أقولها. فلنحرص على حياة التقوى، ونحرص ان ربنا يبقى راضي علينا. الكاهن في كل صلواته يقول: أعنا يا رب على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك. فربنا يعطيكم نعمة وبركة وتقوى، وبيوت مقدسة ترضي ربنا، وأولاد مثمرين صالحين، وحياة أبدية في المسيح الذي أحبنا، الذي له المجد والكرامة إلى الأبد.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

وأبارك اسمك إلى دهر الدهور. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. ما أعظم ملكوتك يا إله الملك، وما أعظم حنانك وعنايتك. نعم، إني أباركك في كل يوم وأسبح اسمك إلى دهر الدهور وإلى أبد الآبدين.

سفر التكوين. الأصحاح 42. فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه: لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال: إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخو يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال: لعله تصيبه أذية. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، لأن الجوع كان في أرض كنعان. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض، ولما نظر يوسف إخوته عرفهم، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم: من أين جئتم؟ فقالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته، وأما هم فلم يعرفوه. فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال لهم: جواسيس أنتم، لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا له: لا يا سيدي، بل عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما. نحن جميعنا بنو رجل واحد، نحن أمناء، ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم: كلا، بل لتروا عورة الأرض جئتم. فقالوا: عبيدك 12 أخا، نحن بنو رجل واحد في أرض كنعان، وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم، والواحد مفقود. فقال لهم يوسف: ذلك ما كلمتكم به قائلا: جواسيس أنتم، بهذا تمتحنون. وحياة

فرعون لا تخرجون من هنا الا بمجيء اخيكم الصغير الى هنا. ارسلوا منكم واحدا ليجيء باخيكم وانتم تحبسون، فيمتحن كلامكم هل عندكم صدق، والا فوحياة فرعون انكم لجواسيس. فجمعهم الى حبس 3 ايام. ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث: افعلوا هذا وحيا، انا خائف الله، ان كنتم امناء فليحبس اخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا انتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم، واحضروا اخاكم الصغير الي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا. وقالوا بعضهم لبعض: حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. فاجابهم رأوبين قائلا: الم اكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وانتم لم تسمعوا؟ فهو ذا دمه يطلب. وهم لم يعلموا ان يوسف فاهم، لان الترجمان كان بينهم. فتحول عنهم وبكى، ثم رجع اليهم وكلمهم، واخذ منهم شمعون وقيده امام عيونهم. ثم امر يوسف ان تملأ اوعيتهم قمحا، وترد فضة كل واحد الى عدله، وان يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم هكذا. فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح احدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في المنزل، رأى فضته واذا هي في فم عدله، فقال لاخوته: ردت فضتي وها هي في عدلي. فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم في بعض قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فجاءوا الى يعقوب ابيهم الى ارض كنعان، واخبروه بكل ما اصابهم قائلين: تكلم معنا الرجل سيد الارض بجفاء، وحسبنا جواسيس الارض. فقلنا له: نحن امناء لسنا جواسيس، نحن 12 اخا بنو ابينا، الواحد مفقود والصغير اليوم عند ابينا في ارض كنعان. فقال لنا الرجل سيد الارض: بهذا اعرف انكم امناء، دعوا اخا واحدا منكم عندي، وخذوا لمجاعة بيوتكم وانطلقوا، واحضروا اخاكم الصغير الي فاعرف انكم لستم جواسيس بل انكم امناء، فاعطيكم اخاكم وتتجرون في الارض. واذ كانوا يفرغون عدالهم اذا صرت فضة كل واحد في عدله، فلما رأوا سرر فضتهم هم وابوهم خافوا. فقال لهم يعقوب: اعدمتموني الاولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي؟ وكلم رأوبين اباه قائلا: اقتل ابني ان لم اجئ به اليك، سلمه بيدي وانا ارده اليك. فقال: لا ينزل ابني معكم لان اخاه قد مات وهو وحده باق، فان اصابته اذية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن الى الهاوية. الاصحاح 43. وكان الجوع شديدا في الارض، وحدث لما فرغوا من اكل القمح الذي جاءوا به من مصر ان اباهم قال لهم: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فكلمه يهوذا قائلا: ان الرجل قد اشهد علينا قائلا: لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم.

إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل، لأن الرجل قال لنا: لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. فقال إسرائيل: لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أن لكم أخا أيضا؟ فقالوا: إن الرجل قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلا: هل أبوكم حي بعد؟ هل لكم أخ؟ فأخبرناه بحسب هذا الكلام. هل كنا نعلم أنه يقول: انزلوا بأخيكم؟ وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: أرسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، نحن وأنت وأولادنا جميعا. أنا أضمنه من يدي تطلبه، إن لم أجئ به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنبا إليك كل الأيام، لأننا لو لم نتوانى لكنا قد رجعنا الآن مرتين. فقال لهم إسرائيل أبوهم: إن كان هكذا فافعلوا هذا، خذوا من أفخر جنى الأرض في أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية، قليلا من البلسان وقليلا من العسل وكثيراء ولاذنا وفستقا ولوزا، وخذوا فضة أخرى في أيديكم والفضة المردودة في أفواه عدالكم ردوها في أيديكم لعله كان سهوا، وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين. وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. فأخذ الرجال هذه الهدية وأخذوا ضعف الفضة في أيديهم وبنيامين، وقاموا ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. فخاف الرجال إذ أدخلوا إلى بيت يوسف وقالوا: لسبب الفضة التي رجعت أولا في عدالنا، نحن قد أدخلنا ليهجم علينا ويقع بنا ويأخذنا عبيدا وحميرنا. فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت وقالوا: استمع يا سيدي، إننا قد نزلنا أولا لنشتري طعاما، وكان لما أتينا إلى المنزل أننا فتحنا عدالنا، وإذا فضة كل واحد في فم عدله، فضتنا بوزنها، فقد رددناها في أيدينا، وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا لنشتري طعاما، لا نعلم من وضع فضتنا في عدالنا. فقال: سلام لكم، لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. ثم أخرج إليهم شمعون. وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم، وأعطى عليقا لحميرهم، وهيأوا الهدية إلى أن يجيء يوسف عند الظهر، لأنهم سمعوا أنهم هناك يأكلون طعاما. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. فسأل عن سلامتهم وقال: أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه؟ أحي هو بعد؟ فقالوا: عبدك أبونا سالم، هو حي بعد. وخر وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين أخاه ابن أمه وقال:
أهذا أخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال: الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه، وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال: قدموا طعاما. فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه ركس عند المصريين. فجلسوا قدامه، البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض، ورفع حصصا من قدامه إليهم، فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم 5 أضعاف، وشربوا وروا معه. الأصحاح 44. ثم أمر الذي على بيته قائلا: املأ عدال الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وضع فضة كل واحد في فم عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فم عدل الصغير وثمن قمحه. ففعل بحسب كلام يوسف الذي تكلم به. فلما أضاء الصبح انصرف الرجال هم وحميرهم، ولما كانوا قد خرجوا من المدينة ولم يبتعدوا، قال يوسف للذي على بيته: قم اسعى وراء الرجال، ومتى أدركتهم فقل لهم: لماذا جازيتم شرا عوضا عن خير؟ أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به؟ أسأتم فيما صنعتم. فأدركهم وقال لهم هذا الكلام. فقالوا له: لماذا يتكلم سيدي مثل هذا الكلام؟ حاشا لعبيدك أن يفعلوا مثل هذا الأمر. هو ذا الفضة التي وجدنا في أفواه عدالنا رددناها إليك من أرض كنعان، فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا؟ الذي يوجد معه من عبيدك يموت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. فقال: نعم، الآن بحسب كلامكم هكذا يكون، الذي يوجد معه يكون لي عبدا، وأما أنتم فتكونون أبرياء. فاستعجلوا وأنزلوا كل واحد عدله إلى الأرض، وفتحوا كل واحد عدله، ففتش مبتدئا من الكبير حتى انتهى الى الصغير، فوجد الطاس في عدل بنيامين. فمزقوا ثيابهم، وحمل كل واحد على حماره، ورجعوا الى المدينة. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض. فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ ألم تعلموا أن رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا نقول لسيدي؟ ماذا نتكلم؟ وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي أن أفعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. ثم تقدم إليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في أذني سيدي، ولا يحمى غضبك على عبدك، لأنك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم أب أو أخ؟ فقلنا لسيدي: لنا أب شيخ.
وابن شيخوخة صغير.

مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه يحبه، فقلت لعبيدك انزلوا به إلي فأجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك أباه، وإن ترك أباه يموت. فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي. ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا لا نقدر أن ننزل، وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل، لأننا لا نقدر أن ننظر وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك أبي أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراسا ولم أنظره إلى الآن. فإذا أخذتم هذا أيضا من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيبتي بشر إلى الهاوية. فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه، يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت، فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 20 من اول الايه الاولى: وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مقدونيه، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف 3 اشهر. ثم اذ حصلت مكيده من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مقدونية، فرافقه من آسيا سوباتروس البيريو ومن أهل تسالونيكي أرسترخوس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموساوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في طرواس، وأما نحن فسفرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي، ووافيناهم في 5 أيام إلى طرواس حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل وحبل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه وأعتنقه قائلا: لا تضطرب لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى آسوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وفانا إلى آسوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد مقابل خايوس، وفي اليوم الآخر وصلنا إلى سامو.